Thank you.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستمتع صباحنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 29/1448 للهجرة، الموافق ل 13 أوت 2026. 13 أوت 2026 هو العيد الوطني للمرأة التونسية، المرأة المناضلة اللي بنات تونس ساهمت في هذا البناء، بنات أجيال كونتهم خدمة في المنزل خارج المنزل، ولات هي الفاعلة على مستوى المهن سواء القديمة ولا الحديثة ولا حتى الاستشرافية، معناها كانت في مختلف المواقع ووصلت إلى أيضا قمم المسؤوليات السياسية. انشأنا عنا احنا في بلادنا للمرة الثانية ولأول مرة كانت مع رئيسة حكومة نجلة بودنة، لأن

0: في متينالكم، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين احنا اللي هي حسن حسين، هذاك من التحصيل الحاصل به، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم الشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة المائدة بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية في عيدها متألقة ناجحة فاعلة تضيف للمشهد المجتمعي بشكل عام، كما الإضافات اللي تحقق فيها مروة السالمي مخرجتنا للمشهد متاع حصتكم اليومية من 2 للجمعة ماتينال. شو بك تضحك؟
2: صباح الورد حاتم، مروة، شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، إن شاء الله إن شاء الله عيد مبروك،
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مروة
2: هاي قال الله قال واحد حقوق المرأة وحقوق الأبناء وحقوق الأولياء وحقوق الأولياء، قال أنا مسؤول في الدار وهم كل عندهم، كان احنا ما عندناش عيد.
1: لا نفتخر بحقوق المرأة التونسية بصراحة، لأنه القفزة النوعية اللي عملناها مقارنة مع مدعمنا وجيراننا ودرشنا لا تقارن، احنا طبعاً. مثال يحتذى بنا في علاقتنا بالمرأة القانونية المجتمعية المتطورة جدا، هذه العلاقة بارابور للي قاعد يصير في بعض البلدان، تسمع حاجات غريبة بلدان العربية والإسلامية
2: في الدول اللي تشبه لنا، وحتى مقارنة بأوضاع المرأة في العالم بصفة عامة، نحن بعض الدول تقريبا يمكن العريقة في الـ في الـ في الديمقراطية، ما حتى على مستوى العالم الإشكال مازال مطروح، مش كان في الدول العربية والإسلامية، حتى الدول اللي هي العربية والإسلامية هنا في الأفريق في آسيا في أمريكا اللاتينية المشكلات مازالت مطروحة حتى على الصعيد الدولي. على كل حال كما قلت حاتم، على مستوى هذا الكل المرأة التونسية محقة يعني مجموع مكاسب مهمة ومهمة،
1: ونفتخر بالمرأة التونسية،
2: نفتخر بها خاصة على مستوى الآن النجاحات المهمة في التعليم. الكور بيعطي المرأة أكثر من الرجل على مستوى الأرقام في البكالوريا في الإجازة في الطب في الفرملية في التعليم في الإدارة، توا تحس بالأرقام المرأة متقدمة جدا على الرجل
1: في كل المواقع بطبيعة الحال. باش سبيسيال باش نفتحها بمناسبة عيد المرأة التونسية، لكن قبل ذلك العيد الوطني 13 أوت، هات نشوفوا طقسنا ونشوفوا فلوسنا،
2: اعطينا فلوسنا
1: مش عندنا وما عندناش. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 11 أوت عندنا 1930 مليون دينار، وهذا جيد باعتبار مخلصين الدنيا الكل وهم فاضلين، وفما مداخيل انطلاقا من الأيامات القريبة القادمة. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 أوت، معناها بتاريخ البارحة عندنا 25,287 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 99 يوم، شاء الله ما نطيحوش، شاء الله نطيحوش لترواشيفر بروشين مو. الأوراق النقدية اللي دور في السوق، الاسباس اللي قاعد يدور هو اللي فاجعني، لأنه وصل على حافة 30 مليون دينار، هو في 29,902 مليون دينار على حافة 30,000 مليون دينار.
2: هذا هو حاتم على مستوى الاختيارات اليوم، والبارح حكينا في الموضوع مش تكون استضافة، أنا أعتبرها نوعية مختلفة في علاقة بعيد المرأة، مش تكون معنا عون سياقة منذ سنة 2018 للمترو كرموا من خلال هالمرأة.
1: وتعرف أنت كنت عنا هكا فكرة بل موجودة رأي حتى كنت نخبيوها احنا رجال، جي طالع في الطيارة ويقولوا له راهو
2: الكوموندور راهي خاف،
1: قولوا العملة هذه امرأة تسوق سيارات وسي
2: مازلت هو تاكسي يبدأ الواحد يغزرك على جنب امرأة تسوق تاكسي
1: فما بالك مترو رأي من الأول من الأول كان مشهد يثير علامات استغراب
2: استفهام، امرأة تسوق بألف راجل في
1: صحي، لكن الآن
2: في الفاكونيات
1: الآن يقول لك سياقتها ممتازة
2: فعلا
1: كيف تطلع معانا وده مرتاح. على كل تو نشوفه
2: قلنا نكرمه من خلال هالمرأة أو المرأة العاملة في الميدان كيفاش تجابه في الرجال في ركوب المترو، المشكلات التحرش الغير هالقضايا هذه الكل، مش تكون معنا إلا ابتسام النابلي في الاستوديو طبعا، مش تكون معنا في الهاتف مجدولين الورغي عن مجلس نواب في اللجنة بتاع الصحة والمرأة والطفولة والشباب اللي هناك مقارب
1: فعلا خارق العادة.
2: هذا هو زاد
1: في القطاع الخاص المرأة عندها الحق بعد مجموعة من السنوات من العمل تقاعد مبكر
2: لأنه هذا مشكل خاصة النساء في القطاع الخاص وخاصة العاملات الفلاحية ومعاناة حقيقية. قلنا نحتفلوا بطريقتنا الخاصة نمشيوا للمسألة ذي للمرأة العام. طبعا مش نرجع على حريق كبير في سجنان البارح وبشكل معنا نائب رئيس اتحاد محلي الفلاحة والصيد البحري سيريدا السعيداني من سجنان كان في المباشر يواكب في عملية
1: إن شاء الله سيطروا عليه البارحة خليتهم في المحاولات للسيطرة عليه الحماية طبعا. المدنية والأخرين
2: هذا هو
1: نذكر كونه ستيك مشكورة رجعت البارحة لقصة نضو
2: ما قصرتش
1: معناها مشكورة لا بس حاخذ على البلاد ما نطفوش البلاكاوت ولكن دون إعلامنا فما حتى بلاغ صار لأنها طالبة منا كأنه نطبعوا مع العملية راهو كان ترتفع شوية السخانة والطلب على السلك ارتفع رانا نقصوا مباشرة وزيد باش نعلموكم لا اعلمونا رانا مواطنين بأتم معنى الكلمة مواطن قاعد يخلص في ستيك يخلص في اللامبو وطالب حقه في حاجة برك اعلمه باش يعرف يتصرف
2: هذا هو ويعلمونا زاد على حكاية المياه المعدنية ما نقص كبير إذا ما قلوش ما ثماش وزادوا بطريقة زادة كبيرة حقيقة
1: ما فماش وزادوا في السوم زوز اللي قالونا راه مش يصير وصاروا
2: هذا الحقيقة ما فهمتش حد شيء لحد الآن الناس قلت تشكى
1: أنا أعتقد فما حكاية الزيادة
2: صارت أو زيادة ب 5800
1: كيفاش نعملوا زيادة
2: لكن زيادة وما ثماش ولات
1: إيه كيفاش نعملها زيادة نعمل لك الأزمة وما فماش وبعد تو نعمل زيادة هاي صارت زيادة على كل
2: كي صار زيادة هبطوا لنا الماء
1: خلينا نمشي اليوم بريف ونحييو نسانا وبناتنا العاملات اليوم في اليوم يوم الوطني يوم للمرأة التونسية في عيد المرأة التونسية
2: طبعا بس مساعدية اليوم أي في دعوات
1: في دعواتها المباركة إن شاء الله وأيضا الثالوث في مقاليد القيادة اليوم هو ثالوث نسائي الرباعي موجود لهنا نكملوا نطيروا في العين زدر أو مروة لهنا ومعها منال بن تخيل في الإخراج في سوسة معنا سعاد العدواني في قاعة العمليات المركزية وبسمة صعيدية في تقديم وتحرير الأخبار وإذا تعطينا فكرة وليت سبورتيفة بيتم معنا الكلمة على الرياضة صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع بسمة صعيدية في وعلى الكرة الأرضية وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير متألقات فاعلات ناجحات نفتخر بكنا في أي مناسبة ولا أي مكان
3: نهارك سعيد يا حاتم صباح النور نهارك فل انت واللي يسمعوا فينا كل صباح عليك على خليفة ومروة بحذاك منال وسعاد في سوسة وكل من يخلط له لقيت هذي الصوت الجهرة فام في تونس وخارج ربوع بلادنا العزيزة اليوم كما قلت الاحتفال بعيد المرأة التونسية العيد الوطني للمرأة في تونس بتبيعة والاحتفال زاد بسبعينية صدور مجلة الأحوال الشخصية في بلادنا وكل ما حوته من قوانين وأوامر وغيره لصالح المرأة التونسية كل عام والمرأة التونسية بألف خير نصبح عليها أكيد نسبة كبيرة من اللي يقوموا بكري في تونس هن من النساء
1: يقوموا لأنين هم النساء
3: طبعا إن شاء الله
1: باش نسألك حاجة
2: ميرقدوش
3: ميرقدوش
1: الشي طيبوا في عيد المرأة
3: يطيبوا برش حاجات
2: مش قنوية
1: فماش حاجة خاصة طيب في عيد المرأة العيد الكل متاعنا احنا مناسباتنا فما تطيب خاص يزم المرأة الطيب وتجتهد إلا العيد المرأة ما فيش يعطيو فيه مهبة ولا يعطيو فيه هكا كادو يجيبوا كادو في عيد المرأة
3: جيبوا كادو هنا جيت لمربة الفرس نورمال مواذية العيد الأجدر إنه يتعطى فيه مهبة وكادوات وبونيسات وهدايا وغيره
1: سمعت منال تحكي جبلها كادو
3: منال تعدد في الخدمة اللي لا ترى للمرأة وقاعدة بيد اثنين تعدت لليد الأخرى قلت كذوب كل يزوم كادوات
1: صحيح عندها الحق
2: أعطاها المتنبي بيت
1: قال لها
2: هذا لا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال هي معروف
1: أما ماذا بيك فتعطيها المرأة معناها كما نعرف أنا مثلا هذه كان نعطيها البيت الشعري نقولوا المروة شي جيب فلوس هات فلوس هات فلوس شي يعمل هذي شو يعمل
3: متنبي كثر خير وشي جيب فلوس هذي اليوم عنديني برشا بيوت مش بيوت صرفهم البنك نسمع
1: هذي كلام باهي نبداو معاك ناخذوا لاون.
3: كما قلت الأخبار السبعة باش نرجع فيها بورقة إخبارية عدتها لبنى حميدة من قسم الأخبار حول الاحتفال بسبعين سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية وعيد المرأة في تونس. رئيس الجمهورية استقبل عدد من الوزراء وكان الحديث في هالاجتماع هذي على ضرورة تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات، والبداية لازمها تكون بتفكيك شبكات الفساد في كل ربوع الوطن. بالنسبة لأبرز أخبار العالم، واشنطن تعرب عن قلقها إذا أعمال العنف المتصاعدة في ليبيا وتدعو إلى إجراء تحقيق. لبنان يندد بعمليات تدمير قاعد يقوم بها الاحتلال الصهيوني. في أبرز أخبار الرياضة باش تسمعوا كل التفاصيل بطبيعة المتعلقة بغلق النجم الرياضي الساحلي لملف بن عزيزة نهائيا، كيف نهاية العلاقة التعاقدية بين محمد علي نفخة وحمام السوسة. أيضا أبرز تفاصيل وأخبار الميركاتو الصيفي اللي قاعد متواصل إلى أن ينتهي الصيف بطبيعة. باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب استون فيلا. هذا كل في السبعة ونص في جوهر سبور. أنا نرجع لكم السبعة متاع الصباح في الأخبار. استمناونا بعد نصيف ساعة من تو إن شاء الله.
1: شكرا لك. احنا بعد ما تحدثنا برشا نمشي ونعملوا انو شينمو مطول هكا يرافقكم في الطريق اذا كان ولا الحركة نشيطة.
2: اي لا شفت الحركة
1: ناس فما يخدموا شوت وفما ناس تختار اليوم باش تخرج
2: صباح
1: بكري هي والعائلة يفرهدوهم في الشتوت وغير ذلك. على كل شيء الطريق سلامة للناس الكل ونرافقوهم احنا بكل سعادة. ونقترح عليهم انو شينمو مطول ميوزيكال بطبيعة الحال. نبدأ بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روائعها. وأنا متمنى عليكم وقلكم إن شاء الله صبحكم فيروزي. أبقوا معنا راجعين.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق، وكل عام والمرأة التونسية بمليون ألف خير، متألقة فاعلة تضيف للمشهد المجتمعي ولعائلتها ولتألقها على جميع المستويات. نمشي مع بعضنا في التوقيت هذا كما تعودنا لأفونغو على الطقس، تقريبا فكرة أولية كيف بش يكون طقس، التفاصيل ناخذوها بعد قليل كما تعودنا في حدود 8 صباحا بأكثر تحين للخريطة متاعنا، نشوف فيها المناطق اللي فيها تقلبات مثلا ولا رياح ولا أمطار وغير ذلك، ونشوفوا أسي توا العناوين الكبرى ودرجة الحرارة الصباحية.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: طقسنا اليوم الخميس 13 أوت 2026 باش يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا زادة الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحرنا قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. مبدئيا على المناطق الشمالية وحسب الخريطة اللي نشوف فيها درجة الحرارة اليوم ماهيش مرتفعة، دونك ان شاء الله ما فماش قصان ضوية لوخيان في الستيك، واذا كان اضطريتوا الى ذلك بربي اعلمونا ببلاغ وكنتوا تعلموا فينا، لانه هذا البلاغ البارحة صار قصان ضوية على مستوى ولاية بن عروس تحديدا المدينة الجديدة وبالسكتور يقصوا لكن دون اعلام، وخليت العباد متقلقة متأزمة على خدمتها على أمورها على التزاماتها. هات نشوفوا درجة الحرارة نسجلوهم من الآن وانتم ما تسمعوا فينا، أي في 6 صباحا و 55 دقيقة نسجل في ضفاف البحيرة واحدة لك آوين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في 26 درجة، أما الروسونتي راهو في حدود 29 درجة الآن، ودرجة الحرارة مقارنة مع البارحة يستيك راهي تنخفض بدرجتين، اليوم باش توصل ل 36 درجة، تتراوح بين 25 و 36 درجة، البارحة كانت 38. به نواصلوا من ضفاف البحيرة نمشيوا لسوسة، وفي سوسة نسجلوا 26 درجة، إلو روسونتي هو في حدود 28 درجة الآن، معناها نحسوا الإحساس بالسخانة في حدود 28 درجة، انخفاض زاد بدرجتين مقارنة مع البارحة في درجة الحرارة القصوى في سوسة، البارحة كانت 36، اليوم باش تتراوح بين 26 و 34 درجة، حتى غدوة 34 نهار السبت تولي 33 مروح نهار السبت، ترجع تسخن شوية، معناها مش ارتفاع كبير، 36 درجة نهار الحد، في حين توا درجات مستحبة اللي عندنا الأيامات القادمة خاصة نهار السبت 33 درجة في سوسة، 27 درجة الآن في المهدية، والروسونتي راهو في حدود 30 درجة في هذا التوقيت بالذات، انخفاض في المهدية في درجة الحرارة القصوى بدرجتين، إذ ستتراوح اليوم بين 28 و 32 درجة، البارحة وصلت ل 34 درجة. بعد مهدية نمشيو لمنسير، منسير فيها 28 توا، الترمومتر يمركي 28، لكن الروسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 32 درجة، ودرجة الحرارة زادة في المنسير تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، اليوم توصل ل 32 درجة، البارحة كانت 34 درجة. من المسير نمشي لصفاقس، 27 الآن في صفاقس، والروسونتي هو في حدود 29 درجة، نفس درجة الحرارة قصوى باش تبقى اليوم في صفاقس في حدود 36 درجة، في حين في جندوبة 24 24 والروسونتي 24 ودرجة الحرارة تعرف انخفاض بدرجة واحدة على البارحة، البارحة كانت 42 اليوم توصل 41 درجة في جندوبة، 25 في زغوان والقصوى اليوم في زغوان تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، البارحة وصلت 40 درجة زغوان اليوم 38 درجة، 27 في القيروان الروسونتي في حدود 29 ودرجة الحرارة تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، البارحة 42 اليوم 41 درجة في القروان، 26 في نابل الروسونتي 28 في نابل وانخفاض بدرجتين في نابل اليوم من 38 نهبط اليوم ل 36 درجة، 26 في مازل الجميل وبنزرت الروسونتي غادي هو في حدود 29 درجة ودرجة الحرارة قصوى تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة تولي اليوم 35 البارحة كانت 36 درجة. مجاز البيب بوباجة نسجلوا فيها توا وانتم تسمعوا فينا 24 درجة ولو القصوى باش تبقى في الاربعين، انخفاض صحيح بغرابور البارحة 42 لكن تبقى في الاربعين درجة، تراوح اليوم بين 22 واربعين درجة، سخونة شوية باجة هي وجندوبة لكن بداية من غدوة تزيد تنخفض وفما حتى أمطار منتظرة نهار الجمعة على مجاز الباب وباجة. هذا تنرجع عليه بعد قليل من خلال الخريطة متاعنا بالتفصيل نعطيكم وين موجود الشيلي وين موجود الأمطار، لأنه عشية اليوم فما شيلي في الجنوب وحتى على بعض المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية معناها فيها، لكن المناطق الساحلية الأخرى درجة حرارة مستحبة، دونك طقس مروح على الشريط الساحلي حتى إلى حدود نجم نقوله إلى حدود المهدية من صفاقس تولي الشيلي موجود ومرتفع، درجة الحرارة ترتفع مع قلنا أمطار موجودة بعد ظهر هذا اليوم، تو نرجع لها بالتفصيل وين بالضبط ووقتاش بالضبط. كانت هذه فكرة أولى على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. البوان الثاني والنشرة المفصلة تكون في حدود 8 صباحا. الآن خلينا نمشيو من جديد لبسمة سعدية لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ابقوا معنا راجعين إن شاء الله، صباحكم زين الناس كل

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تفكيك شبكات الفساد لتحقيق مطالب الشعب التونسي. الرئيس الروسي يزور جزر الكوريلا المتنازع عليها مع اليابان، وطوكيو تحتش. في تفاصيل أخبارنا، تحيي تونس اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. الزميلة لبنى حميدة أعدت الورقة الأخبارية التالية في هذا الموضوع.
2: تحيي تونس في 13 من أوت من كل سنة العيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

0: القيام به على الوجه الأكمل تقدم ورقي وازدهار المجتمع بصفة عامة. هذا وقت كل فرد يشعر بهذا وفرة الكرامة.
1: ومثلت مجلة الأحوال الشخصية ضماناً قانونياً للحقوق الأساسية للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة وثورة حقيقية في تاريخ المرأة التونسية، فعديدة هي القوانين والأحكام الثورية التي جاءت بها والتي أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي، حيث ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات. ويعد هذا العيد مناسبة للاعتراف بدور المرأة التونسية في بناء تونس الحديثة وإسهامها الفعال في إنجاح مختلف الحقبات التاريخية التي مرت بها البلاد، راكمت بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديد المكاسب التي بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات، فتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة تشغل المكانة المتقدمة باستحقاق وعن جدارة. لكن ولأن يعد الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة فرصة للتذكير بما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق النساء في مختلف المجالات، فهو أيضا مناسبة سنوية متجددة للتأكيد على مزيد مضاعفة الجهود لدعم التمكين الاقتصادي للنساء التونسيات وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار، وللوقوف على أبرز الصعوبات التي لا زلنا يعشنها على غرار تنامي حالات العنف المسلط عليهن.
2: في موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس كلا من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، حيث أكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. أيضا تعرض رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع للزيارة التي كان أداها إلى مدينة جابس، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. وشدد رئيس الجمهورية على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت أثارها ودرجات خطورتها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة. وأكد في هذا الصدد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر في عملها. في أبرز أخبار العالم، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمسية عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي جدت في مدينتي الزاوية وبنغازي الليبيتين، داعية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير ممنهجة تقوم بها قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشددا على أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، فيما يستعد الطرفان لعقد جولة مفاوضات جديدة مطلع سبتمبر القادم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف سفينة الحاويات فيلانوفا بصاروخين من طراز هيلفاير أطلقتهما مروحية عسكرية وتعطيل جهاز توجيهها في خليج عمان، بدعوى تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولاتها الإبحار نحو ميناء إيراني. في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الولايات المتحدة ببيع بلاده 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، و10% منه لتمكين أوكرانيا من القضاء على جميع الصواريخ الباليستية الروسية. ختاما، أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الخميس بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إتروب، وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريلا التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها، ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية. ويمثل هذا النزاع حول جزر الكوريلا المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية متألقة فاعلة ناشطة في مختلف المجالات الاجتماعية والطبية والاقتصادية والسياسية وأيضا الإذاعية والتلفزية كما مروة عاملة اليوم في الصباح في خليفة بن سالم. عيدها عند الحق رو.
2: عيدها هو القطاع الإعلامي معظم نسائي صحيح أعتقد انطباع أولي حكا ما عنديش بالأرقام حاتم، لكن كي ناخذوا الصحافة
1: المكتوبة والمسموعة والمرئية
2: في مجموعها في الفنيين في المخرجين في الصحفيين في تقريبا ثم عدد محترم على كل
1: محترم. أما الأغلبية النساء لا ما ريناش لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص
2: طبعا على كل حال
1: نجم يكونوا فما نصف نصف الإكليبر موجود ينجم، لكن باقي الرجال أكثر من
2: طبعا باعتبار أنه الرجال كانوا أكثر تاريخيا يعني كان الرجل عنده المكان الأكثر في مستوى المهن والقراية والنسب وقت اللي كانت وبقى يتوارث التقليد هذا معقول يعني من الأول كانت
1: يمكن حاجة أخرى خليفة مهنة صعبة لازمك تخدم في الليل وساعات تبقى ثلاثة أيام على ألافين ما تنشفش تروح لدارك مهنة ليل نهار على ذمة العمل مهوش ذمة الالتزامات، لأنه المرأة صراحة عندها التوفيق بين العمل وبين
2: الأسرة.
1: الأسرة
2: أي الأسرة موجود هذا على كل حال نقول لهم صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا
1: فينا رو في الكاسر كيف نضحك خليفة
2: مش نضحك في بالي مروة
1: مش نضحك كيكة ما عندي من علق قلت لي وتمرض بعصابك معناه احنا مرضناها بعصابك انت جيت مريضه بعصابك لطف عليك وربي يشفيك كانه احنا
2: مروة عظيمة ذيك
1: عظيمة
2: مرة احنا عدنا مروة تمثل النساء الكل
1: اي فلتكو يا مروة
2: امورنا منظمة
1: الامور جديات نخليوها من بعد اليوم عيدك معناها وعيد المرأة التونسية
2: ان شاء الله
1: خلينا نفلتكو معاك ومحلاها كيف تضحك والله النبي محمد
2: على كل حال
1: مرة في الفير من 6 ل 9 متاع الصباح تضحك ضحكتين ولا ضحكة كل ساعة
2: هي ومنال وبسمة وسعاد في عيد المرأة ويختموا الصباح جو بكري من الخمسة متاع الصباح ومن الأربعة وما
1: يخدم نمشيو مع بعضنا لأعياد الميلاد جو بونس هني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 أوت
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال
2: الانطلاقة مع لا شيء مساسي
1: تعرف على سكت بالمجد كيف قلت 13 أوت موعد المرأة غير المرأة هذه المرأة ما ركبتش مع بعض يوم عيد ميلاد الوالدة ربي يطول عمرها وربي يفضلها وربي يخليها
2: إن شاء الله كل عام وهي وحية بألف مليون خير وربي متاحها بالصحة وبالراحة وربي يفضلها
1: هذيك عليه سكت وقت اللي قلت 13 أوت ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاد أي وقتها عرفت اللي هي وعيد ميلاد الوالدة
2: إن شاء الله تابع فينا
1: ونحيو عمرها وربي يشفيها إن شاء الله هذا
2: يا الله يمين
1: باهي سيدي خليفة
2: مشيو الانطلاقة مع شيماء ساسي صباح الوردة لشيماء
4: صباح النور
2: كل عام وأنت حية بخير يلا
4: صباح النور
1: الدقلة والحليب من وين هذه وصلت لنا صباح ممتاز هذا أعطينا من وين يا شيماء تكلم فينا مستيرية يا عزيزة غالية
2: مرحبا بكل مستمعينا مستير وين بالمستير بالضبط
4: من بناء
2: مرحبا بأهالينا في بنان يلا شيماء قداش عملت اليوم يلا شيماء
4: الله
1: ينزل
4: كي قمت
1: من النوم
4: انتم
1: قمتوني يا بنانية يا بيه يا اسمعني
2: مناسبت عيد المرأة
1: أرد بالك أرد بالك راو يسأل قداش عملت عمر ما تقولوش ليش عملت حتى شيء آخر هاك ما سؤال في المطلق كان انت بديت تحكي كيما والله مزلت في النوم ما عملت حتى شيء يا بعد
4: نزلت صغرونا
1: قديش صغرونا
4: تصور
1: شباب تنبك
2: شباب شيء
1: الله مصلي على النبي
2: اي شيء
1: تولي في عمرك في الخير وان شاء الله ديما فرحان بنتي
2: شكون هو اللي بعث لنا هذا عيد ميلاد
1: هو
4: من الملمول فامي
1: ربي يحفظهم وربي يفضلهم شكون من الفامي
4: بابا وامي اخواتي بنت اختي
1: سامع اكاو
4: ورجل اختي
1: اكاو
2: اي
4: من المخ
1: ولد عمك
2: كيفاش نورمالمون
1: بنت خالتك جاركم على اليمين موجود جاركم على اليمين هو جارتكم هذيك باعثوا ولا ما باعثوا شيء فيس شيء ما فيس باي خلنا نمشيو لجاركم على اليسار فما جاركم على اليسار
2: شيء ما قالوا لها
1: شكون
2: على خاطر اللي باعثوا الوالد مراد ربي فضله الوالده سونيا اختها وميمة زوج اختها ايمن بنت اختها ميمونه واخوها احمد هكا ولا
4: ميان
2: هما كاتبينها ميونة كاتبين
1: اي هما تربجوا تربيه بيسمعني قالوا لك ولا فقت بيهم
4: هو ريت هو حبوا يعملوا هالي سربريز خطر صارت البارح صارت كا خايبة وانت خالتي معناتها عمل الاكسيدون كله
2: ان شاء الله باللطف
1: ان شاء الله باللطف ان شاء الله ربي يلطف بيه ان شاء الله ربي يلطف بيه وان شاء الله ديما نهنيوكم بالله فرح ربي يشفيه وان شاء الله ربي يلطف بيه
2: يا والله يمين ان شاء الله
4: عايشك ربي
2: تسمع لي الاخبار الباهيه
1: ان شاء الله تسمع كان الاخبار الباهيه شكرا لك يعطيك الف صحه
2: شو سهام بالكمتي صباح الورده لسهام
5: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير يلا
5: عايشك ربي يحييك لامبير وربي يطول في كل
1: سهام خلينا نتفقوا ساعه يا سهام تسمع فيا سهام تسمع فيا خلنا
5: صباح النور
1: التربيشة متاعك السو
2: اي
5: سهام الكمتي
1: اي تربشوا بيك السو ولا لا شنو التربيشة السو. متاعك السو يا كنت يا باه يا مرحبا بيك يا سو
5: وبيك اكثر يا عايش
2: منين تكلم فينا السهام
5: كنيس مساكن
2: مرحبا بمستمعينا في الكنيس وبكل اهالينا في مساكن قداش عملت اليوم
5: ما عملش حتى شيء ما زلت قمت من النوم
2: وتوكلنا على ربي هيش طيب تملوخية بعيد المرأة
5: ليه طاير
2: وزيت العظم زيت العظم في طاير ولا جو ذي
1: حتى نهار عيدك الطيب مش يرتحك المسوء نهار عيدك والعائلة ترتحك يطيبوا هما ولا ليه
5: لا لا طيباني ما
1: خلينا نتعبهمش اوكي
5: ان شاء الله
1: ديما فرحانين
5: وان شاء الله ربي
1: يهنينا ان شاء الله قال لك قداش عملت عمر يا مدام يا سو
5: عملت ان شاء الله بيانتو 31 عام وربي
1: يطول في عمرنا
2: اللهم صل على سهام شباب اي سهام شكون بعث لنا الاس ام اس
5: لا مشكون يا
2: فاميليا راجل
5: مسيو
2: اختار انت
1: اختار منهم شكون تحطوا الاولاني مثلا
5: موقف هذا ما تنجمش تحط شكون
2: الاولاني
5: نحطوهم
2: 50% وانتم تختاروا
5: شكون
2: احنا ما نختاروش جينا في الاس ام اس
1: انت مش تقول لنا لالا شو اسمه المسيو
5: محمد بن بلقاسم
1: جاب الكادو ولا ما جابش
5: شيء ما جابش
1: عندك الحق ما باش تقول 50-50 كان جاب الكادو راه واحد يقول هو وانا متاكد
5: البارح
1: عادينا سيدي خليل
2: السهام الوالد ربي فضله سي بشير
5: ربي الوالده مريم يرحم والديك ان شاء الله عايشه ربي
2: يطول راضيه وسميه وبسمه وساميه واحمد
1: والمسؤول
5: ربي يخليهم لي وربي يخلي لي
2: حاضر في الكادو
5: وان شاء الله ربي يحميه وان شاء الله ربي يستر وان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يعطيه عمره مقبوله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب اسمعني بنتي المسؤول الدار مسيو في الدار؟
5: نعم
1: مسيو بحذيك في الدار؟ ولا خرج يخدم ولا كيفاه؟
5: أو في الدار اليوم ما مشاش يخدم
1: في الدار؟ قيمه قلو
5: نعم
1: حاتم بن عم قلو قيمه وقلو قال لك حاتم بن عمارة ليز عيد ميلاد المرأة مرتك
2: هاي
1: السوء
5: لا قائم حاضر قائم
1: قائم يسمع فيها هملا
5: عيد ميلاد توصلوا المساج
1: عيد ميلاد مرتك وعيد المرأة اليوم
5: وفيش وفيش وفيش الام توفي ان شاء الله
1: وفيش تا وما تجيبش الكادور للمراه وما تبعتش اس ام اس
5: لا والله ما يسالش ربي يعطيهم وما يسالش ربي يفضلهم الكل وربي يخليهم وربي يعطيهم الوقت
1: الطيب ان شاء الله ما عليك السو يا باهي ما عليك ربي يطول في اعماركم وربي يسعدك انت والمسيو وربي يهنيكم هات
2: نمشي سي عبد الرزاق الجملي صباح الورد سيد عبد الرزاق
6: صباح
2: الخير كل عام وانت حي بخير
6: كل عام وانت بخير عايش يرحم والدي
2: منين تكلم فينا سي عبد الرزاق
6: من ولاية القروان منزل مهيري معتمدية منزل مهيري
2: مرحبا بكل مستمعينا منزل مهيري ولاية القروان قداش عملت اليوم
6: اليوم انا غلقنا 60 البارح غلقنا 60
1: بارك الله. ما انا عيد ميلادك البارحه
6: في الليل.
1: البارح في الليل عيد ميلادك هنا وكلو.
2: اي
6: فاش
1: نعمل لهم هكاو. هو عيد ميلاد ينجم يدوم 3 ايام 7 ايام حتى توصل الكادوات بطبيعه الحال.
6: عرس عرس
2: بدايه
6: 7 ايام 7 ليال.
2: اي سي عبد الرزاق شكون بعث لنا
1: يرزوقه؟ راه مش كل عام نحتفلوا ب 60 سنه هذه مناسبه كبيره وان شاء الله في الميه والصحه هي هي. هذه 60 سنه عندهم الحق باش يحتفلوا بك.
6: يا ربي الحمد لله
1: ان شاء الله في الميه والصحه هي هي.
2: شكون بعث لنا سي عبد الرزاق؟
6: والله نصور بناتي معناها
1: ربي يحفظهم ربي يخليهم وربي يحفظهم.
2: سيدي اللي بعث لنا هي المدام
6: عليهم تعبت عليهم وواحد وقريتهم كل بالفلوس وتخرجوا مصلي على النبي.
2: اللهم صل على النبي ان شاء الله ربي يفضلهم. لا في المقدمه المدام امال ومعها البنات.
6: هاي هذه هذه مفاجاه كبيره هذه.
2: اي معها البنات ريهام وسليمه ورويده
6: سليمه
2: و وحلمي ربي
1: يفضلهم لك.
2: هاي موجود يا اخويا
1: ربي يفضلهم لك وربي يخليهم لك وان شاء الله ديما العائله كامله فرحانه بحضرتك. وايضا المدام اللي نحيوها ربي يدوم عشرتكم انت وياها عشرتك انت وياها وربي يفرحك منورات نوراتك ان شاء الله.
2: سوسن القاضي سوسه يهنيها زوجها اشرف يقول لك كل عام وانت حي بخير. وفيصل بالمفتاح تهنيه جدته جنينه وتقول له يا نور عيني ربي يفيض لك. فيصل عطينا المنقلة.
1: شوفها أنت والله قالت لي رقم ثلاثة شوفها هيك.
2: رقم ثلاثة سي عبد الرزاق الجملي منزل مهيري.
1: سي عبد الرزاق يتحصل على الكادو راي عليه هو من أهداء سيتي ووتش.
7: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة تي في موجة مع الموجة.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: هلا إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورداية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف على هذه الحرائق اللي تعتقد أنه بين النهار والنهار نسمع بحريق، وأعتقد رقم قياسي سجل
2: هذه السنة
1: في عدد الحرائق
2: الكبيرة
1: اللي
2: مساحات كبيرة وشاسعة من غاباتنا وأراضينا. حاتم البارح
1: مع تحياتنا لأولادنا وبناتنا في الحماية المدنية، يعطيهم ألف صحة، المجهود كبير كبير كبير بالبرشة. ولكن البارحة زاد نتفجع بحريق آخر وبريق قرب لبعض التجمعات السكنية.
2: فعلا حاتم، أولا زوز حريق البارح وكبنا، واحد في وادي مليز في جندوبة زاد كان حريق كبير ياسر، والسجنان اللي كان حريق زاد قريب ياسر من السكان وتمت عملية إجلال السكان، وشفنا الفيديوهات والمواطنين كانوا موجودين هناك على عين المكان.
1: هذا الحريق
2: اللي من حين آخر يرجع الحريق، كله تطلع حرارة شوية وتزيد درجات الحرارة، نلقاو أنفسنا مرة أخرى في حريق إهمال ربما بفعل غير، وهذا بعد الأبحاث والتحقيقات. وكعلاش اخترنا هذا في الأريير بلون؟
1: أريير بلون
3: أريير بلون
1: هو عادة نتحدث عن ما هوش وحده الحريق، فما حد عمل القدح إهمال تسيب طيش بونتا متاع سيجارو في وسط الغابة، ركر كوتي وشعلة النار خاصة مع السخانة. لكن البعض الآخر يحدثنا رأي وقت لترتفع درجات الحرارة، راهو حتى باللار مطيش عاد ينجم يكون سبب في الحريق،
2: حتى الماكينات متاع الحصاد تقدح ساعات، شفنا ترانسفويت ذو تقدح. ولكن هل الحرارة اللي شفناها النهارين هذوما هي اللي أنجت الحريق هذا أم لا؟ هذا هو السؤال زاد اللي مطروح، علاش كلهم تزيد شوية درجة الحرارة
1: فوق 40 درجة في المناطق هذيك، فوق حتى 42 درجة البارحة كانت درجات حرارة مرتفعة.
2: هذا هو علاش باش يكون معنا سي رضا السعيداني نائب رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بسجنان، اللي نقول له صباح الورد سيد رضا.
4: بخير وأهلا بكم ومرحبا بجوهرة فهم.
1: شكرا لحضرتك سيد رضا. ذلك أنت منا شنو الوضع الآن عندكم؟
4: الوضع الآن لحد الآن لباس، اسقرت معناها فات نار، دخلت الحماية المدنية والحماية الغابية والحمد لله وتم السيطرة على الحريق، وجات بأضرار خفيفة كما قلوها، جات
1: الحمد لله
4: الأضرار الغابية أكثر حاجة مرض الغابة شوية عن الغابة كشتريد وكتم كشتريد وكتم شوية من فلاتوس وشوية عن ذرو ولكن معناها شوية من ليونة، بس الحمد لله معناها كانت من لطف الله السيطرة كانت بالكامل.
1: المساحة قالوا لي كبيرة شوية، معناها المساحة
4: ما نكتبش عليك، معناها ما تعرف النار تجري برشا
1: تسرح،
4: ولكن في حد ذاتها تم السيطرة، وفما بعض الخسائر بعض من البيوت المحلة.
2: بيوت المحل يعني غادي الفلاحة هم اللي عشبوا غاديك في الجبال ويهزوا بيوت
4: مالي الدشرة عندما بشوي نحل ما هوش بكثرة، معناها في ساعة تم انقاذهم وسيطر على المواشي، خرجوها وكل شيء ولا بيز.
2: النار قربت من السكان يعني من اهالي الدشرة كما تقول،
4: اي قربت شوية وتم شوية اختناق لعائلة ولا زوج قريبة للنار، وتمت الاسعافات الاولية من حماية مشكورة، وبعد إلى انتقال من المستشفى المحلي بتجنان، وتمت السيطرة عليهم ولا بأس الحمد لله، ومهنا لطف الله إن شاء الله ربي نقول له يجازينا كل خير، لطف الله لا بأس الحمد لله.
1: سيدي ذا نحب نعرف وقتاش وقعت السيطرة على الحريق ودخلنا في عملية التبريد وانتهى هذا الحريق نجم نقول.
4: الحريق السيطرة بدأت حوالي الخمسة ونص، معناها
1: تاع البارحة
4: تمت معناها الحوصلة حوصلها بقات النار الدخلانية تم التفاح حوالي مع كده 7:30 متاع الليل معناها بالكامل معناها جزء معناها جزء الأول عملوا لها حصار باش حماوا المتساكنين وحماوا بعض من الواشي اللي كان تقريبا حازوها الثاني وبعد ما كانت 7:30 تمت السيطرة بالكامل كلي على النار ولا باس الحمد لله
1: به. ولاد جندوبة يذول لي ولاد بن زارت ولاد جندوبة ولاد باجة هما اللي الكيف زاد وسين هما اللي عرفوا
2: أكثر حراية كبيرة حتى حرق. زغوان كانت فيها
4: حراية كبيرة خاطر بحكم أنت تعرف بالتجاريس والغابة الأكل مكسر في البقية هذوما تمت معناها والله يا دي مخلق
1: كيف تقول لي الله يا دي مخلق نفهم حاجة أنا كأنه مساج لأنها رسالة
4: ما نعرفش معناش حاجة إثباتات الناس بيقول إثباتات تكون عند مركز الحماية وما أدرى بالموضوع وعند دراسة فنية ودراسة كل شيء أما بالنسبة نحن ديما نقول والله يا دي سبحان الله واحد طيش بريكية واحد طيش بوطة بتاع سيجار الله أعلم شو اللي صار معناش حاجة مضبط ملموسة باش يكون وضعي
1: نوليوش نعمل
4: الناس بالناس كله ونقولوا كان ربي يهدي مخلق سبحان الله لأن الناس نقولوا فعل فعل ولا بصوت الله أعلم شو اللي صار كيفاش تحرقت الله أعلم
1: نوليش عاملين زاد عساسة على الحرائق في كل صيف ترتفع فيها كدرجه الحراره يلزمنا عساسه كبار
4: العساسه موجوده قد يكون تنقسم اليات نتاع المكبرات باش يكشفوا بها البقايا كل ما نعرف شنو الان العساسه موجوده متواجده فيها امكانها حسب
1: لا موجوده ما متغطيش المساحات نتاع الغابات الكل اللي عندكم غاديك صراحه
4: قد يكون ما نجمش ان انا نفيدك به الموضوع بالكامل خاطر ما عنديش احصائيات نتاع العمل لحراسه الغابات اما بحسب التنسيق مع السلطه المحليه مع الاستراتيجيه المعتمد انا كانت العمليه ما
2: هو أول مرة يشهد المنطقة ذيك الجبل الحريق ولا سنوات سابقة تم الحريق؟
4: لا وقت قبل الحريق ووقت قبل وقت راني عندها 2018
1: حاجة وذول أكبر من هذه معناها اللي نثبت عليها غاديك هذول اللي أكبر من هذه
4: 2018 معناها حريق كبير في سجنان
1: كبير
4: خدش من جي 1200 كتار حاجة كيكة
1: كبير
4: وقتها على طريق شريط الساحلي معناها صحيح. اللي يربط ما بين مادن كرسيرات دي المشري
1: نعم
4: وقتنا ولا بيعز والحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يوصل بالسلم ولطف علينا إن شاء الله ربي يوصل
4: ربي
1: الصابة متاع القمح إن شاء الله الصابة متاع القمح أنتم عندكم مراضي فيها قمح وشعير والصابة صفاء منعت معناش حرائق هذيك في المنطقة في سجنة
4: لا لا لا الحرائق بيحاول لها في الموسم الفلاحي معنا حتى شيء ما عندناش حتى ضرورة
1: تسجلناها إن شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا
4: ربي يبقي علينا الستر بلادنا ربي إن شاء الله يحمينا غاباتنا ويحمينا فلاحتنا ويحمينا أولادنا وجهاتنا كله كاو.
1: شكرا ليك سيدة السيداني هكا على الأسف نائب رئيس اتحاد
2: المحلي الفلاحة السيد بحري بسجنان
1: شكرا لحضرتك
3: جولة أفهمة جولة ما يكون كنا هكا

0: musique. Joue le sport. Avec l'équipe sport sur Joue le sport.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البي اس جي توج البارح بلقب السوبر الاوروبي للمره الثانيه على التوالي، وهي المره الثانيه في تاريخه بعد الموسم الفارط اثر الفوز على استون فيلا الانجليزي بنتيجه هدفين مقابل هدف. المقابله اللي زفر الحكم الصومالي عمر ارتان واللي كان واحد من نجوم اللقاء. الماتش اللي تلعب في استاد سالزبورغ ارينا في النمسا، سجل البي اس جي كفارا في الدقيقه 20، عدل بريما جو لاستون فيلا في الدقيقه 45. المهاجم صاحب 17 سنة فقط، اللاعب الإنجليزي صاحب البنية الجسدية القوية، وديزيري دوي سجل هدف الانتصار والتتويج للنادي الباريزي في الدقيقة 61. هكا البي اس جي يصبح رابع فريق في العالم ينجح في التتويج بكأس السوبر في زوز مواسم التالية بعد أجاكس أمستردام الهولندي في زوز مواسم عام 73 وعام 74، الميلان السنوات 89-90، ريال مدريد بعد 2016-2017، والبي اس جي 2025-2026. مبعوثنا ناجح مجدوب كان حاضر في اللقاء البارح، فكرة على الأجواء ناخذوها معه في المباشر. صباح النور يا ناجح.
4: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. انتهى العرس الأوروبي بفوز باريس سان جيرمان يعني بنتيجة ممتازة. إن شاء الله نعدي لكم كل الأجواء تلقاوها بقدرة ربي في الموقع متاع جوهرة سبور. كان تألق بصراحة اليوم اللي شفناه، الحاجة اللي لاحظت الناس كل حتى الأوروبية لهنا هي تألق الحكم الصومالي الإفريقي اللي بالحق شرف الكرة الإفريقية وإن شاء الله ينسج على الملول هذايا في كرة القدم الإفريقية.
3: واضح نجاح، يعطيك الصحة. أكيد أنت زاد حكيت مع بعض الجماهير التونسية اللي حضرت اللقاء واللي شفناهم تقريبا المراول متاع الفرق التونسية، والروح الرياضية كانت حاضرة. شفنا مراول وجمهور بمراول ليتوال كيف كيف الترجي النادي الإفريقي. هاو نسمعهم شنو قالوا خاصة على الأمور التنظيمية في لقاء السوبر.
5: هذه يعني نسكن لهنا، نسكن في زالسبورغ والماتش تلعب لهنا، دونك افكتيمون الواحد لازمته يمشي على الماتش هذا. بلاد منظمه ترى لعبت كيفاش، كل واحد تيكي، كل واحد بلاستو، كل واحد لا فما قلق لا فما حد شيء، ناس تبوس في بعضها رغم اللي الجمهور لاصق لبعضه. ان شاء الله مره كما نقولوا في المستقبل بلادنا تتقدم في الكوره ونوليو ناخذوا معنا في المثل، نضربوا المثل كيف الكوره كيف لي اوروبيان كيف لي امريكا، وإن شاء الله تونس ديما بخير. الواحد يتمنى ديما بلاده تولي بخير والناس الكل تولي تحب بعضها، مش الكرة تفرقنا. أوزر أو عنا أخواتنا من الإفريقي، من الترجي، من صفاقس، موجودين بارتو. الكرة 90 دقيقة تمشي على روحها، بعد تقعد الأمور الإنسانية ويقعد يجمعنا كل شيء الأمور الإنسانية.
6: والله جو كان باهي، ماتش غالا سوبر كوب دوروب، المباراة الحقيقة الماتش ما تلعش النيفو كبير برشا. الحاجة الباهية أنه أستون فيلا كانت فاشلة باريس سان جيرمان، الأغلبية كانوا يقولوا اللي باريس سان جيرمان اليوم مش تسيطر على الماتش، لكن أستون فيلا عدت ماتش باهي وكيما كيف نحكي لك كانت تروح قالا وجاو كان باهي برشا. الأربيتر اليوم حاجة باهية، عدى ماتش نتاعو، الأغلاط ما أثرش على نتيجة المباراة وهذاك هو قدم المستوى اللي مطلوب منه.
7: مرحبا بكم في النمسا، تحية كبيرة لنصيبي جمال قاسمي. ماتش تعدى تحفون برشا برشا كورة برشا امبيونس، إن شاء الله أخويا نهار هكا كورتنا في تونس تولي هكا ونتقدم وتولي فما يعني كما يقولوا فيها نيفو باهي نتاع كورة، فهمت؟
8: ماتش كان حلو مزيان، لعب محلول، كنا تصوروا بي اس جي باش تكون مسيطرة على الماتش معناها، مالغري لي أستون فيلا كان عندها غيابات مي سيطر حتى أستون فيلا على الماتش، وكان ماتش حلو وكان لعب محلول وكان لعب مزيان. يعني
3: نحكي على كورتنا في تونس، النجم الرياضي الساحلي رسميا البارح تم غلق ملف اللاعب السابق صدام بن عزيزة بصفة نهائية بعد ما تحصل على 300 مليون في مرة أولى قبل تقسيط بقية المبلغ 200 مليون على أربع أقساط كل قسط 50 مليون. جمهور ليتوال سكر الدوسي البارح ووفر المبلغ اللي هو 200 مليون، تعدل دوسي جديد اللي هو الدوسي متاع زياد بوغطاس اللي خذاه في مرة أولى 23 مليون وقبل تقسيط بقية المبلغ على أربع أقساط كل قسط 47 مليون و500 دينار. وجماهير ليتوال بدأت في الدوسي هذا اللي في في 190 مليون، وصل 9% تقريبا 18 مليون و29 دينار من جملة ال 190 مليون. هذا على مستوى فضل النزاعات، ونذكر أنه جماهير الإتوال غلقت 18 ملف وضمنت المشاركة في البطولة، وسكرت 4 دوسيات جديدة كانت تهدد الفريق بما فيهم يوسف العبد اللي قسط أول اللي فيه 50 مليون، كيف جسر الأخميري قسط أول اللي فيه 50 مليون، كمال الأحمر أجون جوار اللي عنده 60 مليون وغلق الملف نهائيا، وكيف آخر ملف صدام بن عزيزة. ونذكر الإتوال تواصل التحذيرات لمباراة الجولة الأولى في البطولة ضد الترجي التونسي، ماتش الكلاسيكو اللي تلعب نهار الأحد 23 أوت في ملعب حمادي العقربي برادس، والفريق كان أجرى البارح حصة تدريبية في استاد محمد معروف. نحكي على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة، وبدأ في البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل 9 أيام من انطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي كما قلت يبدأ نهار 22 أوت، والأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب في الجولة الافتتاحية ضد الاتحاد الرياضي المونستيريا. نحكي على الميركاتو، الاتحاد الرياضي ببن قردان تعاقد رسميا مع مهاجم أو متوسط ميدان دولي من النيجر اسمه حمزة أبو بكر لمدة 2 مواسم، الكونترا نتاعو يوفى في جوان 2028، هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمدة 3 مواسم، أيمن العمري لمدة موسم، غازي العيادي لمدة موسم، فؤاد التيمومي لمدة موسم، تاج إسلام سالم لمدة 2 مواسم، وأشرف بوراوي لمدة 3 مواسم. الأولمبي البلجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة، لعب سابقا في ليبوبو الكونغولية. رسميا الترجي الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب، وعلى مستوى آخر الانتدابات فإنه ريبيرو من المنتظر أنه يتم الإعلان على الصفقة ذي بما أنه جاك ديارا كان تحول إلى الاتحاد الليبي. مادام نحكيه على الميركاتو، أيضا الترجي الرياضي الجرجيسي تعاقد مع متوسط ميدان سينيغالي اسمه أوساينو توري لمدة 3 مواسم. نجم المتلوي تعاقد مع المهاجم من نيجيريا إيفاني أوغبا لمدة 2 مواسم، يلعب مع منتخب نيجيريا لأقل من 23 سنة. بعد تألقه في المونديال لاعب المصري هيثم حسن ينتقل إلى سلتيك الاسكتلندي بطل الدوري في الموسم الفارط، قادم من ريال أوفيدو الإسباني، وبش يكون مع سيباستيان تونيكتي لعبنا الدولي. نذكر أنه هيثم حسن أيضا عنده الأصول التونسية بما أنه من أم تونسية وأب مصري، واختار أنه يلعب لمنتخب الفرعنة. نحكيه على البطولة، كما قلت 9 أيام تفصلنا على انطلاق البطولة في تونس. أذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية، الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 22 أوت، الماتش كل انطلاق من 4:30 متاع العشية، الملعب التونسي سي اس اس، أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، اتحاد بن قردان يواجه نادي حمام لنف. نهار لحد 23 أوت القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي في ملعب 15 أكتوبر في بنزارة السيابية تلعب ضد مستقبل المرسى، النجم المتلوي يلعب ضد النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يواجه الأولمبي البلجي. البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفنوي قرر عدم المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بيجدور في مدينة تورنتو في إيطاليا من 20 أوت حتى 3 سبتمبر بعد اجتماع البارح كان بحضور ممثلين عن جامعة السباحة، ممثلين عن الحفنوي، مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة، طبيب المكلف بمتابعة الحفنوي أكد استحالة مشاركته لعدم جاهزيته سواء البدنية وإلا النفسية. الحفنوي متحصل على كامل مستحقاته المنصوص عليها في العقد مع وزارة الشباب والرياضة تقريبا 570 مليون، وغيابه عن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ما عنده حتى علاقة بالأمور المادية. نحكي على تشافي هرنانديز، رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب الهولندي حتى 2030 بعد رحيل رونالد كومان. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شكرا لكم، أسعد الأيام.
0: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jaura FM. Jaura FM.
9: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
10: Jaura FM. Publicité. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
11: اليوم كل شيء يتبدل. لا تكنولوجي، لا ميتيه ومستقبلك انت اللي تصنع. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك. احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا، يبتكروا، يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن، انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه، كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس جيفي بالقلعة الصغيرة سوسة. إيكول بوليتكنيك دو سوس، لو سوكسي كومونس باغ ان بون شوا.
12: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
11: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل. اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة التي موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بمليون ألف خير، متألقة فاعلة ناشطة متميزة على كل نساء العالم. احنا نمشيو مع بعضنا للسوربريز متاعنا، لأيضا البون بلان متاع براءة فواياج اللي استنستوا بيها الآن. مازلنا مواصلين دونك حديثنا معاكم على العمرة وعلى رحلة العمرة مع براءة فواياج، وأول رحلة إن شاء الله باش تكون في هذا الموسم الجديد مع براءة فواياج نهار 19 أوت، هذا أيامات قليلة مازالت، في رحلة مباشرة. السكن باش يكون في فنادق من فئة 4 و5 نجوم قراب من الحرمين. مازالوا بعض المقاعد فقط على الرحلة هذه، اللي متشوق ويحب يزور سيد النبي عليه الصلاة والسلام. ونذكر لتتزامن هذه هي الرحلة الأولى لبراءة فواياج مع تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، برشا مفاجآت وهدايا في انتظاركم، ورحلة باش تكون ممتعة إن شاء الله، باش نتبعوها احنا معاكم لحظة بلحظة. أجواء الرحلة هذه من الانطلاق إلى الوصول، فما متابعة بالصورة وبالصوت، ونواكبها في رحلة نجم نقول لولانية فيها برشا سوربريز، برشا مفاجآت، برشا جديد، برشا تطور. كل عام تطور الخدمات متاعها براءة فواياج، وأيضا رحلة المولد النبوي الشريف عزيزة وغالية الرحلة هذية.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: اليوم عيد المرأة التونسية، العيد الوطني للمرأة التونسية، ولربما في العالم الكل. خليفة وصلح لي كان أنا غالط، ما فماش عيد وطني للمرأة التونسية، فما اليوم العالمي 8 مارس. احنا عنا اليوم العالمي 8 مارس نحتفلوا به، وعنا العيد الوطني اللي هو 13 أوت عيد المرأة التونسية. وإن شاء الله دائما وأبدا المرأة التونسية حية مليون ألف خير، وبراءة فواياج ديما راهي تشارككم أفراحكم وعياتكم وكل مناسباتكم، وتقول لكم اللي يحب يفرح مرته ولا أخته ولا بنته ولا ميمته ولا عمته ولا خالته ولا أي امرأة تونسية، ويهدي لها كادو عزيز وغالي. وظهر لي ما خيرش من زيارة البيت ربي، وما فماش خير منها هدية. اللي حب يعمل هالمفاجأة هدية للوالدة مثلا، وإلا لزوجته، وإلا لبنته، وإلا لأخته، اللي يحب هو، معناها يعطي رقمها، وإحنا براءة راهي تتصل بها وهي اللي تعلمها وتفرحها. وموش هذاك برك، راهو عندكم تخفيض بقيمة 300 دينار على أي رحلة تختاروها باش تمشي فيها المرأة التونسية الرائعة اللي اخترتها انت يا رجل يا عزيزي يا غالي، باش تهدي لها هالرحلة هذه الهدية، سواء لزوجتك، لوالدتك، بنتك، أختك، خالتك، عمتك، والاختيار ليك انت بطبيعة الحال. العرض هذا صالح تيلة هذا اليوم مع براءة فواياج، اللي نقول لها ميرسي براءة فواياج على المواكبة لكل الأحداث اللي عنا في حياتنا اليومية، وتعمل لنا دي سوربريز باري. أرقام الهاتف على ذمتكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندك 21-881-882، 21-881-882، وعندنا أوسي 21-882-881، 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعون الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. العمل يقولوا لي كيفاش موجود في ريين نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة؟ لا، فما ناس تخدم وفما ناس معناها حريصة أنها تقوم بواجبها والحركية نشيط على مختلف كل الطرقات، وذلك علاش احنا نواكبوا كل مستعملية الطريق وخاصة اللي سوقوا في السيارات واللي متميزين هذوما اللي زاسوريد وكات أسيرونس اللي ورونا كونوا نجموا رانا معناها ما نتسبوا في حتى حادث ونستحفظوا على رواحنا وعلى اللي ركبين معانا وعلى كل مواطن موجود في الطريق العام، لأنه واحد كيف ما يتسبب في حتى حادث راو حافظ على الأرواح البشرية هذية وحافظ على الناس حتى من إصابات ساعات جرح على جرح يوقف حياة عائلة كاملة، قال معناها يبقى ساقات وممكن يصرف على عائلته هو قايم بها، فجأة يلقى روحه خسرناه ولا خسرناها. لطف عليكم ونلطف على التوانسة الكل، وإن شاء الله مع بعضنا نقدروا نحميو صغيراتنا وأولادنا ونسانا وكبارنا وننجحوا في أنه الكل نكونوا كما لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس اللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. اليوم باش نمشيو لي كات أسيرونس أجونس هيثم المزوغي في باردو، باش يكونوا معانا سي محمد وسيم هيشري.
2: كات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمد وسيم هيشري، صباح الورد ومرحبا بك وشكرا على التفاعل وتلبية دعوتنا سيدي العزيز.
3: صباح النور يا سي حاتم ليك والناس كل يسمعوا فينا. صباح الورد.
1: شكرا لحضرتك. إذا كان نتعرف عليك، أنت ولد باردو؟
3: أنا ولد ريانة، ما نتعامل مع أجونس مزوغي في باردو، عندي مدرسة
1: أجونس هيثم المزوغي في باردو. قداش عندك تتعامل معها؟ سوري عندها
3: والله تو عندي صافي 6 سنين 7 سنين كيف نملي معها.
1: به 6 7 سنين. قداش عندك انت ملي خديت البرمي؟
3: 2016 16 سنة.
1: به قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله سترات ما عند ربي لاباس الحمد لله.
1: اللهم صل على النبي. تبارك الله 16 سنة يا أخويا، إن شاء الله 50 و60 و70 سنة أخرين وأنت ما تسبب في حتى حادث. هذه راهو تسمى دخلت للكلوب سون، تسمى ملي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس. توا أنت محمد وسيم هيشري، لكن أعطينا نتعرف بربي خنفيد الناس اللي تسمع بينا تسمع فينا. يا أخي صعيبة العملية باش واحد يستحفظ على روحه وما يتسبب في حتى حادث، وإلا بإمكاننا نكون كيفك أنت وكيما لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس. أعطينا شنو السر؟
3: والله سي حاتم اول حاجه هي السترات ما عند الله
1: ان شاء الله دائما ابدا،
3: واحد يرد باله ويتفقد كرهبته ديما يقرا حساب غيره في الكياس.
1: شو معناه يتفقد كرهبته؟ معناه من الفيدونج الفيدونج هكا يتفقد الكهرباء؟
3: يتفقد كرهبته كل يوم اجور، يتفقد العجيري نتاعو كذا، يتفقد وفي الكياس يطبق اشارات المرور نتاعو والتليفون ما يستعملش التليفون.
1: لما تبدا حاجه يرجونت الخدمه حاجه سابيه، ولا المراه تحب على قضيه نوصل للدار ونعاود نرجع باش نقضي لها، منين
3: يقف على جنب ويستعمل تليفون ولا روح؟
1: انت كيف يجيب تليفون تقف على اليمين
3: تستعمل تليفون ما حتى
1: تستعمل تليفون، لكن وانت تسوق ما استعملتوش؟ ها
3: لا تحب تركيز سياق واحد يبدا مركز، وسيرتو نحن تشوف العاصمه الزلقة تفلق وقاعد قد ما يستحفظه يا رب.
1: صحيح.
3: لكن يخاف على روحه ويخاف على غيره.
1: صحيح. إن شاء الله ربي يبقى عليك الستر ويبقي الستر على كل السواق متاعنا. أنت محمد وسيم هيشري راهو مكرم من طرف كات أسيرونس وجوار اف ام تي في، وفما ان كادو في انتظارك. عندك فكرة عليه وإلا نكتشفوه مع بعضنا؟
3: ما عنديش حتى فكرة من اللي بش يجي. مبروك.
1: باهي واش نعطيك أنا باش نبدا نحسب. وانت وقت اللي ترى صفا معناه الكادو هذا به يزي تقول لي ستوب ميسالش نلعبوا اللعبة هذه نبدأ 50 دينار.
3: ستوب يزي في البرك
1: 50 دينار كهو
3: بيه قناعة بيه قناعة بيه
1: سلي عني بيه
3: والله العظيم قناعة بيه.
1: اوي يوي يوي ملا محمد وسيم هيشري يا ولد ريانا يا بيه خويا العزيز جات اسيرونس جات اسيرونس بور لي سوبر كوندكتور نتاعها قول لهم 50 شويه عليكم وال100 زاد شويه عليكم وال200 والثلاثه والاربعه شويه 500 دينار كارت اسونس اجيليسم اللي هي معروفه نتاع اجيل انرجي 500 دينار فيها اسونس مودات من جات اسيرونس اللي كنتي خويا محمد وسيم هيشري وان شاء الله هكا دائما وابدا ترافقك السلامه وستر ربي سبحانه وتعالى وما تسبب في حتى حادث. اي برافو شرامي شكرا ليك نورتنا محمد وسيم هيشري اسوري في جات اسيرونس اجونس هيثم زوغي باردو.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
5: Publicité. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: Ma fatek chay, injihak ou mustaqblik binidik. Ikhtiyar sahih ou formation qouya tahallak thnaya. بالباك ولا بلاج ومازلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات. مونوبري ديما معك
7: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كسر يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد الآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا للميتيو معناها بالتفصيل نشرة مطولة نشرة نمشيو فيها الخرائط. تشوفوا مروة وضعت لنا الخرائط الأولانية اللي تعطينا الصور كيفاش تطور الحالة الجوية بالنسبة

في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحرنا قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. وين يظهر الشيلي؟ وين عنا الأمطار؟ نشوفوا هذا من خلال الخريطة اللي تم تحينها منذ قليل، أي في حدود 7 صباحا و50 دقيقة، واللي تعطينا نهار الخميس في الفترة الصباحية تتميز بدرجات حرارة مستحبة صباحية، خاصة على مستوى الشريط الساحلي من 32 درجة في بنزرة وبتونس، 32 33 في نابل سوسة، 33 المستير، 33 32 زادة في المهدية، 34 في كل من صفاقس، وأيضا جابس 33 في مدنين، 32 في تطاوين، مرورا ب 34 نقاها تتعاود هكا برشا مرات، 34 هي وال 35 باجة جندوبة سليانة، ثم القيروان 34، صفاقس 34، ثم نقاو 35 في سيدي بوزيد، 35 هذا صباح في قفصة، 36 في توزر أعلى الدرجات، 35 في قبلي وأيضا في برج الخضراء. بعد الظهر من طقس كان متميز بسحب عابرة إلى أنه فما فاعلية متاع أمطار باش تكون موجودة. الأمطار هذه في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 39 درجة، هي والكيف 39، ولكن أسي فما الأمطار في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في القصرين سجلوا 38 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. سيدي بوزيد كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 40 درجة، هي والقيروان اللي فيهم خلايا رعدية محلية زادة مع أمطار متوسطة. نمشي لصفاقس 37 درجة، وبعد ظهر هذا اليوم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية المناطق نشأنا وخاصة الساحلية درجات حرارة مستحبة، معناها كيف نقول مستحبة، راهي نقاو 33 في بنزرت، 33 في المهدية والمستير مروحة معناها بيتم معنى الكلمة، 36 في تونس وفي نابل، 36 في سوسة أيضا تونس الكبرى، 36 38 في جابس، 40 في مدنين، 39 تطاوين، وأقصى الدرجات بعد ظهر هذا اليوم هي 42 درجة في جندوبة، 42 في توزر، و 42 في قبلي. 40 درجة قلنا عليها في القروان هي وسيدي بوزيد، ونسجلها زادة أيضا 40 في مدنين، 41 في باجة، 39 قلنا عليها في الكيف، ولكن 39 زادة في زغوان بعد ظهر هذا اليوم. ثم نذكر كونه في الليل زادة الليلة هذه أفضل من الليلة الفارطة، 20 درجات الحرارة ما هي 30، نلقى 29 في بنزرت هذه الليلة، 28 في تونس الكبرى هي ونابل، 28 زادة في المهدية، 29 في سوسة والمستير، 30 صفاقس وزغوان ومعاهم أيضا القيروان، 32 جابس، 31 بنين، 30 تطاوين. أعلى الدرجات هي 34 ساعة برج الخضرة، ونوصلوا ل 35 درجة هذه الليلة في قبلي، و 35 درجة في توزر هذه الليلة، مش في القايلة، لا لا في الليل راي 35 درجة بين قبلي وتوزر. مناطق الشمال الغربي 31 باشا و 32 جندوبة هذه الليلة، 30 الكيف، 31 سليانة، و 29 نقاوة زادة في القصرين. نهار الجمعة تبقى نفس الأوضاع وإلا تتبدل الأمور، خنشوفهم مع بعضنا. نهار الجمعة درجات حرارة صباحية 30 من 32 درجة، أقل الدرجات هي 30 في الكيف، مرورا ب 32 في كل من صفاقس أيضا سوسة المستير المهدية، 32 زاد في بنزر، 33 تونس الكبرى هي ونابل وزغوان ومعهم أيضا جابس. أعلى الدرجات باش تكون 34 درجة في قفصة،
هي وقبلي 36 في توسر و37 في برج الخضرة، هذه في الفترة الصباحية. بعد ظهر الغد الجمعة نجم نقول نفس العودة.

العوامل الجوية، الانخفاض باش يكون ملحوظ في درجات الحرارة والحمد لله ودرجات مستحبة، معناها نفس تقريبا العوامل الجوية، سحب عابرة أو سحب قليلة لا غير، ودرجات حرارة ثلاثينية أقصاها تتراوح بين 30 في الكيف و 36 في توزر. نهار السبت شون يعنى نهار السبت؟ نهار السبت تواصل درجات الحرارة ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 41 سجلها كأقصى درجات في قبلي وتوزر، مع أمطار باش تكون موجودة خليها رعدية مع أمطار متوسطة في كل من زغوان و 38 درجة، 36 سليانة وخليها رعدية مع أمطار متوسطة، هي والكيف 36 وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، القيروان 38 وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة نهار السبت، 37 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة ونسجلوا فيها 35 و 39 درجة في قفصة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. الملاحظة العامة أنه بداية من نهار السبت أعتقد كونه الأمطار بشكون موجودة والانخفاض بش يولي ملموس في درجة الحرارة في الشمال وحتى في الجنوب، أيضا تبدأ في نسق تنازلي مع الأمطار اللي بش تميز الأيامات القريبة القادمة بداية من نهار السبت. الأمطار موجودة ودرجة الحرارة باش تمشي في نسق تنازلي بدرجات مستحبة إن شاء الله، ماهيش باش تزيد تسخن مقارنة مع البارحة. هذا ما نقولوه لستيك، ما عندي مساج يا مروة، لستيك راهي باش تبر ماهيش تسخن، يعيشكم. وإذا كان قصيت الضوء أعلمونا. كانت هذه الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي وحاولنا نعطيوكم كل التفاصيل، علاش؟ لأنه فما قصان الضوء ولا يخوف العباد، مش باش نمشيو البحر ولا باش نوش مش نعملوا ولا كذا، قصان الضوء هو اللي مخوف التوانسة، تطلعش درجات الحرارة وستاق تقص علينا ما غير ما تعلمنا كما صار البارحة على مستوى ولاية بن عروس.

0: أحدث معلومات الدين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: هي مبادرة انطلقنا فيها في جوهرة صراحة. كل عيد وطني متاع مرأة نكرم مرأة متألقة فاعلة ناجحة على المستوى المهني والعائلي وحتى كلزم الأكاديمي. معناها هذاك علاش سنة في العيد الوطني للمرأة اخترنا يلا مروة باش نكرم سائقة مترو. أي سائقة مترو السيدة ابتسام النابلي، وهي ضيفة الدنيا وما فيها، وش نطرح عليها الأسئلة الكل اللي تحبوا تطرحوهم أنتم.
2: ضيفة الدنيا وما فيها.
1: سيدة ابتسام النابلي، كل عام وانتم حين بخير، كل عام وانتم متألقات وناجحات وفاعلات.
3: عايشك، نشكرك الاستضافة. بالمناسبة يسعدني تقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل مرأة تونسية، كل مرأة عربية اللي مازال تعطي ومخلية بصمة للعيلة متاحة وللانتراج متاحة.
1: به المرأة التونسية هي الوحيدة مش العربية اللي تحتفل بعيدها الوطني. احنا البلاد الوحيدة، وصلح لي اذا كان غلط، اللي عندنا عيد وطني للمرأة،
4: والبلاد الوحيدة عندها مجال تحول شخصية متقدمة. أكيد. جدا أكيد. على
1: 70 سنة تو على صدورها.
3: وهي الوحيدة ما عندهاش فرق ما بين المرأة والراجل،
1: صحيت، وهذا خارق العادة. لكن عمليا ساعات نحسوا ببعض الفوارق اللي من طرف المواطن التونسي مثلا. كيف راك وانتي صاعده باش تسوق بيه المترو، شنو هي رده الفعل الاولانيه؟ عام قداش انتي التحقت بسياقه المترو؟
3: عام 2018.
1: كيفاش كانت رده الفعل التونسي حسب ملامح وجهه مثلا؟
3: فما اللي تلقاه فرحان، وفما اللي تلقاه مستغرب، وكل واحد وكيفاش النظريه نتاعو.
1: واحد قال لي مرة لونية ما طلعتش، أنا خفت من بعد قالي
3: وفما اللي يستانسوا يلقاوك سافا في السياقة متاعك، ما ثماش فرق ما بينك أنت وما بين الراجل، تسوق تخلطهم في الوقت متاعهم،
1: مش العملية صعيبة.
3: فما اللي يابتوا فرحانين اللي
4: هم والله قديش من مرأة يسوق المترو في تونس؟
3: نحن أربعة.
4: أربعة
3: ولينا أربعة، كنا ولينا أربعة.
1: قديش كنت؟
3: كنا سبعة كيكة، مشى واللي خرج مشى الإدارة واللي
1: وأربعة مازلنا ناشطات كسواق مترو. صعيبة العملية؟
3: لا عادية، استناس، هي الكل استناس، اما عادية
1: تركيز استناس.
3: تركيز، يعطيك الصحة، الكلها تركيز.
1: معناها تقول انا في السكة متاعي دونك صعيب تدي حوادث.
3: لكن لا لا لا، الحوادث يصيروا، انت تبقى في السكة متاعك، واحد يبدا ماشي حاط الكيت على روحه ويقص عليك، لازمك تكون تقرا له حسابه هذاك وتوصل بحذاه تنقص وتنقز له باش تتعدى سلامات.
1: عندكم النقوص ساعات ما يسمعش بالقديه، كانه كالنقوص الالي، شمت تكتك علاش مش زماره باهي
3: كل مترو
4: هم يتفاعلوا معك ركابه كولي. نشوف ساعات يسوق في المترو يقول له حل الباب من حل باب نطلع ما نطلع، كيف يتفاعل الراكب خاصه الرجل مع امراه؟ ساعات نشوفوا كلام ما يتقالش، ساعات نشوفوا معناها
3: صحيح هو الكلام موجود. بالنسبه سيرتو للفئه الصغار في العمر نتاعهم هذيكم ديما يعملوا في الشغبه، فهمتني؟ تصير هكا وهكا ما
4: قيابته حيوك ما
3: يعطيك الصحه.
1: بالأول
3: إذا كان توصلهم في وقتهم وما ثماش يعني بان وما ثماش حتى شيء، مرة يرحم والديك يعطيك الصحة.
1: نعم، من الأول فما دي رياكسيون هكا عباد اللي باهت اللي فرحان اللي يقول كيفاش.
3: فما الاستئناس، فما اللي مستانس يطلع في المترو.
1: أما قالوا لي سقط مرة المترو كله نسى، ما حبوش يطلعوا. ما صارتش
4: سوق المترو تصلح المترو.
3: اي نعم، نحن كينا بالطبيعة ما نبقاوش، اذا فما حاجات تنجم تصلحهم انت. نحن ديجا كي باش نعملوا فورماسيون يعلمك كيفاش تسوق ويعلمك كيفاش تصلح، مثلا اذا كان بان خفيفة مثلا تاع باب ولا تاع كيت تنجم انت تريك، ما تبقاش تستنى حتى جماعة ديباناج يجيوك من الدب وتضيع متاع الوقت، خاطر الركيبة معاك كل واحد ملتزم بالوقت نتاعو، فهمتني؟ ديما مزروبين التوانسة ديما
1: المرأة التونسية، احنا نقاوها في كل مكان والحمد لله. في المسؤولية السياسية، في المسؤولية الاقتصادية، في كل المسؤوليات معناها، وفي مختلف المواقع متاع العمل متاعها. هل صعيبة العملية باش تكون سايقة متاع مترو في تونس ولا سهل؟
3: ماشي صعيبة إذا كان المترو صفا ما فيهوش
1: بان. في علاقتك مع الحرفاء، في علاقتك مع الزملاء؟
3: الحمد لله لاباس.
1: مش صعيب؟
3: لا لا مش صعيبة، لا الحمد لله. صعيب عملوا فينا كإخواتهم، فهمتني، اللي يخدموا معانا، فهمت. والمعاملة هي كما باش تعامل المرأة كما باش تعامل الراجل، نفس الديبارات نخدموهم، نفس الطور، ما عنيش فرق ما بين المرأة والراجل.
1: كيف جاتك الفكرة باش تكون انت سايقة بتعمل؟
3: والله هبط كونكور، انا راجلي حدني خلاصة يا اخي. انا وقتها طالبين هما باك تكنيك، فهمتني،
1: قلت انا من صغرتي حدك خلاصة سمحت. يدور لي ولد الشركة، زاد راجل
3: ولد الشركة، قدم له التحية.
1: هو يسوق مترو؟
3: لا لا هو ما يسوقش، هو يصلح.
1: يصلح
3: مكار مش مترو. شركة نقل تونس، كنا في نفس الشركة.
1: علموا يسوق المترو. حد خلاصة في الكونكور متاع الخلاصة.
3: وأنا من صغرتي أمنيتي نشوفها، كي أمنيتي نحب نسوق المترو، فهمت. قلت له رجع إيش ما نمشيش نسوق مترو، قال لي كيما تحب، قال لي اللي تحب، وانت مشيت بدلت أنا، فهمتني، تعمل كونكور. الحمد لله يا ربي وفقني ربي ودخلت نخدم.
1: فورماسيون صارت لك قداش؟
3: فورماسيون أربع شهور.
1: أربع شهور.
3: ايه.
4: ما عندوش علاقة برمي الكهرباء؟
3: لا لا ما عندوش علاقة برمي الكهرباء، نحن عندنا شكون يخدم معنا ما عندوش برمي الكهرباء، كل حاجة واحدة، هذيك برمي وذيك فورماسيون.
1: فورماسيون دامت أربع شهور وبعد وليت تسوق في المترو ابتسام النابلي، تشاهدوها في خط ولا زوز ولا ثلاثة، نعرفوا الخطوط اللي تشتغل عليها. شنو اللي متعب السائقة مثلا؟ حاجات تحب تلاحظهم رأيتهم خايبة، خايبين من طرف المعاملات ولا من طرف الناس، شنو الملاحظات متاعها؟ زادة نعرفوها مع ابتسام النابلي سائقة مترو منذ 2018.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك. تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant. El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
2: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على بنيتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: Johara
7: FM. Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: الساعة 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جوهرة FM. موجة
1: صباح الورد. المرأة المكرمة في العيد الوطني للمرأة التونسية، هذه المرة هي سائقة المترو ابتسام النابلي منذ 2018، متزوجة من زميلها اللي يشتغل في الشركة ولكن في تصليح الحافلات، هكا ولا لا؟
3: صحيح.
1: شو عندك صغيرات؟
3: عندي زوز، عندي يوسف 16 سنة وآمنة 14.
1: يركبوا معاك في المترو وتسوق بهم؟
3: ساعات.
1: ساعات.
3: مش ديما.
1: حبيت نعرف
4: اللي يركبوا في الكابين سمحني حاتم ولا
3: لا؟ لا مش في الكابين. فواياجرت جوست ورايا. خاطر ممنوع باش تركب معاك شكون في الكابين.
1: فما لباس خاص بالسائقة متاع المترو؟
3: بالنسبة لي أنا ما عنديش لباس خاص، مازلنا ما
1: الرجال يلبسوا لباس خاص ولا؟
3: فما اللي عندهم فما اللي لا متو ولا كل واحد يلبس لبسته العادية فهمت.
1: حاجات تعرضت لهم كسائقة متاع مترو كان جيت سائق فما تعرض لهم مش حاسب رأيك انت
3: العنف مثلا
1: مثال
3: مثال مرة في الياسمين طاح الميتروبان أفاري
1: ياسمين وين هذي
3: اتجاه انطلاقة رقم خمسة مترو رقم خمسة هبط كلمت المنسق قال لي هبط شوف الباب خاطر الباب دي رأي نشوف فيه بالتروفيزور دي رأي البرة هبط شوف الباب انا شوف الباب اكي واحد شد بدني من شعري والاخر سيجار وطفي في وجهي فتربي لبسه لينتين وجيبه لي في عيني الحقيقة اللي فواياجوريت الكل ما سكتوش ما حبوش اللاكت هربوا هكا تعطلنا وقت حتى اللي جاوا جماعه الديباناج باش يريقلوا الباب خاطر انا الباب هذاك ما نجمش نمشي به ينجم يجي تحت السكه ينجم المترو يخرج من السكه
1: من هنا ساعات الرافي مترو ماشي والبيبان محلول
3: والله ريت البيبان نخرجوا بهم من الدب ومسكرين عادي مجموعه نتاع اولاد صغار يبداو يلعبوا ويمشوا للديجونكتور يحلوا الهواء يتيح يولي الباب محلول فهمت ديجا كي تبدا تسوق التروفيزور يتسكر ما تشوفش انت باب محلول ولا مسكر
4: ما تشوفهمش
3: لا لا لا كي تبدا تسوق التروفيزور يتسكر فهمتني جيست تخزر قدامك هاو كان كي تقفوا تحل البيبان مش تحلوا
4: حوادث سيئه من هذا القبيل لانه مره انا نعرف واحد حتى في الحومه طاح من المترو توفى لانه تضرب في
3: لا انا زميلي زملائي صارت لهم الكهذه انا الحقيقه نتاع ربي ما صارت لي
4: والزميلاتك اللي بطلوا مش السبب حوادث كانوا سبعه ولا اربعه
3: اي حوادث سيرتو كلي مورتيل ما عادش تحب ترجع تشد جهه كيما الشوك فهمتني ما عادش
1: تسيب نبلي لو كان انا توا ناخذ لافات موافقه من طرف الاداره العامه نتاعكم انتم يقولوا لي اقترح عليها مثال شو احنا قابلين انه اي بوست اخر نحطوه على ذمتك هل جيني. تواصل كسائقه ولا تمشي
3: لا نواصل كسائقه انا نحب السياقه نحب انا جاني الاقتراح هذايا و ما ما ما ما نصورش روحي نمشي مثلا لاداره ولا بوست اخر خلف السياقه انا نحب السياقه
1: من ساعه قداش من ساعه سياقه في النهار في العمل نتاعك يوميا تشتغل قداش من ساعه يوميا ولا نهار بعد نهار كيفاش انتم البوست
3: لا يعني؟ يومين عندنا كان نهار كهو راحه 6:40 7:00 8:00
1: توصلوا 8 سوايع
3: اخر وقت
4: في الخدمه في النهار في الليل
3: العشرة ونص ليه نحن الصباح أنا مثلا كامرأة نخدم الصباح فهمت صباح بكري مثلا نبدأ الأربع ونص متاع الصباح عادي فهمتني تلقاني الأربع وربع في الدبو باش نحضر المترو متاعي باش نخرج أما الليل ما مخدمتش بالليل ديما الصباح
1: الدبو متاعكم تجيهم الانطلاقة كلها من تجيهم والخط اللي تخدم عليه
3: رقم أربعة رقم خير الدين
1: خط خير الدين
3: منوبة خير الدين
4: منوبة أنت تسوق الكهرباء
3: نسوق الكهرباء
4: وتسوق المترو أياهم أكثر عرضة لمشاكل مع الناس ولا قلق ولا ملاحظات ولا تحرش ولا غيرها موجود
3: الكهرباء أكثر المشاكل متاعها المترو عندك سكة تبعها وكهوي فما هو قلق مش مثماش أما السكة دي ما تبع السكة فمثلا.
1: أكثر حاجة تخوفك وقت تبع في السكة أنت فمش حاجة تخوفك
3: لا الحقيقة
1: كيف قص عليك حد زعما
3: بالطبيعة ذيك يقص حد أي واحد باش يخاف شي تفجع مش سيرتو تلقى يقص ديريكت أنا مرة باش نحكي لك على أكسيدون صار لي في شارع باريس فما الباركينغ هذاك نتاع نتاع لوتيل الهناء مرة خارجة من غاديكا وتخزل الكهرباء جاية وأنا ناشية ونوقص فهمتني جوست هي تبع في الكهرباء ديريكت جات قدامي عرفتك اللي حابه تتعدق بالكهرباء هذيك وما عملتش حسابها اللي فما سكه فما مترو
4: الفريناج خد الشد في المترو وقتها كي تضرب فرا هكا
3: ما يشد ما يشدش السكه ورا ولا
4: ما يشدش ما يقفش على
3: لا ما
4: يقفش
3: هي هو هي كهرباء ما تقفش السكه خلي مترو لا ما يقفش
1: السكه
3: اي ضربت
1: السياره معنا
3: ضربت السياره بهبا الحمد لله بالطف ربي بالطف ربي انا ريتها ونقصت يعني جوست خفيفي جات الضربه
4: كهبت وقفت ما خرجتش
3: لا بالطبيعه ناقف باش ناخذ المعطيات نتاعها ونقولها وين تمشي وشنو تعملوا
1: فما اسيرونس
3: مشيت باش نكلم انا المنسق ونعطي له السيري نتاع الكهرباء والبلاصه اللي صار فيها الحادث الكل يصير
1: بنتك تحب تعمل سائقة متاع بترو كيف هي اش تقول لك
3: ما سألتيش الحقيقة.
1: كان جيت تطلب منك تقول لك نحب سيقة متاع مترو تخليها ولا تقول لا؟
3: لا لا نخليها، لا لا نخليها، خليها على راحتها اللي تحبه هي، خليها على راحتها.
1: شنو السبب اللي خليك تختارها وحبيتها السياقة
3: هذه؟ أنا ملي أنا صغيرة ديما نتمنى نشوف مثلا مرأة تسوق في مترو نقول شو محلاها، شو ما نتمنى نسوق مترو قبل. الحمد لله يا ربي، يا ربي حقق لي أمنيتي.
1: علاش ما تمنيتش تسوق طيارة، تسوق تران، تسوق من عرش باتو؟
3: ولا ما نعرفش، حبيت مترو. حبيت مترو.
4: اخترت حاجة على قد هيك، خريت تكنيك. مدام متروات في تونس مش كبروا شوية كي نشوف؟ أنا عندي مدة مركبت شام، ولكن نشوف الحقيقة، شوف في جهد في التنظيف في المحطات وكذا، ولكن المتروات هيئتها مناش هكاك من الركاب، من
3: الركاب وحتى من كما قلت انت كبروا. ان شاء الله فما متروات جدد جايين في الثنية، ان شاء الله ربي يسهل.
1: بربي حويش اخر نحبلسك عليها، ان شاء الله ما تعرضتش ليها، وان شاء الله ما تعرض لها الجملة. بعض يضرب المترو بالحجر.
4: اي
3: تعرضت لها
1: حيت وين المكان بربي؟
3: 14 جانفي، مجموعة متاع أولاد مترو يمشي هما ضربوا تكسروا وقت الزوز باللارات. ومن بعد كلمت المنسق نتاعنا ومشيت بتاع الحوادث هذيك بتاع المرور هكا، وعطيت المعطيات وفما ديجا شدوا أولاد منهم. أنا الحقيقة ما ريتش الوجوه، ما ثبتش في الوجوه. أما
1: قاموا بوجمهم الشرطة وشدوهم. لأن نقولوا بربي للصغار هذوما ولا حتى الكبار في ساعات الراحة، حتى كبار
3: أنا نقول وينهم الوالدين متاعهم؟ سايبوا صغير راه ساعات راه واحد يطلع عمره 9 سنين، راه طفل صغير 9 سنين وطفلة 9 سنين تلقاها تتدرجح في المترو، وين والديها؟
1: دو يعيشكم راه المتروات ماهوش متاع الشركة، وما همش متاع وزارة النقل، وما همش متاع وزير النقل ولا البي دي جي متاع الشركة، راي متاع التونس، راي لي نحن الكل، رانا احنا اللي نركبوا فيها، ورانا احنا اللي متمتعين بك الخدمة الرائعة ساعة متاع المترو وبسعر مدعم.
4: السعر هو المهم ياسر، السعر
1: والله طلعت في المترو ما صدقتش 500 ملي
3: 500
4: كل معنى الخطوط هكاك تاخذ 4-5 تروا
3: 500 وما يخلصوش راهو وما يخلصوش تلقاها من نص
4: يعني موجود ياسر ترسكي كما نقولوا
3: موجودة برشا مش
1: في المترو. حوشة أخرى، المترو والتجيم فما فرق بيناتهم ولا لا؟ كان أنت يقولوا لك
3: سوق تجيم فما فرق، فما فرق
4: في السياقة فما فرق
3: فما فرق ديجا. حتى المترو عنا زوز أنواع، عنا سيمانس وستاديس. فما فرق، كل واحد والبرمي متاعه وحده كل واحد وحده
1: والترين والترام بتبيع حاجة مختلف
3: وحده، زيادة الترام برمي وحده.
1: أما قالوا لي عليك أنت يعني بابتسام النابلي، قالوا لي أنت تنجم تسوق شو اسمه المترو وحتى كان زم الطيارة.
3: إن شاء الله
1: لأنك طيارة، امرأة توسية طيارة من خلالك أنت نحي زملائك الكل اللي في شركة تو 3 سائقات معك، برافو عليهم، يعطيهم ألف صحة. المرأة التونسية في كل المواقع نقوها وساعدنا اليوم بهذا التكريم لحضرتك مع شكري زاد الإدارة العامة كيف طلبنا تفاعلت مباشرة وقالت راهو بناتنا يعملوا الكيف هما وأولادنا، وسعداء أنه صفحناك ابتسامة النابلي سائقة مترو منذ 2018 والشرف لي نحن حصلنا. وقد كمني مش مبطل
3: مش
1: نواصل
3: مش مبطل
1: هاتيك الصحة نورتنا ابتسامة النابلي.
3: عايشك.

0: Where the dog was on the
1: Micro-show-ra
0: Na Micro-show-ra
2: Fete
0: Fete Micro-show-ra على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. هنالك بيان ورد واضح من العدول
6: الجمعية التونسية أساسا طبعا لدول الشهيد كما قلت حاتم للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد
5: حول هي جمعية وصلنا وإذا فما إضافة من عند الأستاذ
6: كمال بن منصور
5: في خصوص موضوع كبير، خاصة نعرف سي كمال بن منصور وهو ذر ولد بلاد راضية الجربي، حتى لو كان فما هكا حاجة بسيطة تندخلوا ما بيناتهم ونسامحوا ما بيناتهم.
6: لا خلاف بالكش نظري
5: لأنهم ولاد بلاد ولاد الشاب زوز وزد على ذلك ولاد قانون ولاد القانون وفي نفس المسار والعائلة. يلا نمشي لهذه المتابعة.
0: متابعات متابعات
6: في المتابعة حاتم باش نرجع للبيان للجمعية التونسية للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد مع الأستاذ كمال بن منصور. نقول له صباح الورد.
5: أستاذ كمال مرحبا.
7: صباح النور، أهلا بيك،
5: منورنا سيدي.
7: إن شاء الله الصوت يكون أوضح شوية هكا من نسمع فيك بالكدية صحات.
5: لا واضح، أنت صوتك واصل لنا 5 على 5، هذا المفيد. حاب ندخل ما بيناتكم نقول لكم صليوا على النبي وتسامحوا ما بينات بعضكم، زوز ولاد الشابه وفرد حومه واصدقاء واحد.
7: علاش احنا في عركه في الحومه؟
5: والله دورت لي كان هكا وانا شابيه العمليه ولا لا؟
7: قلت لي انت جيت فضلك معها، قلت لها ولد بلادك شابي وعدول الشاب متغشين عليك، قلت لك فكر داعشي. شفت قداش كنت متسامح، معناها انا كلمتي ما هذه ما كنتش نسكت عليها. سي حاتم تعرف حتى على الاقل تعرف لي شويه.
5: اي نعرفك جيد.
7: اما المساله اعمق من هذا، ما هيش مساله شخصيه بالكل سي حاتم، هي المساله اليوم احنا نتحدثوا على قطاع مهم في البلاد نتاع عداله الشهاده التونسيه كمحرري عقود، ونحكيوا زاد على مؤسسه من مؤسسات الدوله، ونحكيوا على الزواج كعقد مهم وكعقد خطير في البلاد اللي ما لازمش نغلطوا فيه الراي العام والناس. وقاعدين نحكيوا على وسائل اعلام وبلاتوات اللي تلقى
5: وين غلطه يعني الاستاذه راضيه، لانه اللي قالته موجود يا استاذ كمال.
7: لا هاو شنو السحات، شوف وين وين المغالطة قاعدة تصير. هي
5: أين
7: اللي قالته موجود؟ وقت اللي نجي نقول لك اليوم راهو فما في البلاد تجارة المخدرات، ما نجمش حتى حد يقول ما فماش. اما نجمش نجي نقول لك راهو عدول الشهاد يكتبوا في عقود بيع المخدرات.
5: لطف يا صاحب اللطف،
7: لهنا نولي نقول لك رد بالك، ستوب خط احمر. يعني لا نتحدث عن عقد بيع، نجم نحكي على عقود بيع المنقولات وعقود بيع العقارات والسيارات، اما فماش ان كونترات فونت في تونس متاع سلاح، فماش كونترات فونت متاع مخدرات متاع
5: بعض الشيء،
7: مع الظاهرة موجودة كجريمة.
5: معك خليفة بن سالم،
6: هي أستاذ ما قالتش هذا معناها.
7: سمحني الصوت،
6: قلت لك هي ما قالتش هذا معناها، ما قالتش يعملوا في عقود.
7: بايها وشنو قالت هي؟
6: أيوة
7: هي عملت سيمينار كاتحاد نسائي سمته عقود الزواج. ما قالتش الزواج خلاف الصياغ القانوني.
6: هذاك في السيمينار يمكن، اما في الحوار ما قالتش.
5: هي في السيمينار يمكن قالت هذاك، في الحوار عندنا ما لقيناهاش قالت هاك.
6: قالتش.
7: ما هي عملت نقطة إعلامية سواء معكم في جوهرة، هي في جوهرة عملت حصة أنت استدعيتها بحذاك، لكن هي عملت نقطة إعلامية هي كيفاش الشرارة وخلات سادة عودوا لجاد متغشين وواجدين في خطرهم بالقداء، وحتى هم بالمئات اللي يدعوا لمقاضاتها اليوم، لأن هي تتحدث على عقود الزواج، ما هيش تتحدث خطر الزواج يبدأ عقد في بدايته وبعد يتحول إلى مؤسسة يحكوا على الزواج في بلادنا. والعقد متاع الزواج في تونس هما تقول لي عقد الهيبة وراي عقود الهيبة غير قانونية، وإحنا نعرفه ما يكتب كان عدل الإشهاد عقود الهيبة، وكأنك أنت قاعدة تقول راهو عقود الهيبة غير قانونية، ما نعودوا للجد راهم يكتبوا في عقود غير قانونية. يدخل لي عقود الزواج وتقول لي ندعو النيابة العمومية للتدخل ومراقبة السادة عدول الإشهاد، وتقول لي اليوم عقود الزواج
6: ما قالتش في اللي قالت عقود شفوية. أنا حاضر في الحوار أستاذي، قالت
5: ما عقود شفوية. الكلام هذا يذول يتجاوب على النقطة الإعلامية وعلى اليوم الدراسي. نسمعك فهمت كمان.
7: لا ما سماش ده راهو على العقود الشفهية. العقد الشفهي عقد مسمى منظم في القانون كما عقد الكراء في تونس، ينجم يكون عقد شفهي يعني نكري لك دار من غير ما نعملوا كونترا. عقد الشغل ينجم يكون عقد شفاهي، اما عقد الزواج ما ينجمش يكون عقد شفاهي.
5: معاك معاك، اما بربي خلينا نوضحوا نقطه ومي لي بوين سو ليزي، خلينا نوضحوها. النقطه اللي نحب نوضحها كونك انت والبيان نتاعكم يجاوبوا في او يردوا على خاصة على الندوه وعلى البوان دو بريس، ما هوش يعال الكلام هذا ما تقالش عنه
7: لانه في عنوان
5: الندوه.
7: أيوه عنوان الندوة اللي هو غالط، تحكي على عقود الزواج اللي اليوم في تونس ما يكتبها كان عدول الإشهاد، خاصة في غياب البلديات فماش مجالس بلدية، دونك اليوم تقريب 99% من عقود الزواج يحروا فيها عدول الإشهاد. وتقول لي راه فما عقود ماهيش مرسمة، وفما عقود يلزم نراقبوها، وفما خلط كبير حتى في المفاهيم القانونية. راهو احنا في الصحات راهو في التعليم يلزمنا نوصلوا الميساج قانوني صحيح للناس ما نغلطوهمش. راهو تعرف العباد ولا يتصلوا بالسادة عدول الإشهاد يقولوا لهم يا اخي احنا الزواج صحيح ولا مش صحيح، يا اخي فما منه الزواج العرفي، هاو قالوا فما تكتبوا انتم الزواج العرفي، فما عقد شفاية. معناها ولدت وكأنه الحكاية كي جبدت هي علوش تجبد في عدول الإشهاد كجهاز رسمي للبلاد في تحرير عقود الزواج وكل العقود الرسمية.
5: ربي عدول الإشهاد قالوا لي كانوا حاضرين في الندوة اللي عملت
7: زملاء أخذا في الخاطر في هراو الملتقى عنوانه عقود الزواج وتلقاوا دعوة مشاو حضروا، وفي السيمينار عمره ما كان النقاش يحوم على عدول الإشهاد، لكن خرجت بعد في نقطة إعلامية مش في الملتقى، وهذه مغالطة قامت بها السيدة راضية في أن هي كرئيس اتحاد نسائي عندك سيمينار باش تحكي شنو صار في السيمينار، خرجت تحكي على حاجات أخرى ما قالتش في السيمينار، لأنه في السيمينار عمره ما تمت دعوة النيابة العمومية ووزارة العدل ومغالطات كبيرة وترهيب للناس. يلزم اليوم النيابة تراقب عدول الإشهاد في عقود الزواج، شو هذا؟
5: ما قالتش عن احنا، لكن انت استاذ كمال بمصر، انت استاذ كمال
7: وكتب خطي اكت سان بريفي يا اخي. نعم. البلديه تمشي تعرف باللمضه في عقد اسمه عقد زواج
5: استاذ كمال،
7: هذه مغالطه اخرى قاعده تعمل فيها، وتقول مؤسسات الدوله تضرب في مجال الاحوال الشخصيه. كيف ايش قاعده تقول في الاعلام للناس وللراي العام؟ قاعده بس في فوضى وفي بلبله.
5: وهذا يا رايك نحترمه، هذا يتجاوب باقي على البوان دو بريس. انا نحبك تجاوبني توا اسئله معينه استاذ كمال، نحبك تجاوبني
7: باش نعبر على رايي انا.
5: لا لا رايك نحترم يحترم، اما لا ريبونس حق الرد مش هذا، معناه بعيد كل البعد. معناه انت قاعد تجاوب على البوان دو بريس ماهوش جاوب في اللي صار عن نحنا. اما نسالك بعض الاسئله سي كمال، وضحهم انت للناس اللي يسمعوا فينا، هل فما زواج عرفي في تونس والا ما فماش؟
7: لا نسميه في تونس بزواج عرفي، هناك زواج خلاف الصياغ القانونية. إذا كان شخص تزوج اليوم راجل ومرأة تزوجوا من غير ما يمشيوا العدل الشاهد يكتبوا عقد زواج، فتلك جريمة اسمها جريمة التزوج خلاف الصياغ القانونية.
5: بالنسبة
7: للسيدة راضية تقول فما زواج عرفي سميه عرفي، لهنا ساعة غلطة التسمية ماهوش عرفي، قد مش متعارف عليه في أهل البلد في تونس هذا الزواج الغير موثق لدى عدل الإشهاد. ووقت اللي تحكي على الزواج العرفي تجبد عدول الإشهاد، هذا مردود عليه.
6: لا لا، ما هل وقع معناها على مستوى التعبير العام في بلادنا الحديث عن زواج خارج الصيغ القانونية باعتباره زواج عرفي يسميه
5: موجود ولا مش موجود؟ ولا عندكم معطيات تقول لي هو موجود ولا لا؟ البعض يتحدث في المبيتات الجامعية والطلبة بين الطلبة يتحدثوا، ما عنديش معطى أنا، ما
6: عنديش ناس هكا للعدول الشهادة
7: واحدة نقوله معرسين، خلينا نسميه برضه مسميات في بلادنا يا اخي. سامحني، فما الزواج راهو كنقولوا عرس وزواج، رانا نحكيوا على صداق عقد زواج. رانا في المجتمع التونسي في بلادنا ما يلزمناش نغرسوا هالثقافه الغالطه، راهو في بلادنا عندنا زواج واحد قانوني مدني يحرره عقد الاجهاض، هذاك اللي يتسمى زواج، لكن لا يسمى زواج، جريمه
5: واضح.
7: ما نجمش نردوها مؤسسه معناها نقنوها ونسميوها ونعطيوها اسم ونعنونوها بعرفي، العرف راهو مصدر من مصادر القانون.
5: واضح باهي خليفه، ان كان نختموا مع استاذ كمال اعطيني سؤال.
7: هو هذا هو قبل ما نختموا البيان اللي صدرته جمعيه التعاون والنهوض بعداله الاشهاد كان واضح في انه يرد باسم قطاع عداله الاشهاد التونسيه اللي اليوم نزهوها من كل ما قالته السيده راضيه في انها كل مره ترجع للساده عدول الاشهاد، ولهنا حتى عبر حسبك الساده عدول الاشهاد فما اكثر من 250 عدل اشهاد اللي اليوم قاعدين يعملوا في ضغط علينا وعلى هياكلنا لمقاضاتها وتقديم قضيه ضدها، لانه في وسائل الاعلام لابد ان نعرف وقتاش نسميه قطاعات مهنيه محترمه في البلاد. ما نجيش نحكي على الساده عدول الاشهاد كمحررين رسميين للعقود الرسميه كعقود الزواج واللي يقوموا بالتثبت في التحري في كل الوثائق والملفات وغيره ويقوموا بترسيمها في سجلات الحاله المدنية، وقت اللي تجي هي تتحدث على ظاهرة غير قانونية على جريمة موجودة في البلاد نتاع زواج خلاف السياق القانونية وتربطها بقطاع سادة عدو الإشهاد، هذا مردود عليها ومرفوض. وذاك علاش الضر بيان جمعية التعاون والنهوض بعدالة الإشهاد باش يقول لها إلزم يحدثي في حدوث في حديثك على عدو الإشهاد وانت قاعدة تحكي على جريمة.
5: نعم، أنا خصصت لك هذه المساحة للتوضيح. نعم، خصصت لك هذه المساحة للتوضيح، وأنت مشيت في رد على ما قيل في البوان دو بريس. نعاود البوان دو بريس مش خلال الندوة اللي عملتها هي ولا مش خلال الحصة اللي كانت طيفتنا فيها هذولي منذ أيامات قليلة. أستاذ كمال نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعطيات.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة. في خاتمة اللقاء نحب نحيي كل النساء في بلادي ونفتخر بنساء بلادي، نساء ونصف بيتم معنى الكلمة كما قال محمد صغير ولد أحمد الله يرحمه وينعم. ولربما نزيد حويج هنا أنه وقت اللي تحكر كب وقت الحاجة راهو تلقى المرأة صنديدة عند ظهر الرجل وتلقاها راجل، بيتم معنى الكلمة تولي راجل ونصف. فربي يفضلهم ربي يحفظهم. وفما حويجة تجي هكا على خاطر على بالي بلوتو وتخليني في ألم، أنه فما شريحة من بناتنا من أمهاتنا من أخواتنا قاعدين يموتوا من أجل لقمة العيش، مش مرة مش اثنين ومش ثلاثة. نسمعوا فواجع فاجعة جمحة، فما تجيش فواجعة يظل ما تجيش الجمع هذا، لكن فواجعة بأتم معنى الكلمة صحيح. تضربنا. وهل عملية هذه متكررة النساء الفلاحات هذوما اللي ما لقينا حتى حل لحد الآن، لست أدري عليش كيفاش إيه وقتاش خليفة
2: يلزم يكون ثم حل في نهاية الأمر، لأنه تكررت الحوادث اللي تعرضوا فيها كثير من النساء إلى حوادث قاتلة. شفنا وفيات كثيرة، شفنا إعاقات بسببها، شفنا ما لها أوضاع مزرية لعائلتهن، وخاصة أنه تقريب في القطاع الفلاحي حاتم النسبة الكبيرة الآن اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي هم من النساء في ظروف قاسية وقاسية، وهو قريب عم يدخل الخريف والشتاء، وتشوف معناها في كل تقريب المواسم الفلاحية النساء في الصفوف الأمامية موجود. لكن بوسائل نقل رديئة ورديئة جدا،
1: ورجال قاعدين في القهوة
2: آه. يلزم حلول على المستوى التشريعي والقانوني واللوجستي، يوفروا لهم الحد الأدنى من الحماية، ينقلوهم في وسائل نقل مهيئة وما تعرضهمش لتلك الحوادث. هذا جزء منهم. شوفنا
1: فمبادرة تشريعية مهمة جدا للنساء العاملات معناها في القطاع الخاص، أنه تقدم قانون تقاعد المبكر لأنه فما مرضى تعب وفما ناس ما عاش نجم تخدم كريمه، فبش ياخذوا التقاعد المبكر. المشروع القانون جاهز أعتقد، وبش يتقدم وإن شاء الله يصوتوا عليه ويعديوه، ونحبوا على مشروع قانون
2: تحية النساء كذلك في التعليم اللي رافقوا في أبنائهم، مش نساء التعليم هذا كمؤكد يعني معلمات وسات، لكن دي من نساء أكثر مرافقة لأبنائهم في المدارس والمؤسسات التعليمية. لاحظ هذه
1: عرفت شكون يحكي يحكي على سوير زوجته، عندك الحق والله برافو عليك والله
2: يا شيخ مالوش بها، ما يتبع في الاولاد اكثر مني انا، هذه حقيقه. انساك اللي يلموا في البلاستيك نلقاهم الظاهره قبل انسى الكل، الصباح تشوفهم نساء يلموا في البلاستيك باش يعيشوا عائلاتهم معاناة ومعاناة صحيح. كبيرة. علاش قلنا هناك قفزة على المستوى التشريعي والقانوني صحيح مقارنة بما يشبهونا واللي كيفنا من المجتمعات العربية والإسلامية، لكن زاد في الواقع هناك معاناة
1: كبيرة وفما حتى العنف اللي تعرض له المرأة التونسية من طرف كنا نحكيو السائقة نتاع المترو، وأيضا العنف اللي تعرض له داخل الوسط العائلي معناها من زوجها زوجها اللي هو بشي يحميها كريمو بشي يعيش مع الحياة السعيدة وبش يجيبوا صغيرات ويكبروهم، هذا موجود وتعاني منه المرأة التونسية ومازال مسكوت عليه في بعض الأحيان صحيح. لكن يلزمنا نقاوموه ونوقفوه عند حد، ونحب نشكركم جزيل الشكر على المتابعة. والله نسينا برشا شرايح راهو اجتماعية، المرأة الأمنية اللي في الكياس وساهرة على راحة المواطن وخدمة المواطن، المرأة اللي في الحماية المدنية، المرأة اللي في الجيش الوطني، المرأة اللي في الأطباء يعملوا كيف وباراميديكال وغيرهم، المرأة القاضية اللي تعمل
2: الكاتبة
1: الكل في عيد المرأة التونسية، نبوسوهم من جبينهم على جبينهم ونقول لهم كل عام وانتم حيين ألف خير، وإن شاء الله المرأة التونسية من حسن إلى أحسن دائمة التألق. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، تلقوا غدوة بإذن الله. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، ركم انتم ورسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم ركم مليها، لكم سياح لكم في

0: Team Filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية مساء أمس الأربعاء عن نتائج مناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية واللحظات التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. الوزارة دعت في بلاغها كافة المترشحين لهذه المناظرة والذين اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفهية إلى الاطلاع على النتائج النهائية منشورة عبر الشبكة التربوية على الرابط www.edunet.tn. نظمت أمس جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. تم خلال هذه الجلسة المنعقدة بإشراف وزير الفلاحة عزدين بشيخ تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. دوليا اتفقت دولة الاحتلال الإسرائيلي ولبنان على قائمة قصيرة تضم كل من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا من محتمل قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. أحبطت قوات حكومية يمنية هذا اليوم الخميس هجوما لجماعة الحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز في وقت تزارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات يمنية أخرى. قتل جنديان أمريكيان في تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز أباتشي تابعة لقاعدة فورت هود في حقل بولاية تكساس يوم أمس. كشفت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام موجهة إلى 11 شخصا في واحدة من كبريات عمليات الاحتيال الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة على مدى عقد من الزمن. التهمة تتعلق بتدبير نحو 1000 حالة زواج وهمي بأسعار خيالية لتمكين أجانب معظمهم من الصين من الحصول على وضع قانوني للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. موجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: تمين قال لي أجبك كوب عجب راح تشوفونا شنو الحل هذا وشنو الشيء اللي وراه هذا نتاع الغلاء المياه المعدنية والنقص نتاعه.
1: اللي لاحظته في صيف اثنان تم مبادرة بعض المواطنين في بعض الشطوط وعطت مفعولها وعطت نتائج إيجابية جدا خاصة في الوضع البيئي والناس واللي تحتها تم حاويات زادت وتم مجهود من المواطنين اللي قال لي اعتمد هذه تورت لي حملات في الشوارع وخليها ترجع قد أضعفها والله كل الناس اللي فضلات واللي طيش مشبك
2: مرات ميوين كوزارة التجارة ولا مرقص لساعات الفيل جايج بحداش دينار لا حول ولا قوة إلا بالله وين هي المعارة وين الأندراء هذا يشنو هاد قلونا شنو بجاه ربي قلنا شنو
3: لا يتو كنت في حاتم بن عغير الصباح جايبين الأحواس تاع النقابة تاع العظام شو يقول لك؟ يقول لك يا أخوي العظمة يعني غلات على خاطر في وزارة التجارة عملت لهم قفل مش الربح 350 بيضة على هما يوصلت الشباب تاع العظام 6000 عندهم هامش ربح ولذا بربي نداء لوزارة التجارة الشعب هذا التونسي بربي عملهم كما يقولوا تحديد أسعار صيفي وتحديد أسعار شتوي كي احنا اللي نعيش في البلاد هذه كما قالوا كما علي بابا كل 40 حرام يوم يحبوا هكا معناها يا رسول الله الواحد حتى حرام ولا حالتين وفاه كعب عظام مش يربح فيها كما قالوا المواطن 40 فرنك في جيبه كما قالوا ما يخوش يحزوا فيها التاجر ولا ذاك المزود ويطلع لك تاع نقابة ولا تاع دراش هو يقول لك هذا وزارة التجارة عملت لك الهامش حددت لك السقف كيفاش تحبوا تقدموا كيفاش تحبوا تولوا لاباس عليكم.
4: أنا اسمي محمد برجب ساكن في سوسة سهل التروى تعديت السيبوريت مش ناخذ الماء في سهل الكات ولما دام عندك ماء قلت لي عندي رغم مالك إن البرد يعني تحب هي تقل عليه البرودية هذيك هي باش هما يبروفيتيو لوكازيون بيهم أغلى

0: تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

أخل ما في مشكة عاد بشير وراءك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. العاصمة الليبية طرابلس باش تحتضن فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية تحت شعار الذكاء المالي في عصر التقلبات. هذا باش يكون في الفترة بين 7 و 9 سبتمبر القادم. يعد هذا الحدث الاقتصادي والمالي منصة مهنية إقليمية ودورية تنتظم كل سنة في عاصمة عربية لفتح النقاشات الموسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثقافة والتعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية. المؤتمر يمثل فرصة لتونس لعرض التجربة متاحة في المجال المصرفي ولتشبيك العلاقات مع عديد المصارف والبنوك العربية في عرض المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المستحدثة. باش يتم التطرق خلال أشغال هذا المؤتمر إلى جملة من المحاور المتصلة بالثقافة المالية وشمول المالي والخدمات الرقمية، إلى جانب استشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول المشفرة وأثر الوعي الرقمي. أبلغ العجز التجاري في تونس إلا 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية 2026، مقابل إلا 11,904.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025 وفقا لمعطيات قدمها المعهد الوطني للإحصاء. مكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالجهة البارحة الأربعاء من حجز 5,427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة، الامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل، والتفريط في كميات منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف بالدوارجية، وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك اللي أوضحت أنه هذه الممارسة المخلة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية وإحداث تداخل في مسالك التوزيع ما نتج عنه إرباك النسق العادي لتوزيع هذه المادة. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 11/8 فيه 1930 مليون دينار موجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12/8 بملايين الدنانير في حدود 25,287 مليون دينار. بأيام التوريد فهي في حدود 99 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق قيمتها في ارتفاع في حدود 29,902 مليون دينار. دوليا نفذت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الشركات الصينية المصنعة لقطاع غيار السيارات عززت سيطرتها على سلاسل توريد السيارات في أوروبا، حيث استحوذت على موردين محليين في ظل جهود بكين لدعم حضورها القوي في سوق السيارات في القارة الأوروبية. صحيفة نقلت عن مجموعة روديوم للاستشارات والدراسات الاقتصادية الموجودة في لندن أن الصين ضخت استثمارات في أكثر من 130 شركة أوروبية لتصنيع قطاع غيار السيارات، وتركزت هذه الاستثمارات أساسا في مراكز إنتاج مهمة في كل من ألمانيا وفرنسا. ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ووصل السعر إلى 4,416.29 دولار للأوقية. هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت

0: Genre FM Tendance.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. نعملوا موعد جديد اليوم معاكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر سابقا وإلا إكس حاليا بالطبيعة المملوكة لإيلون ماسك. كي نحكيوا على إيلون ماسك نحكيوا على استغلال، نحكيوا على فلوس، نحكيوا على انتهازية بالطبيعة التجارية الانتهازية هذه. نلقاو اللي كونوا منصة التواصل الاجتماعي إكس توقف برنامج مشاركة أرباح الإعلانات مع صناع المحتوى بشكل نهائي. المنصة وقفت استقبال أي طلبات انضمام جديدة للبرنامج، وباش يكون موعد الدفعة المالية الأخيرة للمستحقين الحاليين نهار 11 سبتمبر. البرنامج تم إغلاقه في مقال خرج على المنصة، وأغلق باب التسجيل فيه اعتبارا من 7 أوت اللي تعدى. وكان البرنامج هذا يعطي إمكانية لمستخدمي إكس باش يربحوا الفلوس مقابل النشر على المنصة بالطبيعة بناء على التفاعل، مع العلم اللي كون الاشتراك كان مقتصرا على حاملي حسابات إكس المميزة. وتجي الخطوة هذه بعد أيام قليلة من إعلان نيكي تابير رئيس قسم المنتجات في إكس على الاستقالة متاعه، لكنه ما خرجش من الشركة وبقى مستشار للمنصة. تقول إكس اللي كونه فما برنامج جديد، برنامج مكافآت جديد يهدف إلى مكافأة المبدعين واللي قدموا أفكار وخبرات وتقارير وإبداعات وتعليقات أصلية. علاش؟ على خاطر تحب تركز على المبدعين اللي قدموا محتوى متاعهم هما جديد ومبتكر في عوض البرتاج، يعني في عوض إعادة نشر المحتوى، وإلا نشر أي محتوى تافه سامحوني في العبارة، وإلا إذا كان نحب نلطفوها ذو جودة منخفضة. دونك إذا كانك تحب تنضم إلى برنامج إكس جديد، أول حاجة يزم يكون عمرك فوق 18 عام، يزم يكون عندك حساب شخصي أو تجاري، وتكون هذه أهم حاجة مشترك في باقة إكس المميزة. يلزم الكونت متاعك يكون فيه 500 متابع موثق على الأقل، ويلزم يسجل 500 ألف ظهور على الأقل في الصفحة الرئيسية من مستخدمين موثقين خلال 90 يوم اللي تعداو. ويلزمك بالطبيعة تنشر محتوى أصلي، يعني أنت تقوم به مش دي بارتاج بانتظام. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمعوا بيدو لو مع سامي الهني على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فم صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في نهاية رفيجتا اليوم. اليوم الخميس 13 أوت 2026، موعد مع عيد المرأة التونسية يتجدد على موجات جوهرة فم، موعد سنوي نحتفل به بيان سور كل عام، وبكل فخر واعتزاز نقول لكل امرأة تسمع فينا الوقيت هذايا ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. مرحبا بكم في الاستماع لنا في بيي دون لو من توا حتى الماضي ساعة كالعادة، فقراتنا اخبارنا متابعتنا حاضرين، وأكيد

برشا موسيقى تنشيط استنى فيكم طيلة الرونديفو هذايا مع التحية اللي توصلكم من عندي كيب الكل نرجس قليلة في الديجيتال أهلا وسهلا جيه نرحومة في الإخراج التقني كالعادة مرحبا وسنة مهني معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم.

0: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب
1: جوهرة أفهم publicité.

0: رسمه بيلو لو مع سام الهن على جوهرة اف ام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 10:31 دقيقة على موجتنا، متابعتنا وأخبارنا. بعد شوية بشزنا إلى ولاية القيروان، تحديدا لقفة الصيفية اللي باش تكون متابعة لبورصة الأسعار اليوم مع زميلنا ومراسلنا طارق الفوال، وباش نحكي وزاد على الحملة الميدانية للتصدي للانتصاب الفوضوي بالنحاسين شارع المعز ابن باديس تحديدا اللي صارت يوم أمس، وشملت حملة المعاينة الحقيقة عديد الإخلالات وإخذاء الإجراءات القانونية اللازمة مع العمل على ضرورة تحرير الطريق العام والأرصفة اللي هو يظهر لي إشكال ماهوش موجود كان في القيروان بركة، موجود في القيروان وعديد الولايات، وإن شاء الله السلطات الجهوية والبلدية تخدم خدمتها في النقطة هذه. اليوم نهار فيشتا، اليوم جور فيغيي، دونك بالمناسبة نحب نقولوا مرة أخرى لكل مرأة تسمع فينا التوقيت هذايا، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. دونك إن شاء الله يا ربي المرأة التونسية ديما منورة ديما في العلالي. احنا باحتفالاتنا الحقيقة تقريبا كانت على امتداد الأسبوع الكل من نهار الاثنين، وإحنا نحكيوا على إنجازات المرأة، نحكيوا على عديد النجاحات. دونك نجموا ترجعوا لصفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك تطلعوا على كل التفاصيل. ما ننسيوش في العيد هذايا عيد المرأة التونسية باش نعملوا لفت نظر زيادة للنساء الكادحات والعاملات في المجال الفلاحي، للمرأة الأمنية والعسكرية التونسية اللي هي ولات اليوم ريادة واقتدار بامتياز. ونعرفوا أن المرأة التونسية والأمنية تحتفي احتفال خاص برشا بالعيد هذايا على غرار باقي نساء تونس. دونك آخر الإحصائيات تبين أنه السلك الأمني والتونسي يضم ما يقارب 4000 امرأة في مختلف الرتب والأسلاك الأمنية، وشرع في انتداب فتيات بالجيش التونسي من عام 1976، وتم تكوينهم جنبا إلى جنب مع الرجال في عدة اختصاصات كما قيادة الطائرات، السفن، الهندسة، الجولان الجوي، الطب والإدارة اللي هي زوز مجالات حيوية وحساسة جدا في المجال العسكري في تونس. فكل عام والمرأة الأمنية والعسكرية التونسية بخير، وتكون هي بالفعل عنوان للريادة والنجاح والتفوق. نقول صباح النور، صباح الفل طارق الفوال.
2: بخير سنان، كيف كل وكل مستمعي جوهرة أفام. أكيد اليوم تقوم برشا في القروان، وأنا باش نعطيك رقم اليوم السنة تنشوفوه شنو اللي هو تقريبا اليوم. لو كان إنسان يعني مثلا مواطن عادي عنده عائلة باش يقضي في القروان ويشتي، مش كل شيء يشري كما قلنا احنا قضية متاع جمعة، سواء خضر غليل، شوية لحم، شوية حوت، شوية دجاج كما قلنا احنا، حتى قضية متاع
1: على روحك انت توا 100% خاطر نهار فيشتا باش تستغلوا انك تمشي للمارشي وتقضي قضية الاسبوع.
2: نحكيو على المواطن اون جينيرال، مش على روحي فقط. ولا اون جينيرال لو كان مثلا ياخذ شوية فلفل، شوية طماطم، بطاطا، قارص، عنب، خوخ، دجاجة، وكيلو لحم، وطري فوت لامبوك،
1: قديش طلعوا هذوما؟
2: قديش سنة قديش يتكلفوا هذوما الكل؟
1: قديش؟ إذا نقولوا 150 دينار؟
2: بين 130 و 150 دينار.
1: إجابتي صحيحة.
2: تقريباً هاي فوالا إجابة صحيحة ويعطيك الصحة. السنة هذه تقريباً الأسعار لو كان نحكيو على الأسوان في المارشيات السنة، واللي هو حتى توا كنا حدثنا وقلنا اللي مارشي الحيثية انتهاء الأشغال آخر جويلية، ما انتهتش الأشغال، توا تحدثنا مع رئيس بلدية قال آخر أوس إن شاء الله تنتهي الأشغال. هذاك علاش احنا رينا تقريبا في شهر جويلية الفارس كويسكو سمعوا اللي فما أشغال باش يرجع المارشي الحيثية، دونك رجع الانتصاب الفوضوي في لي زالونتور تاع مارشي الحيثية. البارح كان فما حملة كما قاعدين نشوفوا في التصاور على الانتصاب الفوضوي هذا، وتنحاو كنصبوا هذوك الكل. دونك باش نرجعوا نشريو الخضارة من الحوم كويسكو ما عندناش مارشي كبير، وأكيد خضارة زيد على الأقل 20-30 ألف في القضية إذا كان ما قلناش أكثر، يعني فما بالحق فما خضارة يبيعوا بأسوان زيادة حتى 5000 و6000 سيرتو في الدفير السنة.
1: هي الغلة الحقيقة شهدت ارتفاع في الأسعار، وذا رصدناه يعني طيلة أسبوع كامل من خلال نقاطنا الخارجية في الأسواق. ما فهمنيش شكون اللي قاعد يغلي علينا في الغلة، بورتون توا موسمها وتوا وقت التنوع نتاعها. سؤال مطروح سورتو الكرموس، شكون السبب وراء السعر المرتفع نتاع الكرموس؟ بربي بقديش الكرموس طارق؟
2: كرموس بين 13 يوصل حتى ل 20 دينار.
1: اي عليه،
2: اما 13 الجويد برشا عرفتك الجويد على الاخر، ساعات تحلوا ما تبقى شيء معناتها.
1: معناها من الأحسن تاكلها الكعبة بقشورها من الآخر.
2: أنا البارح سمعت شوية في المهدية شوية في فلوس الأسعار على الأقل يقول لك نجم نغطي الحوت، نجم نغطي معناتها الحم شوية حوت، لكن الحوت هنا أغلى من أغلى مثلا كما نقولوا احنا كانوا كانت هاتنا بديو مثلا الحوت في قروين يوصل القاروس المربي ل 32 لوراتا ل 25 السرديدة بين 7 و 9 ليش بين 21 و 23 اللمبوكة اللي هي ب 13 وب 10 في المهدية توصل في قروين بين 17 و 22 فما اختلاف يعني في الأسعار، الشوفريت توصل 32 القرنية الجواي 28 والعربي كما أنت تحمسميه وتحمسميه 38 والصوبية 29 دون فما فرق كبير فماش نجمش تقول هاي سايب عليها من حمى وفي نشط الحوت
1: ليه والتنويع يعني الواحد يشتها معناها وبش ينوع زيدا قديش منه دجاج دجاج سكالوب دجاج الحم ولد البحر عليه إقبال راه وسيختو في الصيف راه
2: فهمتك وحتى الحم أغلى مثلا العلوش في قروين يوصل 63 البقري 48 البرشي 65
1: كيلو العلوش
2: 63 اي البارح انا كي سمعت في المهديه 55 العلوش قلت باهي
1: قلت صح عليهم
2: معناتها نذكر السومه هذايا راهو ممكن 6 اشهر 7 اشهر التالي الكبده 55 والمرقيز سبيسيال 55 دينار حتى سومه الدجاج ارتفع زاد كيف كيف حتى في سوم العظام سيرتو العظام الحاره ب 15% الدجاج مثلا 9000 ونص الزر 16800 الفخار 13800 سكالوب دو بولي 18800 كبده الدجاج 21 سكالوب دو دان 19 19 ونص والكركاس 5000 والكبده الدان ب 24 دينار فما شويه تحس فما شويه ارتفاع الاسعار وفما إقبال راه ثانية من يقابلوا من جهة أخرى فما إقبال يعني ما تقولش هو غالي وفما عباد تشري فما عباد مش تشري
1: تحكي على الدواجن واللحوم البيضاء
2: أي
1: فما يا أخي مقارنة بالحم وبالحوت يبقى الدجاج أفضل وكها
2: بالضبط بالنسبة نرجع للأسعار نتاع الخضار الفلفل من 2000 و 2000 ونص هذه به هاي كافتيجي مرحبا بك في الكافتيجي مكيكة موجود
1: بيه؟
2: الفلفل الحلو 3000 ونص طماطم 800 12100 بطاطا 18% 2200 تصل بين 15% 2000 قرع الأحمر 800 دينار البرج بطوزين 2500 فنيري 2000 كروم 2000 كروم أحمر 2500 قارس 4000 4500 5000 والثوم 8000 زاد 13 دينار بالنسبة للدسير العنب 8 8.5 9 9.5 الخوخ ثوم 4000 5000 6000 حتى 6800 وبالطبيعة إذا كان مش تقول 4000 راه تعرف النوعية كيفاش باش تكون مضروبة ولا كل كونجولي واللي يجيبوه العوينة 6 ل 7 الكرموس من 13 حتى ل 20 شنو زاد فما شوية لوز أخضر من 2000 ل 2000 ونص التفاح 4000 حتى 7000 ونص شوية داكلة من 3000 حتى 13 دينار الدلاع من 12 ل 15 والبطيخ فما فقط دينار البطيخ وإلا بالكيلو فما اللبناني وإلا المعزول من 12 حتى ل 15 الكيلو والهندي ب 3000 ونص 2000 ونص 4000 انت والنوعيه وانت منين باش تشري اما الاكثريه راه ما ريتش في القروين سونتر الهندي الاكثريه في الطاقه في حفوت في بوحاجله في القروين صعيب شويه الهندي ولا اذا كان توصي شكون يجيب لك
1: واضح يا ترى
2: وهذوما الكل يدخلوا في الاستعدادات كما نعرفوا لسنام اللي يجيو فما الايمات هذه رينا برشا من الجاليه الجزائريه جات للقروين وقاعدين يقضيوا وقاعدين يفطروا وقاعدين يمشيوا للرستورانات وقاعدين يسألوا زيادة على المهرجان المولد شنو هي البرمجة شنو هي الاستعدادات شنو فما حضرنا للمهرجان المولد هذايا خاطر يسمعوا قاعدين يشوفوا في برشا تصاور في المواسم الفارطة على المهرجان هذايا دونك حبوا يشوفوا حبوا يزوروا حبوا يجيو والبارح كان فما الندوة الصحفية للمهرجان هذايا قدموا فيها البرنامج وفما زاد جزء أيام ترويجية المرة هذايا في سوسة وفي مسير حبوا يقربوا أكثر حسيت إنه الهيئة هذه حبت تقرب أكثر من الجالية الجزائرية والليبية باش أنهم يجيوا ويستدعوهم ويعطيهم أنا فونكولا اللي باش يصير في قروين أبارتير من لوكان
1: حتى 25 هكا ولي
2: بالضبط أكيد أنت عندك أكثر تفاصيل
1: أكيد سنة. بعد شوية احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل من المصدر مباشرة في علاقة ببرنامج الاحتفالات الدولية خليني نقول بذكرى المولد النبوي الشريف لتنطلق في 15 وتتواصل حتى 25 أوت مشكور جدا أنت دي طارق الفويل على المتابعة هذه ديجا متابعتنا كانت حينية للندوة الصحفية اللي صارت البارح وتلقوا عليها أكثر تفاصيل على موقعنا www.jawhrafm.net احنا اليوم باش نركزوا خصوصا على الأيام الترويجية وعلى البرنامج التفصيلي شنو فيه وهذا يظهر لي خطة خليني نقول ناجحه من عند الجمعيه المشرفه على المهرجان انها تقرب وانها تتوسع في الدائره الجغرافيه لاحتفالاتها, وانه الاحتفالات المركزيه تكون بيان سور موجوده في القيروان وتستقطب زاده الزوار من تونس ومن خارج تونس من البلدان الشقيقه كما اشرت يا طارق. يعطيك الصحه مره اخرى, شكرا لك على المتابعه. هذا الموعد يتجدد معك بحول الله الخميس الجاي كالعاده في قفه الصيفيه. مشوارنا يتواصل في بيدون لو توت سويت بالموسيقى, نرجعكم بعد شويه.

مجموعة تانية بدري بعليا توصلنا للعشرة وسبعة وخمسين دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم من جديد. نذكركم بمناسبة عيد المرأة فما عديد العروض الحقيقة فما عديد الليزوف اللي تكون جميلة جدا في إطار التشجيع. وتعرفوا اليوم نهار فيشتا معناها عدد كبير برشا متوينسة اليوم مرتاحين وممكن زيدا غدوة يكونوا مرتاحين. دونك هذاك علاش حركة المرور بشكون كثيفة اليوم على الطرقات التونسية إن شاء الله زينة للجميع. وحبيت بالمناسبة نذكركم إنه شركة تونس للطرقات سيارة اختارت السنة إنها تحتفل على طريقتها بمناسبة عيد المرأة وقررت إنها توفر شارة الاستخلاص الآلي مجانا بالمناسبة هذه احتفالا بعيد المرأة اللي هو اليوم. الشارة المقصود به البادج هذيك اللي تتعدى به في البياج. والشركة قالت إنه هذا عرض خاص أطلقته بالمناسبة للحصول على الشارة الآلية. يتطلب فقط جمع دفع معلومة الشحن ابتداء من 30 دينار من غير ما تدفع ثمن الشارة هذيك ولا ثمن الكارتة. وقالت إنه العرض هذه يتوفر بجميع نقاط البيع المتواجدة على شبكة طرقات السيارة خلال نهار اليوم 13 أوت. والشارة الآلية تعرفوا الأفونتاج متاعها اللي هي تعطيك مرور أسرع الحقيقة بمحطات الاستخلاص وتتجنب فترات الانتظار لتأمين تنقل أكثر سلاسة. إن شاء الله زينا لكم الكل. إذا كنتوا تسمعوا فينا في الطريق زيدا نقول لكم إن شاء الله توصلوا سلامات ومرحبا بكم في الاستماع لنا في بيدون لو على جوهرة فام. تتشيد باش نخليكم مع قسم الأخبار في موجز مع آخر الأخبار بيان سور. وبعد شوية نرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس أمس حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالجهة. ويعد هذا الإنجاز وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس مكسبا هاما لأهالي المنطقة لما سيوفره من خدمات صحية قريبة والحد من مشقة التنقل خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال. دوليا تعرضت العاصمة السودانية هذا اليوم الخميس لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بحسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد وسبعة مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف في لبنان الالتزام بالإطار الذي وافقت عليه، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال قد أوضح سابقا أنه لا يهدف إلى احتلال أراضي لبنانية وأن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتماشى مع التزامات الإطار ولا مع السلام والأمن طويل الأمد لكلا الجانبين. مدير شؤون أوروبا لدى الخارجية الروسية أن أزمة الخليج عززت أهمية الطريق البحري الشمالي عبر مياه روسيا بالدائرة القطبية الشمالية بديلاً

0: عشان الفروق يضربوا لي في البلار بالحجر او الماء قص او ضوء قص تعمل حرفه تحملها
1: تباع تذاكر على الموقع تسكتي بونتين على تطبيق هيرجلا بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على رقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.

0: رعايه
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. تسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو تو سويت على الاحتفالات الدوليه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، وكنقولوا المولد نقولوا احتفالات عندها طابع خاص وخاص جدا في القيروان. هذاك علاش ضيفنا تو سويت يلتحق بنا في المباشر وسعداء باستقباله، اللي هو سسليم بشير رئيس جمعيه الاحتفالات الدوليه بمناسبه ذكرى المولد. نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا سسليم.
3: أهلا وسهلا بك سيدة سناء، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي جوهرة.
2: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك. دونك البارح كانت الندوة الصحفية، جوهرة فهم كانت حاضرة في الندوة الصحفية في متابعة للبرنامج نتاع الدورة التاسعة. أعطينا أنت بعض التفاصيل بيان سور للناس اللي بوتيتخ ما سمعتش بالخبر، وديما تحب وجهتها تكون القيروان في المناسبة الدينية الحلوة هذه.
3: أكيد في البداية سمحني نحب نشكر الإذاعة على الاستضافة هذه، على الفرصة باش نحكيه على الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف القيروان. كما حضرتوا معنا البارح كانت الندوة الصحفية، ولهذا فعلا الاحتفالات هذه هي، ونحن نعرف الاحتفالات هي مناسبة دينية وروحانية وثقافية، زاد عندها بعض اقتصادي سياحي كبير. هي مناسبة تستقطب الزوار من مختلف الجهات ومن حتى من خارج تونس، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتعطي فرصة للحرفيين والحرفيات وأصحاب المنتجات باش يعرفوا بمنتجاتهم ويسوقوها. في الدورة هذه حرصنا كالعادة ما بش عملنا إن شاء الله برمجة ثرية متنوعة، فيها الجانب الديني، فيها الجانب الروحي الثقافي الفني التراثي، فيها أنشطة تنشيطية، فيها فعاليات موجهة لمختلف الفئات العمرية، فيها حتى أيام ترويجية مش تكون خارج مدينة القيروان كما العادة اللي نحكيو عليها بإثناب، فيها فضاءات للتعريف بالصناعات التقليدية والمنتجات القيروانية. والهدف نتاعنا باش يعيش الزائر معنا أجواء المولد بالأبعاد اللي يعرفها، يكتشف في نفس الوقت القروان التراث بتاعها، ثقافتها الحلوة، منتجاتها المزيانة، وتكون فرصة مناسبة باش يرفه الإنسان على روحه ويتعرف على المدينة، وفي نفس الوقت دعم الحرفيين والمنتجين وتحريك الدورة الاقتصادية في
2: الحقيقة. جميل جدا هذايا انه الاحتفالات يولي عندها طابع خاص وتولي بالحق يعني سبب لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، علاش ليه؟ وهذا هو البوتنسيال القوي اللي نجمو نستغلوه اذا كنا نحكيو على القيروان ولا نحكيو على جامع الزيتونة، على المعالم الدينية اللي عندها قيمة كبيرة وكبيرة برشا. دونك علاش ليه الناس الكل تستفيد كما نقولوا، وانتم عام سنيز حتى الدورة ما شاء الله من 15 حتى ال 25 اوت هكا ولي؟
3: أي من 15 25 أوت تقريبا، هذيك هو المعدل المدة اللي تبدأ عليها الاحتفالات، وتبدأ ديما بيوم ترويجي خارج مدينة القيروان.
2: كيفاش الأيام الترويجية؟ شنو برنامجهم بالضبط وشو باش نلقاو فيهم؟
3: الساعة جديد هنا هي أول دورة اللي مش يكون فيها زوز أيام ترويجية. مستنسين نحن في كل دورة نعملوا يوم ترويجي. توت عن مدة سنوات قمنا بالأيام الترويجية هذية خارج المدينة، مشينا تونس العاصمة في أكثر من 6 مرات. كانت في السنة الفارتة كانت أول خروج من زادة من تونس العاصمة، كنا في مرسى القنطاوي في سوسة، وكانت معناها كان يوم ترويجي، أمسية ترويجية ممتازة جدا، أعطت الأهداف وأكلها في الدورة في الأيام الاحتفالية اللي عاشتها مدينة القيروان. وإن شاء الله اليوم المرة في الدورة هذه مش نبدأ في ساحة المدن المتوأمة في جوهرة الساحل في سوسة، يوم مساء يوم السبت 15 أوت 2026، ومش نتواجدوا زادة في ساحة الفنون إن شاء الله يوم الاثنين 17 أوت في مدينة المنستير. شنو فيه اليوم الترويجي هذا؟ شنو بطريقة سهلة مش نهزوا المولد من القروان للساحة السوسة، استنى فونغو اليوم الترويجي هذا يمثل يمثل مناسبة باش نعرفه بالبر الثقافية والدينية والسياحية للتظاهرة للترويج للمدينة القيروان العادات وتقاليدها باعتبارها حاضنة معناها للموعد السنوي البارز هذا. اليوم الترويجي مستقاو فيه فضاء خاص للصناعات التقليدية يضم عدد من الحرفيين باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم ويعرفوا بها الصناعات التقليدية القيروانية بدرجة أولى. فيها جناح خاص بالمقروض القيرواني والصناعات الغذائية القيروانية اللي معروفة باش نلقاوها مباشرة في ساحة المدن المتومة بما يستافي برأس خصوصية الجهة وتشجيع الحرفيين على التعريف بالمنتوجات نتاعهم. في الأمسية السياحية هذه في الأمسية الترويجية هذه باش تلقاو عروض فنية وتنشيطية فيها تجهيزات معناها على مستوى الإنارة والصوت فيها شاشة رقمية كبيرة للتعريف بالاحتفالات والبرمجة تاع الاحتفالات كاملة وحتى فيها معناها لقطات من الأجواء اللي عاشتها مدينة القيروان وعاشها الزوار مدينة القيروان من تونس ولا من خارج تونس في الدورات السابقة. في مش نزيدوا نحاولوا نعرفوا بالاحتفالات في الموعد هذايا والهدف هو استقطاب الزوار والترويج للموروث الثقافي والديني والحرفي للمدينة بوصفها وجهة دينية وثقافية وسياحية بامتياز خاصة في الأيام المولد النبوي الشريف.
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله عام سنة الدورة تكون ممتازة وتكون ناجحة ونسمع بعديك على أرقام قياسية على الناس اللي زارت القيروان في الفترة هذية وخصوصا أنه يعني المولد السنة يتزامن مع جو الصيف والعطلة الصيفية وهذه الكل للصالح العام ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل الأطراف المدخلة في تأمين الاحتفالات هذية. كما قلت لكم راهو القيروان تكون الوجهة رقم واحد في عديد المناسبات الدينية وحاجة ياسر مزيانة أنه القيروان تشع يعني إشعاع جميل جدا سياحي ثقافي ديني واقتصادي. مشكور جدا سيسليم يعطيك الصحة على كل المعطيات هذية اللي قدمت لنا معطيات في علاقة بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان وخدينا سيسليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد والسنة فما جديد وإن شاء الله ديما فما جديد من خلال الأيام الترويجية اللي بش تصير في سوسة والمنستير. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموزيكا في بيدون لوم متابعتنا أخبارنا بش لما جلد أخرى نكتشفها بعد شوية ما بعد ما.

0: تسمع بيلو لو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: زلت متواصلة معكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي تو سويت على الاحتفالات بسبعينية مجلة الأحوال الشخصية. مسؤولية وأمانة، هذا الشعار اللي اختارته الجهة المحتفلة بيان سور بالموضوع هذايا. واليوم كنقولوا 13 أوت، ونقولوا العيد الوطني للمرأة، واحتفالا بسبعينية مجلة الأحوال الشخصية والعيد هذايا، نلقاو الاتحاد الجهوي للمرأة والنيابة الجهوية جوهرة تحتفي وتنظم ندوة علمية. أكثر تفاصيل على ندوة هذايا والاحتفالات تلتحق بنا مدام سعيدة حقي، رئيسة فرع جوهرة، اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام
2: صباح
1: سعيدة.
2: صباح الخير، يعطيكم الصحة، محليكم انتم من تونس، إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير، إن شاء الله ديما نشطات ومتألقات لكل نساء تونس الكل، نساء وبلادي ونصف.
1: يعيشك إلا لو أنت زادة نورتنا بالحضور اليوم.
2: حبينا هو كأنها دعوة من عندكم انتم من جوهرة، اللي هي ديما تحتفل بالمرأة إن شاء الله وتكون ديما متألقين فيها. حبينا نعملوا الاحتفال بعيد المرأة لكن بطريقة أخرى. يكفي أنه معنا مش يكون فيه موسيقى ولا الأنشطة الموسيقية والتكريم، ولا تعودنا عليه
1: احنا كلاسيكية.
2: فحبينا اليوم اللي هي 70 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية، اللي هي اعتبرناها مسؤولية وأمانة كشعار، سيكون في هذه الندوة سيكون فيها عدد من الأساتذة الخاصين بالقانون. هناك كان ممكن نسمي الأسامي، معنا هناك الأستاذ أيمن أباركاني اللي هو سيقوم بعرض لتقديم محاضرة حول مجلة الأحوال الشخصية التاريخ والواقع. ثم الأستاذة لمية قلال، أستاذة في القانون الخاص بمجلة الأحوال الشخصية، كذلك ستقدم محاضرة حول مجلة الأحوال الشخصية كذلك البناء الصلب. وهناك مختص في الشؤون بمجال الاجتماع، أستاذ كذلك دكتور أستاذ في علم الاجتماع، باش نشوفوا الواقع والتجليات مجلة الأحوال الشخصية من خلال ما تعيشه المرأة اليوم والأسرة والعائلة.
1: به برشا اللي احنا نلمه بكل الجوانب كما نقولوا، اللي هي في علاقة مباشرة بوضعية المرأة اليوم في المجتمع التونسي. مسؤولية مجلة الأحوال الشخصية هي مسؤولية كبيرة، الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على القيم اللي جابتها والمكاسب اللي جابتها للمرأة التونسية بصفة عامة. لكن هذا ما يمنعش ويظهر لي الكل اتفقوا في النقطة هذه، انه يلزم شوية إعادة النظر، ميزاجوخ، تحيين للمجلة هذه ديما لصالح الأطراف الكل، راه مش لصالح المرأة على حساب الرجل، بالعكس. أما هذه النقطة زادة نداو بها العديد من الخبراء في أكثر من مناسبة.
2: دونك ممكن في هذه النقطة خطر في كلمة تحيين وتغيير، في جانب ما هو في القانون معناها يقع تعديل، وفي تعديل بعض النصوص إلى وين التعديل يكون إلى الإيجاب
1: بالطبيعة،
2: كما تم مع الأقبال اللي هي من مكتسبات مجال الأحوال الشخصية، مكتسبات اللي هي تعديل في ما جاء في الطلاق، في النفقة، في العلاقة الزوجية، في تزويج القاصر، في عديد من كذلك من الحاجات من القوانين التي تم تعديلها، وخاصة في 2017 في مجلة في ما يخص مناهضة العنف ضد المرأة.
1: به أباغ الندوة العلمية مدام سعيدة، دونك أباغ الحفل الموسيقي والتكريمات، انتم زاد عندكم معرض لنساء تونسيات رائدات، والحقيقة ديما نحبوهم احنا المواعيد هذوما على خاطر يزيدوا يحطوا أكثر قيمة ويحطوا أكثر تركيز كما نقولوا للأضواء على النساء الرائدات. ما نعرفش المجالات اللي باش تستضيفوهم النساء الرائدات من أي مجال؟
2: احنا اللي ارتقينا باش يكون عندنا معرض صور، وخاطر احنا ديما نجيبوهم هم يبدو حاضرين ونجموا كلهم هم مش موجودين،
1: صحيح،
2: اللي انهم الرائدات اللي كنا تعودنا على وجودهم، اللي هما مثلا اللي كانت تاريخيا كيفاش كانت في سوسة في تونس. احنا خفينا حاليا رائدات تونس معناها بصفة
1: على الصعيد الوطني،
2: صعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، تونسيات موجودين البرا، وعملنا لهم ان شاء الله نحبكم تجوا، خاطر معناها ما نحبش نذكر برشا حاجات. المعرض باش يكون فيه ما رائدات تونس شابات ونساء
1: مختلف
2: الأجيال في مجال في العلوم، في التكنولوجيا، في غيرها، وفي نفس الوقت صورة معناها قصيرة على حياتها وعلى
1: نبذة خاصة
2: على هذه الأسماء. وإن شاء الله يكون هذا المعرض هو باش يكون معرض صور في مدخل باش خاطر المكان المقر باش يكون في مقر الاتحاد الصناعي والتجاره بتيكا
1: اللي هو غدوه ان شاء الله.
2: ان شاء الله غدوه بدايه من 8:30 باش يقع الاستقبال والترسيب على والتسجيل والاستقبال الضيوف باش يكونوا معناها تكون فيها نساء رائدات سوسه بصفه عامه، لانه معناها احنا في ولايه سوسه نحبوا نحتفلوا كما تحتفل النساء في الجمهوريه التونسيه الكل، كل وحده بطريقه كل مجموعه بطريقتها، ونحاولوا انه نعطوا قيمه وجود المراه كأم كأخت كصديقه كزميله كعالمه كزوجه في اي المجالات الكل، لان المراه ما عندهاش في كل المجالات تلقاها موجوده،
1: ما عندهاش حدود. المراه التونسيه تحديدا ما عندهاش حدود. الحقيقه برنامج ثري دعوه مفتوحه للعموم لكم الكل مستمعينا، غدوه الجمعه 14 أوت 2026 ابارتيغ من 8:30 تاع الصباح في مقر الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بسوسه لوتيكا. مدام سعيده حقي نخلي لك كلمه الختام على طريقتك انت وباسلوبك انت.
2: شكرا شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج، خاصه في التفكير، خاصة هي التفكير هو انك تقدم حاجة تخلي الناس تحاول باش تنظر بمنظور فكري وتناقش، لانه غدا ان شاء الله باش يكون فيه نقاش مفتوح ولكل من له اراء او عنده اسئلة او عنده مواضيع يريد طرحها، فالباب مفتوح غدا للنقاش وموجودين معناها كل من معناها من جانب القانوني من جانب الاجتماعي كل حاضرين للإجابة والاستفسار عن أي موضوع بالنسبة للمرأة وخاصة في مجال الأحوال الشخصية.
1: وتنوع الحضور ما ينجم كان يثري الحوار.
2: إن شاء الله إن شاء الله أنتم زادة مدعوين إن شاء الله للحضور ولتكونوا موجودين. نعرف اللي جوهرة فيهم معناها نحب نزيد نشكركم مرة أخرى، شكرا على الدعوة، شكرا على أنكم تكونوا دائما في أي موضوع تكونوا أنتم من
1: واجبكم،
2: لكن فما حاجة أخرى اللي هي فما روح باهية محلاها عندكم.
1: يعيشك الله يعيشك، شكرا ليك، هذا واجبنا مع تمنيتنا لكم بالتوفيق. دونك شكرا ليك مدام سعيدة حقي رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فرع جوهرة، شكرا ليك على الحضور وعلى كل التفاصيل هذايا اللي قدمته لنا. مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى في بي دون لو، بعد شوية تستناو النشرة الرئيسية الثانية للأخبار اللي بشكون مع بسمة سعيدية، وأكيد فيها تركيز زادة على الجانب الاحتفالي بالعيد الوطني للمرأة.

0: d'été.
1: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
0: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الوحدات الملوثة في جبس ستفكك وفق استراتيجية واضحة. واشنطن تؤكد لبيروت رفض التجديد لقوات اليونيفيل. في تفاصيل أخبارنا، وخلال اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بكل من مصطفى الفرجاني وزير الصحة وصلاح زواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، أكد رئيس الدولة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. رئيس الجمهورية تعرض خلال هذا اللقاء إلى الزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة جابس، حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن العديد من القضايا وأن تفاوتت درجات خطورتها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها. أيضا أكد رئيس الجمهورية أن الوحدات الملوثة ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر في عملها. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب نظم بمقرها أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatterrestore.tn، بهدف التشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وزيرة الأسرة أفادت في كلمتها الافتتاحية أن المنصة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية تضافرت جهود الوزارة ووزارة التكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة والفلاحة والموارد والديوان والموارد المائية والديوان الوطني للصناعات التقليدية لإنجازها. في هذا السياق، مدير الإعلامية بوزارة الأسرة رؤوف الزاير ذكر أنه تم استعمال مختلف التكنولوجيات الحديثة واعتماد معايير سلامة البيانات مع التركيز على تسهيل آليات التصفح والاستخدام، مشيرا إلى أن هذه المنصة تختلف عن المنصات المشابهة لها على المستوى الوطني من خلال اعتماد الترابط البيني للتثبت من قانونية المؤسسات النسائية، إلى جانب تأمين إرسال الطرود وعمليات الاستخلاص، مشيرا إلى أنها متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية ستمتد على 6 أشهر. أوضح أيضا أن رائدات ستور تضم حاليا 33 عارضة، وأن العدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة. دولياً، وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره النرويجي أسبين بارث إيدي، شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك المزيد من الحوار، كما شدد على ضرورة العمل على إنهاء النزاعات والتوصل لحل للخلافات الدولية بناء على القوانين والسبل السلمية. كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب اللبناني مجددا بموقفها الرافض لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، التي تنتهي ولايتها أواخر العام الحالي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790. قبل، اتفقت دولة الاحتلال ولبنان على قائمة قصيرة تضم كلا من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من مسألة نزع سلاح حزب الله وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء.

رجعنا لكم من جديد في بي دون لو. مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و24 دقيقة على مجريتنا، متابعتنا وأخبارنا ما زالت متواصلة وديما على إيقاع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وين حابين نذكروا الناس اللي عندها الفرصة اللي هي أم فاكونس اللي تنجم تواكب التظاهرات هذية. راهو فما أيام ترويجية في تونس العاصمة للصناعات التقليدية، انطلقت هي في الحقيقة من يوم أمس مش تواصل حتى ل 16 أوت 2026. الأيام الترويجية هذية كيفها كيما غيرها من التظاهرات الثقافية الترويجية والسياحية زادة، هي تجيب مناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، والهدف هو تشجيع المرأة الحرفية التونسية اللي من صويبعاتها يخرج الذهب. هذيك علاش يلزمنا نشجعوهم التظاهرات هذوما، ونشجعوكم زادة انتوما مستمعينا انكم تحضروا وانكم تشوفوا شنو هي المنتوجات اللي نوصلنا في الابتكار اللي نوصلنا في الابداع والأصالة من عند المرأة التونسية اللي ديما فكرها متطور لكن انا مالها وهويتها ما تحبش تدخل عليهم. هذيك علاش نذكركم بالموعد انه نشجعوا النساء هذوما من الناحيه الاقتصاديه، نعرفوا بالمشاريع نتاع الحرفيات وصاحبات المشاريع والانتاجات نتاعهم، وخصوصا نكثروا ونعززوا من فرص الترويج والتسويق للمنتوجات اللي تبقى هذه حاجه ياسر مزيانه. دونك مازالت متواصله الفعاليات نتاع الايام هذه حتى 16 اوت 2026 بقاعه الاخبار بالعاصمه، تنجموا تواكبوا التظاهره هذه وتكونوا خير سند للمرأة التونسية في عيدها. ما عندكمش فكرة على التظاهرات هذية وقت اللي يكون فما إقبال من عند التوينسة من عند العموم الناس، قديش الحرفيات هذو ما يفرحوا، قديش يحسوا إنه بالحق يعني اللي يخدموا فيه ولا اللي يقدموا فيه واللي هو يساهم بطريقة أو بأخرى في الدورة والحركة الاقتصادية لبلادنا عنده وقع إيجابي كبير وكبير برشا عندهم هما. ففي إطار التشجيع ما تبخلوش عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. ومرة أخرى سلامنا يكون كبير وكبير برشا لكل مرأة تونسية تسمع فينا التوقيت هذا. نقول لكم موزيكتنا سبيسيال، جونا التونسي زادا موجود وسبيسيال اليوم في بي دون لو، والمناسبة هي الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية اللي يا ربي إن شاء الله كل عام وهي بخير، إن شاء الله كل عام والدار التونسية تكون منورة برائداتها، رائدات العائلة التونسية بيان سور مهما كان المجال. حتى المرأة اللي تسمع فينا واللي بتيتر ما حالفهاش الحظ باش تكون صاحبة مهنة وإلا باش تكون موظفة ولا حاجة، هي زادة رائدة في المحيط العائلي نتاعها وهي راهي عندها دور كبير وكبير برشا. فألف تحية وألف بوسة لكم الكل سيداتي اللي قاعدين تسمعوا فينا في بي دون لو، وانتوما مستمعات وفيات للترونش اوغير هذيا على جوهرة فم من 10 حتى الماضي ساعة.

عليك. وصلنا النصف النهار 40 دقيقة في بيي دون لو. مستمعينا احنا في متابعة لكل الأخبار الجهوية اللي تجينا من تونس كاملة، والحقيقة كل شيء محين وموجود على موقعنا www.jawharafm.net. وبالمناسبة تحية شكر كبيرة برشا لكل مراسلينا في مختلف الجهات اللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير وكبير برشا لنقل المعلومة بكل أمانة ونقل الخبر بطبيعة من المصدر نتاعو. وبرشا زيادة من المستمعين تفاعلوا مع الأخبار هذية، هي الحقيقة أخبار في علاقة بالحرائق اللي قاعدة تصير من هنا ومن غادي في عديد المناطق في تونس. وكما قريتوا على موقعنا وأكد لي الكلام هذية زيادة مراسلنا رفيق العيادي، فإنه اليوم الصباح تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني مدعومين بمجهود كبير برشا من عند المتساكنين من إخماد والسيطرة على حريق جبل بورباح في واد مليز، اللي كيف ما أكد لي زميلنا رفيق العيادي قبل شوية قال لي أكيد توا في وصلنا لمرحلة التبريد يعني بالنسبة للحريق هذية، وفرق التدخل ما زالت موجودة على عين المكان حتى اللحظة هذية تحسبا لأي طارة. أما زيدا أكد لي أنه التعليق اللي تحكي على التأثير على أسعار الزقوق والزقوق اللي موجود في جندوبة اللي نعرفه اللي هي منتج يعني رئيسي للزقوق، وخصوصا احنا على بعد أيام قليلة من الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، أنه يقول لي التأثير ما يكونش على أسعار السنة وما يكونش على صابة السنة، فإنه التأثير يكون على صابة عام الجاي. احنا نقوله ربي إن شاء الله ما يعطينا باللطف والحمد لله سلامات، وإن شاء الله يا ربي الوحدات الكل تكون لباس باش يصير التدخل العاجل لا قدر الله فما أي طارئ. دونك شنية آخر الأخبار والوضعيات سواء في جندوبة أو في زغوان، كل شيء موجود على موقعنا. ونحب تحية زيادة كبيرة برشا كما قال لي رفيق لكل المتساكنين اللي يهبوا هبة الجنود في المواقف هذية، والحقيقة حاجة ياسر مزيانة كالهبة هذيك رغم هي في ظرف مناخي طارئ وطارئ جدا، وكما نقولوا صعوبة التضاريس وريح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة هي عوامل تنجم تزيد تعقد الوضع شوية، لكن زادة مجهودات المتساكنين وإنهم يرشدوا حتى الفرق ويعلموا بأي خطر موجود، فهذه زادة نقطة وعي يلزمنا نحييهم عليها، فألف شكر ليهم يعطيهم الصحة. وإن شاء الله يا ربي سلامات غابات الصنوبر والحسيدة اللي موجودة في بلادنا، وسلامات زادة غابات الزقوق. وإحنا في متابعة لكل الأخبار وبيدون لو، ما زالت متواصلة معكم.

0: بشوية بشوية مع فناير من ختام الموعد اليوم من بتيد دونلو متابعتنا بشكون جهوية 100% في علاقة بالوضع البيئي في البلاد التونسية. خلينا نقول صباح النور سيد أحمد الجزيري اللي هو تقني أول بمركز ولاية سوسة. نقول له صباح النور. مرحبا.
1: مرحبا بك عسلامة أحمد الزيلي.
0: أحمد
1: الزيلي
0: زريري. مرحبا بك يا سيدي.
1: زيلي الزيلي.
0: مرحبا يا سيد احمد نورتنا يا سيدي.
1: الله يخليك.
0: دونلو على جوهره فيم. شكرا لك على قبول دعوتنا باش نحكيو في الدقائق الاخيره اليوم من متابعتنا على التطبيق اللي تمكن من متابعه الوضع البيئي في ولايه سوسه والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنيه. لو كنت تعطينا عليها فكره كيفاش نجمو نستفيدوا منها، شنو هي هالفكره هذه ببادره من عند شكون بالضبط انطلقت؟
1: التطبيق نتاعنا هي تطبيقة داخلية ما بين الولاية والبلديات، ما بين الولاية وكتاب عامين البلديات.
0: أي؟
1: التطبيقة هذه باش يكون فيها متابعة الوضع، يعني التدخلات الميدانية والتدخلات البلدية في النظافة، في المجال البيئي، في مجال متابعة النقاط السوداء، في تحسين الوضع الجمالي للجهة بصفة عامة. التطبيقة هذه يعني باش نجمعوا بها تقارير يوميه تصدر عن البلديات، مازال التدخل نتاعهم، صور قبل وبعد التدخلات نتاعهم.
0: اي
1: التطبيق نتاعنا باش تكون باذن الله هي اوبيراسيونيل في نسختها الاولى. بدينا نخدموا بها، قاعدين نجمعوا في التقارير. كنا التقارير كانت توصل لنا يعني على تطبيقة الواتساب، وكنا نجمع التقارير مانيوالمون، معناها باش نعملوا تقرير عام. أيوة على الوضع.
0: ايوه احنا بالطريقة القديمة معناها كتابية.
1: بالطريقة القديمة. أيوة. بالضبط. تو اوتوماتيك، كل شيء اوتوماتيك. تو السادة كتاب عامين يدخلوا على التطبيق نتاعنا، يدرجوا التقارير نتاعهم، يدرجوا الصور قبل التدخل وبعد التدخل. والتطبيق اوتوماتيك موت توفر لنا يعني تقرير عام يومي او اسبوعي او شهري، او معناها على التدخلات وعلى
0: الشغل. سيد احمد هذه حاجه مزيانه برشا، تخلينا عندنا مراقبه ميدانيه كما نقولوا مباشره ورصد خصوصا للاخلالات اللي راد على المخالفين، على خاطر المخالفين راهم برشا اللي ماهمش قاعدين يحترموا في البيئه، ماهمش قاعدين يحترموا في المحيط، وما عندهمش حتى ثقافه صديقه للبيئه اصلا. دونك احنا استحسنا الفكره على الاخر، هذاك علاش انت سيادتك موجوده معنا. دونك التطبيق هذه باش تكون دونك خاصة كان بالبلديات
1: حاليا هي كما قلت لك هي في نسختها الاولى.
0: راهي
1: تطبيق عندنا برنامج
0: تجريبي سيد احمد.
1: هي نسخة اوبيراسيونيل، تجريبية اوبيراسيونيل. قاعدين نخدموا بها ديجا، قاعدين يعني نجمعوا بها التقارير. فما امكانيات نتاع تطوير يبقى مع السادة المسؤولين، مع الوالي، مع السادة الكتاب عامين، باش عندنا برنامج ان شاء الله باش نطوروا. احنا عندنا برنامج باش نطوروها يعني. بهي يمكن ندخل فما حاجات اخرى، يمكن تدخل نخيط نتاع ربي ما نعرفش تو شنو يعني باش يكون شنو يكون برنامج.
0: لا احنا نستحسنوا على الاخر الفكره لو كان يتم تعميمها وتكون متاحه للمواطنين زاده، باش حتى هما كيف يرصدوا اخلالات ينجموا يبلغوا عليها يعني حينيا. ماك تعرف اليوم الديجيتال طاغي على الحياه اليوميه للمواطنين التوانسه الكل، دونك يظهر لي بطريقه هذه نجموا زاده نساهموا حتى احنا كمواطنين غيورين على البيئه وغيورين على ولايه سوسه وجماليه المدينه بصفه عامه، اللي احنا نجموا نتفاعلوا مباشرة معاكم في التطبيقة هذه.
1: وهو تقنيا كل شيء متاح، يعني تقنيا كل شيء متاح. اني نوصل صوتكم للمسؤولين، للساده المسؤولين ان شاء الله يكون المقترح بتاعكم معناها نجمو نبلوكيو.
0: لا احنا باش نكونوا حريصين الحقيقه على تعميم المشاركه نتاع المواطنين في النقطه هذه، راه صدقني باش نعاونوكم برشا برشا به. خليني نختم معك سيد احمد لو تسمح في علاقه ب نقل النفايات القابله للتثمين وفرز النفايات، خاطر حسب المعطيات اللي عندي زاد فما فولي خاص بالنقطه هذه في الابلكاسيون.
1: اي في الابلكاسيون تاعنا عندنا لونجيت قاعده تصدر لنا في التقرير نتاعها، على رفع النفايات المنزليه وشبه المنزليه. عندنا يعني كي نعرفوا نجموا نعرفوا الكميه بالطن قداش من طن، يعني مثلا البارح هم 1000 قداش من طن يعني تم رفعهم، وكل الحقيقه شنو يصير من بعد النفايات لا ما عنديش فكره.
0: دونك فوالا، دونك انتم فقط تقتصروا على تجميع الارقام والتقارير.
1: احنا تجميع الارقام تجميع عندنا النظره طولت عندنا النظره نجموا نعرفوا شنو الاماكن اللي تم التدخل فيها.
0: أي.
1: كيفاش كانت كيفاش ولات بالتطبيق نتاعنا، يعني ولينا نعرف كل شيء، نجموا نشوفوا كل شيء اون طون ريال معناها.
0: الحقيقه مزيانه البيدره هذيا. وخليني نختم بالارقام بما انك انت مشرف تقني يعني على المشروع هذيا وعلى التطبيق هذيا. توا حسب ملي بديت تخدم الابليكاسيون هذيا، معدل رفع النفايات يوميا احنا نقولوا في ولايه سوسه، ونعرفوا انه في الصيف ما برشا استهلاك، وتبارك الله يعني سوسه تستقطب زوار من كل انحاء العالم سواء سياح وغيرهم. قديش من 1000 طن نحكي معدل يومي تقريبا؟
1: الحقيقة نتاع ربي ما تعرف اليوم جو في ما عنديش الابليكاسيون، ما عنديش اكتي على الابليكاسيون توا، ما عنديش. اما بالالاف
0: بالالاف يوميا، 1000 2000 حسب اللي طلعت عليه انت.
1: ساديبون كل نهار كيفاش، ساديبون.
0: لا مهمين برشا الارقام هذوما، ماذا بينا نتحصل عليهم. سيد احمد شكرا ليك على كل التفاصيل هذيا، ان توكا اللي قدمتها لنا هي بيدره اطلقتها ولايه سوسه، وحنا نستحسنوا الحقيقه الافكار هذيا، ونستحسنوا توظيف التكنولوجيا في حياتنا اليوميه وقت اللي يكون من الجانب الايجابي بطبيعه، وخصوصا وقت اللي تكون فما وضع بيئي يلزمنا نتبعوه بطريقه حينيه، وضع بيئي يلزمنا نحرصوا على تحسينه وتطويره نهار بنهار بعد نهار، وخصوصا نشر ثقافه البيئه، وانه نكون وكلنا أصدقاء للبيئة. شكرا ليك سيد أحمد، يعطيك الصحة على كل التفاصيل.
1: شكرا ليك وشكرا لمستمعي جهرك.
0: شكرا ليك سيدي نورتنا، ومعك أنت نوصل لختام موعدنا اليوم من بيدونلو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى الماضي ساعة في إديسيون سبيسيال اليوم احتفالية بالمرأة التونسية. كيف سمعتوا سيد أحمد قبيلة وأغلب الضيوف اللي دخلوا معنا اليوم يأكدوا اليوم نهار فيشتا، لكن العمل متواصل، لكن المتابعات والأخبار ديما متواصلة على جوهرة فام. ومن نجمه في الختام كنقولوا مرة أخرى إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية واقفة على ساقيها، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. التحية توصلكم من عند الفريق النسائي زاد اللي فرافقكم اليوم في بيدون لو، سعاد العدويني في التنسيق العام شكرا ليك، نرجس قليلة في الديجيتال يعطيك الصحة، جيهان رحومة في الإخراج التقني شكرا ليك، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. ما قدم الحزب الدستوري الحر اليوم خلال ندوة صحفية حصيلة عمله خلال العشرية الأخيرة وبرنامجه السياسي خلال الفترة المقبلة. وفد الجوهرة ثامر صغير في متابعة، والتقى عضو المكتب السياسي للحزب ثامر سعد.
2: الهدف الأساسي هو الإعلان على المؤتمر، لأنه الناس كل تستنى في مؤتمر الحزب، لأنه المؤتمر اللي فات صار يوم 13 و14 أوت 2021، ووصلت المدة 5 سنوات. يجب أن نعلن على المؤتمر بتاعنا في نفس اليوم هذايا، أن يكون غدا أو بعد غد، هذاك هو قرار الديوان السياسي. لكن المهم كونه يوم 13 أوت كنا أوفياء للموعد. جاءوا المناضلين بتاعنا لإعلان، أولا الناس تعرف اللي قبل المؤتمر الوطني ثم مؤتمرات جهوية ومحلية. احنا عندنا جامعات في كل ولاية، جامعة معهد تونس الكبرى فيها مجموعة من الجامعات، وبطبيعة الحال تونس العاصمة عندها وضعية خاصة، وكذلك الدوائر بتاعنا اللي هي في المعتمديات. وصاروا انتخابات الدوائر ومباشرة بعدها انتخابات الجامعات في هذه الفترة الوجيزة اللي خدمنا فيها يعني بالقداء باش كملناها وكملت الحمد لله. إلا بعض من 3 ولا 4 اخترنا باش بموافقتهم هما باش يكونوا بعد المؤتمر الوطني، وهذا ما في حتى مشكله، لانه ما كانوش جاهزين. من منطلق المؤتمرات الجهويه والمحليه صارت، اذا الان الاوان ان نعلن عن المؤتمر الوطني، مش يكون يوم 3 اكتوبر و4 اكتوبر الافتتاح يوم النهار 3، ثم نكملوا نقاشات اللوائح بتاعنا.
1: دخل أمس المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. ويعد هذا الإنجاز وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لإدارة الجهوية للصحة بتونس مكسبا هاما لأهالي المنطقة، لما سيوفره من خدمات صحية قريبة والحد من مشقة التنقل، خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال. ويأتي هذا الإنجاز في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن والارتقاء بجودتها وتحسين ظروف التكفل بالمرضى في جميع المناطق بالجمهورية التونسية. أخبارنا العالمية، نقلت وكالة بومبيرغ عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أفلس إيران تماماً، مضيفا أن لدى ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر القادمة. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن واشنطن تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة اف ام، موج مع الموجة.

الاثنين الخميس من بابي الساعة المالي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني. تحياتي، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع، الاستماع الجوهرة أفام في نهارة الخميس 13 أوت 2026. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، خاصة السيدات اللي قاعدين يسمعوا فينا بمناسبة عيد المرأة التونسية. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد.

0: الشارمي، القضية اللي صدرت فيها أحكام ابتدائية وأحكام استئنافية، القضية اللي ترجع ل 2021 اللي صارت في الكاف وصدر فيها حكم ابتدائي في المحكمة الابتدائية في الكاف نهار 8 نوفمبر 2023 حكم بالسجن لمدة 30 سنة في حق زوجها المتهم باغتيالها. الحكم الاستئنافي قضت فيه محكمة الاستئناف بالكاف نهار 5 مارس 2024 بإقرار الإدانة والترفيع في العقوبة السجنية لأربعين سنة. شنو اللي صار مع رفقة؟ كيفاش صار اللي صار؟ هذا اللي نقترح عليكم أنكم تكتشفوا تفاصيله في الجزء الأول من حلقتنا لليوم، اسمها رفقة الشارمي، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليلة تنطلق إذن من الكيف وترجع بينا ل 2018 وتحديدا 30 جويلية 2018. جويلية شهر العروسات بامتياز، وهذا اللي باش يأكدوا الحدث اللي نحكي لكم عليه. 30 جويلية 2018 العرس متاع برهان ورفقة، وأخيرا صار هذا الحفل، حفل الزفاف اللي جاء بعد قصة حب. قصة حب دامت تقريبا 3 سنين بيناتهم الاثنين. رفقة وقتها كان عمرها 19 سنة من وقتها، وهي تحب في برهان ولد 25 سنة. برهان اللي باش ياخو رفقة في 2018 لتتويج قصة الحب هذه. الحقيقة العائلة بالأخص نتاع رفقة ما كانتش ياسر موافقة على هذا الزواج من الأول. علاش؟ على خاطر نعاود ونرجع لك المعبوكة نتاع الأوضاع الاقتصادية. الوضعية الاقتصادية مش ولا بد ياسر نتاع برهان، رغم أنه باش يدخل يخدم في الحرس الوطني، لكن الوضع المادي نتاعه ماهوش معناها ياسر يسمح له بأنه يأسس عائلة. مع ذلك رفقة باش تشد صحيح في قصة الحب نتاعها، وباش يحصل الزواج ما بيناتهم في 2018. لكن الحقيقة أنه الأمور سريعا باش تبدأ تتدهور بعد مديدة قصيرة. نحب أقولك ساعة من تورا، وخطر عادة نقول لكم نفس الهدرة، نقول لك بداوا قصة حب وبعد ساعة الأمور وبعد كذا. راو لا أعني بتاتا بتاتا أنه لا رأي قصص الحب توفى من بعد بالمشاكل وبالعرك وربما بالقتل، ليس هذا المقصود بتاتا، لأنه كما فما بضعة قصص حب اللي توفى بإشكاليات كبيرة، فما ملايين قصص الحب اللي تكون النهايات متاحة نهايات سعيدة. بالتالي راو ما فما حتى ربط نحب نعمله بالضرورة ما بينات قصص الحب والوضعية الاجتماعية. ولكن ساعات قصة الحب

0: لا تصمد في وجه برشا مشاكل تعترض الكوبل، برشا مشاكل ومن أبرزها المشاكل الاقتصادية. علاش؟ على خاطر رقم واحد، برشا من هالكوبلوات يبدأوا ما همش مستعدين لتأسيس عائلة، معناتها واحد يكون عايش وحده ولا عايش في دارهم وبالتالي قائمة به دارهم، يلقى روحه بين ليلة وضحاها عنده دار وعنده مرأة، والمرأة كيف كيف تلقى روحها عندها راجل وعندها دار ومصروف وماء وضو وما إلى غير ذلك. الواحد كيبدأ مش محضر روحه، بالتالي أكيد أكيد مش يلقى روحه في فم مدفع. وفي غالب الأحيان تلقاها العرس بالكريدي والأثاث بالكريدي والعيشة بالكريدي والشهرية ما عادش تكفي الكريدي، وشنو بش يصير من بعد؟ يبدأ الجو المكهرب. وهذا بالضبط اللي صار في علاقة رفقة وبرهان، الجو تكهرب سريعا ما بيناتهم، وبش يزيد يتكهرب بما أنه رفقة ما عادش بش تخدم، بالتالي بش تنقص شهرية، ما عادش باش تخدم وتنقص شهرية، في المقابل المصاريف قاعدة تزيد، مصاريف الدار ومصاريف الصغار. بما أنه وهذه زادة من الإشكاليات الكبرى، ما زلنا الكوبل ما يعرفش على روحه أموره شنو حوالها، وينطلق في جيبان الصغار، وتلقى رجل ومرته مصروف دار ومصروف صغار. إذا كان الأمور مش محسوبة مليح، إذا كان الواحد مش محضر روحه كما ينبغي، عليه على خاطر فعلا يلزمنا نقولوها، ما نعرفوش رانا نكونوا آباء وأمهات. إخي شكون اللي تولد يعرف كيفاش يكون أب وإلا أم؟ المفروض الواحد يحضر روحه. مش معنى يحضر روحه؟ أقل حاجة يحضر روحه نفسيا، يحضر روحه كسوسوا الأم وإلا الأب، أنه باش يتعدى إلى هذه المرحلة، وبناء على ذلك يحضر روحه اقتصاديا وإلا يتعلم بالهداوة، يصبر، يتعلم يصبر. لأنه في برشا حالات حكيت لكم عشرات القصص كي من هكا، تتعكر الأوضاع، ما عندهمش فلوس يصرفوا على رواحهم، يجيبوا صغير تزيد تتعكر الأوضاع أكثر، بالضبط كما صار في قضية رفقة شيرلي اللي برهان رجلها ما عادش بش يصرف بتاتا عليها وعلى صغيرها، بش يولي وكأنه ديميسيونير مستقيل من هذه المهمة، وهي باش تقول له هالكلام، باش تقول له هالكلام عبر مساجات كانت تبعثهم له. ما نعرفوش هل لأنه ما كانوش يحكيوا مع بعضهم فما مشكلة في التواصل، أو لأنها كانت تفضل أنها تبعث له مساج مكتوب، أو يظهر لي الأقرب لأنها ما كانش يخليها تتكلم كي تبدأ تحب تتكلم معاه في هذه المواضيع، فالتجأت لها الرسائل المكتوبة. شوف معايا مثلا شنو باش تبعث له وقت اللي ولده عمره قرابة 3 سنوات، شنو اللي باش تبعث رفقة رجلها مساج، نقراوها مع بعضنا. أنا عمري ما عملت عليك، خاطرك بطبيعتك ما تستحملش حتى شيء، لا يهمك فينا لا اللي يخصنا، ولدك عامين عمره، عمرك ما تفكرته بحويجة كي صغار ولا فرحته كيف نديته، إلى غير ذلك من الكلام اللي بش يجي من عند أم موجوعة تحكي لرجلها كيفاش أنه مستقيل من عملية المصروف عليها وعلى ولدهم وعلى الدار، وشنية المجهودات اللي هي باش تعملها. ودخلنا في دوامة خايبة، ودخلنا في علاقة خايبة ما بينات رفقة وبرهان، دخلنا في دوامة خايبة باش توصل لأنه رفقة توصل تشكي من أنها توصل تبات جيعان ما تكلش، ما فماش يعشاء انتقاما أو فقرا بين ظفرين ما نعرفوش مليح، ولكن كانت تبات جيعانة كما باش تسمع معايا في هذا التسجيل اللي كانت بعثته لوحدة من صاحباتها.
1: تصوري في الغريم بطيبت حتى شعيد وتشقف الدروك عدتها وجدالها بلوطة وصريش حتى صحيح كسكسي بطيبت شعي ما عندي شعي. تصوري شقاولك.
0: إذن كرة الثلج متاع المشاكل ماشية وتكبر. ابدينا بتشكيات من المصروف الناقص على الدار وعلى الصغار، تعدينا بعد ذلك لجوع، ثم مع هذايا الكل باش يزيد عليه شنو اللي مازال الضرب، وهذاك فعلا اللي باش يصير. ورفقة باش تتشكى لصاحبتها زاد اللي هي تقريبا الشخص اللي قاعدة تفضفض له كل مرة، الشخص الوحيد اللي تفضفض له، باش تتشكى لها من العنف اللي كان يمارس فيه رجلها عليها من خلال الضرب نتاعها. اسمع معايا.
1: قلني هبني ما بالحق تأكد مشو في مخه تفهم مشو نرمال يزمو حل جعبين تسمع شيرين تسمع وعمل فيلم كيما حب هو تعرف بقيت بيته في جنبك كل يوم مغرب صباح عشية اللي في مقعك على عيني كنت حكيت في كل شيء تشوف فيه نورمال مريض مريض مريض الطفل شوف اي شيطان وشو نورمال جيتي البلازما كسرها مش تلقاش بيلا ولا ما بكي فيها طلعوا الشيء دمروني والله.
0: العرس صار في جويلي 2018، ما خلطنا ال 2021، ما عملناش عامين إلا ما أنواع المشاكل الكل صارت ما بيناتهم، ولا كنت تحب إلا ما رفقة الشيرني شافت الويل من قبل رجلها من خلال الوضعية الاقتصادية الخايبة، من خلال عدم التكفل بالمصروف، ثم هذا يمكن تنجم تقول والله يصير في وضع اقتصادي صعيب، ولكن اللي تعدينا له هو الضرب والضرب المبرح والضرب مع الخوف نتاع رفقة من أنها تتقتل من قبل رجلها. هذا الخوف اللي باش يخليها نهار 7 ماي 2021 تقول يزي كفاء. علاش؟ على خاطر نهار 7 ماي 2021 التريحة اللي باش تاكلها باش يكون معاها خنق باش تتصور بعده أنه مرة أخرى ينجم برهان يقضي عليها، فباش تقرر أنها تشكي برجلها وتنطلق بعد ذلك أكيد في إجراءات الطلاق. كيف مشيت شكيت هنا باش نبداو في موضوع الإخلالات اللي صارت في الإجراءات للناس اللي خذت عليها الشكاية باش يعطيوها تسخير. هذا المعمول به لازمها تمشي تجيب شهادة طبية. على أساس باش تجيب شهادة طبية؟ على موضوع العنف اللي تعرضت له. يا أخي يوم من غدوة 8 ماي باش نتفاجئوا بها تسحب الشكاية نتاعها. هذا بالضبط اللي نقراوه في نص هذا التنازل المثير. تو من بعد نقول لك علاش هو مثير. صرحت بأنها تعرضت للعنف من قبل زوجها وذلك لحصول سوء تفاهم بينهما، إلا أنها سقطت حقها في تتبع زوجها وذلك دون ضغوطات من أي شخص. وبسماع المشتكى به برهان اعترف بأنه اعتدى على زوجته بالعنف وكان ذلك في لحظة غضب، وعبر عن ندمه وطلب العفو. كما كنت تسمع، على أساس وأنه رفقة مشيت مع رجلها أسقطت الدعوة في حقه من غير أي ضغوطات تذكر. هذه الساعة عنا في كل القضايا اللي تصير في قضايا المرأة، بعد ما تشكي المرأة الضغوطات تجيها من كل حدب وصوب باش تسقط الشكاية نتاعها بدون أي ضغوطات، يقول النص. لكن فيما يتعلق برفقة احنا متأكدين انه مش كان فما ضغوطات فقط، وانما كانت فما تهديدات. ما زالت رفقة تحكي مع صاحبتها اللي قلت لك عليها، ومع هذه الصديقة بتبعث لها بالضبط شنو اللي صار. واللي صار مش نكتشفوه من خلال هذه المراسلة، مراسلة اللي قاعدة تقول فيها رفقة أنه رجلها هددها وقلها ورحمة بابا ما نذبحك. إذا ما تسقطش عليه إشكي الشيء اللي بيش يخليها تمشي وتقوم بعملية إسقاط إشكي. لك هي أسقطت عليه إشكي صحيح نهار 8، ولكنها روحت مع بوها لدار بوها، وهو روح على روحه لدارهم. شنو مال اللي بيش يخلي رفقة نهار 9 ماي تكون متواجدة في دارها؟ 9 ماي هو لسوء حظها وقتها ساعة هو أيامات قبل العيد، رانا في رمضان، وتسعة ماي هو عيد ميلاد ولدها الصغير. مشيت للدار على أساس باش تهز الحوايج متاعو من الدار وترجع لدار بوها، غادي مبرمجة أنها باش تحتفل بعيد ميلاد ولدها. لكن بزهرها انهارتها برهان باش يدخل للدار وهي غادي، ومن وقتها باش تلحم بيناتهم باش يعاود يتذكر كيفاش تشكي بيا. انت تشكي بيا وتفضحني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ونسيت باش نقولك اللي هو شاكي بيه مرته في العنف، وما بيناتهم خلافات، ورغم ذلك فأنه رغم أنه حامل للسلاح فأنه مش بش يكون فما حتى إجراء احترازي متعلق على الأقل بسلاحه. بش يقعد طليق بعد إسقاط الشكاية وبش يقعد عنده سلاحه. وقت اللي تعارك هو وياها السلاح بين يديه باش يدور بيه الدجاج لكحل ويجبد الفرد. طلقة الأولى باش تكون في ساقين مرته. طلقة الأولى جات في ساقها، لكن من بعد سلسلة من الطلقات، 5 كراتش باش يتم اطلاقها، 5 كراتش في اماكن مختلفه من جسد رفقه. 5 كراتش باش تطيح بعدهم في القاعه تتسكك لمده قصيره، ثم ما عادش تتحرك بتاتا. هنا وين برهان باش يبدا يفيق باش يسيب السلاح متاعو ويهبط بحذا مرته ومش عارف شنو اللي يعمل. بين الصياح بين بكاء ماهوش مصدق روحه ربما شنو اللي يعمل، باش يكلم الحماية المدنية اللي باش تجي على عين المكان، وباش يتم نقل رفقة على جناح السرعة للسبيطار. ولكن الطاقم الطبي باش يأكد بعد مدة قصيرة وفاة رفقة الشير. شيتم إلقاء القبض على برهان زادة كيف كيف بصفة سريعة، وبش تنطلق بعد ذلك المحاكمة متاعه. محاكمة انطلقت زادة تقريبا للمنظومة الكل، لنقاط الاستفهام الغريبة في هذه القضية، للحاجات البالية اللي ما زالت عنا متاع. أولاً كي واحد يتضرب ما تشكيش كعليك، تشكي براجلك كيفاش؟ وبعد ذلك تولي ضربة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة ونوصلوا إلى حالات القتل. وكي تشكي كيفاش تشكي؟ يلزمك توا تسقط الدعوة، وتسقط بعد ذلك الدعوة. وفي هذا الكل الجانب اللي يتابع في هذه القضايا يعني أمنياً وقضائياً تقول ماشي في الخط. يعني هذا هو الإشكال، أنك أنت تبدأ عارف أن السيدة هذيك أسقطت الدعوة إكراهاً وليس لأنها هي تحب تسقط. ثم وشنو كي واحد يسقط الدعوة؟ واحد مخبط وماكل تريحة ومن بعد جاي يسقط في الدعوة متاع عيش، تعال شنو أنت تقبلها أنه هو يسقط الدعوة حتى كان هو أسقط الدعوة؟ المفروض أنه نعرفه اللي السيد ولا السيدة ذاك ما عملوش بطيب خاطر. ثم ثلاثة، في قضايا العنف ما بينات الأزواج خاصة، كيفاش لا نتخذ إجراءات تتسمى إجراءات احترازية؟ شو هالإجراءات الاحترازية؟ أنه هذا المتسبب في العنف يكون ممنوع عليه أنه يقترب من الشخص المعنف لمدة معينة، إذا كانهم في نازع تطلاق حتى ليصير تطلاق، إذا كانهم مش متفاهمين حتى ليتضح له، يعني حتى نتفادى أن نصل لكوارث لازم المفروض إجراءات معينة. ثم آخر هذه الإشكاليات وأبرزها اللي قلت لك عليه موضوع السلاح. كيف يمكن في وضعية كمن هكا متاع إنسان عنيف مارس العنف أكثر من مرة، فيه شكاية في ممارسة العنف، يدور بالسلاح متاعه قبل ما نخافوا على الناس نخافوا عليه هو؟ لكن هذا الكل مش بشي تعمل هذيك، علاش الحقيقة هذه القضية باش تاخو أهمية كبيرة ياسر وقت باش تصير في تونس، أهمية إعلامية، أهمية من خلال الحملة اللي باش تتعمل واللي باش تبدأ من وقتها، اسمها رفقة الشيرني.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة نيوز مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، ومن تونس باش نهزكم لبلاد ما تعرفش السخانه اللي احنا نعرفوها توا الصيفيه، بلاد نسميها هنا من البلدان البارده برشا. نحكي على ايرلندا. اما في البلدان البارده برشا فما زادة برشا الغاز، كيما اللي نقترح عليكم نكتشفوا تفاصيله اليوم. لغز منزل في إيرلندا، قصة تسمعوا تفاصيلها في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: قضية اليوم إذن ترجع أطوارها لصبحية الاثنين 23 ديسمبر 1996، واحدة من متساكنات قرية سكول في إيرلندا خرجت في اتجاه وسط المدينة باش تقضي، وهي في طريقها شلفت انتباهها جسم ملقى على الأرض قدام بوابة متاع واحدة من الفيلات. في البداية مش في بالها أنه ما حويج ربما مرمية، أما قربت أكثر وبدأت ملامح المشهد تضاح. هاي مرأة هذه مرمية على وجهها، السيدة جمدت في بلاصتها من هول المشهد اللي قدامها، وبعد ما استوعبت اللي قاعدة تشوف فيه بدأت تعيط وتصيح وتطلب في النجدة. الجيران باش يتلموا على صوت السياحة، وبدورهم اكتشفوا ذلك المشهد. تم بسرعة إعلام الشرطة والإسعاف اللي وصلوا بعد وقت قصير للمكان، وتزامن وصولهم مع وصول الصحافة زادة اللي كانت حاضرة. تم تطويق المكان بالكامل وانطلقت أولى المعاينات. من الاستنتاجات الأولى كانت اللبسة اللي كانت لبستها الضحية. فحية كانت لابسة حوايج نوم ولابسة معاهم بوت مارون، وهذا اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن الضحية كانت في دارها وتم ربما استدراجها لبرا، لأنه طقس ديسمبر بارد جدا، بالتالي مستحيل حد يخرج لبرا بحوايج خفيفة كما اللي هي لقاوها به. في المقابل الشرطة الفنية بدأت بجمع أولى الأدلة. على بعد خطوات فقط من مكان العثور على الضحية لقاو حجرة عبارة كبيرة، عبارة سيمان معناها بالبيتون، كانت ملطخة بالدم، مش بعيد عليها حجرة أخرى في نفس الوضعية. من الوهلة الأولى رجحوا الأمنيين أن زوز حجرات هذوما هما ربما سلاح الجريمة. خلال تمشيط المكان اشتلفت انتباههم زادة بعض الأغصان في الأشجار المكسرة، بالإضافة لقطرات دم متناثرة بجنبهم، وهذا خلى صورة تتشكل في بالهم على اليسار. الضحية كانت تحاول تهرب، كانت تجري بين الأشجار باش تهرب من القاتل متاعها، لكن في النهاية ما نجمتش، وانتهى بها المطاف مضروبة بك الحجرات هذوكم مرمية قدام البوابة متاع دارها. أعوان الشرطة واصلوا تتبع أثار الدم الموجود على الأرضية اللي باش يقودهم مباشرة إلى الباب الخلفي للفيلا. غادي يلقاو زوز بلايص كبار أخرين تاع دم. من هنا رجح المحققين هذه الفرضية في القضية، قالوا القاتل وصل لدار الضحية دق عليها الباب، الباب الخلفي، أول ما هي حلت له وجلها أول ضربة، حاولت تهرب وهو حصرها للي خلطت عليها وقضى عليها. طبعا كان لازم على المحققين أنهم يعرفوا هوية السيدة هذه الساعة قبل ما نحاولوا نعرفوا هوية المجرم. بمجرد دخولهم للمنزل لمواصلة البحث وجمع الأدلة، ابدأوا بالبحث على وثائق شخصية باش يتعرفوا على هوية الضحية، وفعلا لقاوا وثائق رسمية باسم سوفي توسكان دي بلانتيه، منتجة فرنسية، منتجة أعمال تلفزية وسينمائية فرنسية عمرها 39 عام. باش يأكدوا جيران لاحقا أنها هي مولات الدار، لكنها قالوا راي ما كانتش مقيمة هنا بشكل دائم، عبارة دار متاع عطلة تجي من مدة لمدة. أكثر من هكا أغلب الجيران أكدوا أنهم ما كانوش على علم اللي جيت هي هالأيامات في دارها، زيد لا تعرفهم لا يعرفوها، الحقيقة ما عندهاش اتصال بحتى حد. عموما الشرطة باش تعمل دورة في وسط الدار، ومع جمع البصمات باش تجذب انتباههم حاجة غريبة شوي. فوق طاولة الكوجينة كانوا موجودين زوز كيسان متاع شراب. وقتها فرضية جديدة بدأت تلوح في الأفق، وماذا لو كانت صوفي استقبلت الجاني في دارها وشربت معاه كيس ومن بعد هاجمها؟ سريعا مش يتم نقل الكيسان من قبل الشرطة الفنية إلى جانب أخذهم لعينات البصمات من الدار ومن مسرح الجريمة، لكن النتائج بتكون مخيبة للأمال. التحاليل ستثبت أن البصمات اللي كانت على الكيسان الزوز متاع صوفي، هي شربت في كيس الأول وبعد عملت كيس آخر. لم يتم العثور على أي بصمة غريبة في الدار. الأمر نفسه انطبق على البصمات اللي تم جمعها من وسط الدار. البصمات ما قدمت إذن حتى شيء في هذه القضية. في المقابل لم تنقل جثة سوفي مباشرة إلى المشرحة. علاش؟ لأن الطبيب الشرعي سي جون هاربيسون اللي هو الطبيب الشرعي متاعك قرية سكول ما كانش موجود وقتها في القرية. وعام 96 كان فما طبيب شرعي واحد غادي. هذك علاش؟ أبقى جثة سوفي في مسرح الجريمة 24 ساعة أو 26 ساعة بقوا مغطينها ولا حاطينها في كيس بلاستيكي حتى ليوصل للطبيب الشرعي، وبعدها تم نقلها لمستشفى كورك لإجراء التشريح الكامل. الطبيب الشرعي باش يأكد في تقريره أنه سبب الوفاة إصابات على مستوى الدماغ، إصابات شديدة نتيجة إذن الضربات القوية والمتكررة على الرأس تسببت في كسور في الجمجمة ونزيف حاد، كما كشف وجود جروح وكدمات في دين وفي وجه الضحية. أكد أن سوفي لم تتعرض لاعتداء جنسي، لكن طبيب الشرعي فشل في تحديد ساعة الوفاة بدقة. بما أن الضحية أبقت وقت طويل في البرد وملوحة سوايع في الطبيعة، وهذا آثار انتقادات واسعة لاحقا في القضية. انتقادات كيفاش جثة تبقى في مسرح الجريمة في عز البرد أكثر من 20 ساعة. بقاءها غادي أثر على خصائصها، وهذا اللي صعب عملية تحديد وقت الوفاة بالضبط، وهي نقطة كان من الممكن أن تكون محددة بالنسبة للمحققين في عملية البحث على المجرم. عموما بعد ما تأكدت هوية الضحية كان لازم على الشرطة يقوموا بأصعب خطوة في القضية، إبلاغ عائلة سوفي بخبر وفاتها. الخبر هبط عليهم كالساعق. ما كان حتى حد يتصور أن الرحلة القصيرة اللي خططت لها سوفي باش ترتاح فيها 3 أيام في منزلها الريفي في أيرلندا ستنتهي بجريمة قتل بشع. بعد ساعات من إبلاغهم عدد من أفراد عائلتها تنقلوا لإيرلندا، ومن خلال شهاداتهم شعروا المحققين أن سوفي سافرت وحدها لإيرلندا قبل أيام قليلة، سافرت على أساس باش تعدي شوية وقت في دارها بعيد على الستريس والضغط متاع الخدمة. أما رجلها دانييل توسكان دو بلانتيي كان من المفروض أنه يخلط عليها بعد أيام شي يكمل العطلة معاه ويعديه مع بعضهم رأس العام. لكن أفراد عائلتها كشفوا للمحققين معلومة مهمة جدا، معلومة على آخر تحركاتها باش تعاون المحققين في تحديد فترة الوفاة وفترة الجريمة. أكدوا أنه آخر مرة سوفي تواصلت معاهم كانت ليلة الأحد 22 ديسمبر 1996 مع قرابة 11 متاع الليل، خلال مكالمة هاتفية جمعتها برجلها دانييل وهو في فرنسا. حكاوا بشكل عادي، قال سوفي حكيت له كيفاش عديت نهارها وكان يظهر أنها عادية، معناها نهارها تعدي لها عادي. الشهادة هذه خلت المحققين يعرفوا أن سوفي إذا اتقتلت ما بين 11 متاع الليل ليلة الأحد 22 ديسمبر والساعات الأولى من نهار 23 ديسمبر، النهار اللي تم العثور فيه على جثتها. طبعا المعطى هذا كان مهم جدا بالنسبة للمحققين اللي انطلقوا في البحث على هوية الجاني، وطبعا كما أغلب القضايا دائرة التحقيق الأولى تشمل العائلة والمقربين. أول اسم على رأس القائمة شكون؟ صاحين راجل سوفي سي دانييل. سوفي كانت إذن متزوجة من المنتج السينمائي الفرنسي المعروف دانييل توسكان، هو من كبار منتجي السينما الفرنسية، ومن أبرز نجاحاته فيلم سول السولي دو ساتان اللي ربحها البالم دور السعفة الذهبية في كان عام 1987. دانييل وسوفي جمعتهم قصة حب عميقة توجت بالزواج في 18 جوان 1991. زواج كان الثالث بالنسبة لدانييل والثاني بالنسبة لسوفي. حسب الشهادات اللي توصلها المحققين على العلاقة في هالكوبل، فأنه ثنائي حياتهم كانت طبيعية جدا، حتى أنه آخر مرة تشافوا مع بعضهم كانت قبل أشهر قليلة من مقتل سوفي، وكان وقتها في التابيروج متاع مهرجان كان عام 1996، وتصوروا مع بعضهم ودخلوا مع بعضهم وكل شيء كان ممتاز. لكن رغم المعلومات اللي تفيد أن العلاقة في الكوبل كانت جيدة، لم يقصي المحققين دانيال من قائمة المشتبه فيهم. علاش؟ لأنه رد فعله بعد الجريمة ظهر لهم غريب. بعد ما تم إعلام عائلة سوفي بمقتلها، العائلة الكل يعني سافرت الأيرلندا للتعرف على الجثة ومتابعة التحقيقات وإتمام الإجراءات. دانيال الوحيد اللي ما سافرش. التصرف هذا أثار علامات استفهام عند المحققين. غياب الزوج في موقف حساس كما هذا يخلي الشك يكبر أكثر في أنه عنده علاقة بالموضوع. لكن مع تقدم التحقيق، مع التعاون اللي صار بين السلطات الإيرلندية والسلطات الفرنسية، مش تأكدوا المحققين أنه دانيال كان في فرنسا زمن وقوع الجريمة. كما زاد تليفونه وأنا حكيت لك عليه، مكالمته الهاتفية الأخيرة مع سوفي أثبتت أنه كان في فرنسا. من الجمش يكلمها البارح ولا يكلمها لحداش نتاع الليل وياخد طيارة يمشي لإيرلندا يقتلها في ثواني. بالتالي دانيال خرج نهائيا من قائمة المشتبه فيها. وبالبحث باش يعرفوا المحققين أنه سوفي كانت على علاقة مع شخص آخر، على الأقل علاقة قديمة شوي، برونو كاربوني. شكون هذا؟ هو فنان رسام فرنسي. تعرفت عليه سوفي، عاشت معاه علاقة حب استمرت 6 أشهر تزامنا مع زواجها من دانيال. حسب بعض الشهادات اللي توصلوا لها المحققين، برونو اتشاف عديد المرات وهو يزور سوفي في دارها هذه الريفية. بالتالي برونو يعتبر مشتبه به في القضية، عشيق سري، ربما أراد الانتقام. لكن بعد التحقيق الدقيق مع برونو تم إقصاؤه من قائمة المشتبه فيهم، بما أنه عنده حجة غياب قوية تثبت أنه كان في دار وهو زاد في فرنسا زمن الجريمة، ما كانش في إيرلندا. مع سقوط الزوز سامي هذوما رجعوا المحققين لنقطة الصفر، لا الزوج ولا الحبيب السري السابق. في المرحلة هذه المحققين عملوا قائمة حطوا فيها أصحاب السوابق في المنطقة، ربما اللي قتل سوفي يكون منهم. منزل سوفي كان معزول، والطريق اللي وصله ضيق، ما يعرفوش مليح كان سكان المنطقة والناس اللي تتردد عليها. هذاك علاش اعتقدوا المحققين أنه الشخص اللي قتلها يعرف الدار بالبيه. انطلقت إذن واحدة من أكبر حملات الاستجواب اللي عرفتها المدينة، والمحققين انقسموا المجموعات وبدأت عمليات تحقيق ميداني واسعة شملت كل القرى المجاورة. كل شخص كان ساكن في المنطقة أو شوهد قريب من منزل سوفي خلال الأيام اللي سبقت الجريمة استدعاوه للتحقيق. في الأخر وصل عدد الأشخاص اللي دخلوا تحت دائرة الشبهة 54. لكن بشوية بشوية القائمة بدأت تنقص. كل مشتبه فيه كان ينجح في إثبات مكان وجوده وقت الجريمة يخرج من دائرة الشبهة، وبعد أيام متواصلة من التحقيق تم إقصاء 54 مشتبه فيهم. الإحباط سيطر على المحققين، من جديد رجعوا لنقطة الصفر، ما عندهم حتى مشتبه فيه ولا دليل مادي واحد يمكنهم من معرفة هوية الجاني. لكن وهما في حالة اليأس هذه ظهر شاهد جديد سيغير اتجاه التحقيق بالكامل. اتصال يوصل الأمن الإيرلندي عبر خط يقولوا له الخط السري في إيرلندا للشرطة، للناس اللي تحب تبلغ من غير ما تكشف هويتها. سيدة تقول أنها شافت في الليلة اللي سبقت اكتشاف جريمة سوفي، شافت رجل غريب لبس كبوت أكحل طويل وكان يتصرف بطريقة مريبة، ظهر لي كأنه قاعد يراقب في البلاصة. شفته قريب من جسر كيفالدا، جسر هذا قريب برشا من منزل سوفي. في الأول السيدة ما حبتش تكشف هويتها وقدمت معلومات باستعمال اسم مستعار كما قلت لك، لكن الشرطة نجحت في تحديد هويتها الحقيقية وعرفوا اسمها ماري فاريل. تم استدعائها رسميا للتحقيق. ماري خلال التحقيق معها عاودت حكيت نفس المعطيات واعطت المحققين مواصفات الراجل اللي لفت انتباهها. قالت لي هي متأكدة انها كانت عاودة تشوفه من جديد تتعرف عليه. وقتها المحققين اعطوها مجموعة من الصور لرجال من المنطقة عندهم نفس المواصفات تقريبا اللي هي قالت عليهم. ماري بقت تخسر وتعاود لتصاور، ومن بعد جبد التصويرة بيناتهم وبكل ثقة قالت هذا يا سيد المحقق، هذا هو الراجل اللي شفته. علامات الصدمة ارتسمت على وجوه المحققين. يعرفوه السيد هذايا اللي قالت ماري أنها شفته ليلة الجريمة بالقرب من دار سوفي، هو إيان بيلي. إيان بيلي صحفي مستقل يكتب لعدة صحف محلية وبريطانية، وكان يسكن على بعد حوالي 10 كيلومترات من دار سوفي. لكن المثير للريبة في إيان أنه كان من أول الحاضرين في مسرح الجريمة وقت اكتشاف جثة سوفي، رغم أنه كما قلنا دارها تعتبر منعزلة وصعيبة أنك دخلت لها. الأغرب من هذا هو أن إيان في الساعات الأولى بعد اكتشاف الجثة بدأ يعمل في مكالمات لبعض الصحف باش يمدهم ببعض الصور والأخبار المتعلقة بالجريمة. والمثير زاد طوى ظهر لهم أنه كان يعرف هوية الضحية وكان متأكد أن الضحية منتجة فرنسية. لكن وقتها الشرطة ما كانتش أعلنت رسمياً هوية المرأة المقتولة ولا حتى جنسيتها الفرنسية، كانوا ما زالوا بصدد التأكد من هويتها وأبلاغ عائلتها في باريس. لكن هذا ما كانش أخطر حاجة وصلوا لها، لأنه بعد أيام من الجريمة إيان قام بنشر مقال صحفي، مقال كان مثير للريبة، كان يحتوي على وصف دقيق لحالة الجثة، أحكي فيه على الضرب اللي تعرضت له صوفي في رأسها. لكن اللي أثار الشك فيه هو أنه تطرق للخدوش الموجودة على يدين صوفي ووصفها بطريقة تتطابق مع ما ورد في تقرير الطب الشرعي. المشكلة أنه المعلومات اللي هو حكاهم ما خرجوش وقتها وما تمش تسريبهم لحتى مصدر. ربما أما تعرف الصحفيين ساعات عندهم مصادرهم. هي كيفاش عرف المعطيات الدقيقة هذه الكل كان مش هو المجرم؟ عارفوا المحققين أنه يان زيدا كان معروف في المنطقة بشخصيته المتقلبة وخاصة كيف يشرب. كما كشف التحقيقات أنه سبق واعتدى بالعنف على حبيبته جول توماس في أكثر من مناسبة، حتى أنها اضطرت في أحدى المرات أنها تمشي للسبيطار باش تداوي روحها من آثار الإصابات. لكن أكثر حاجة باش تخلي يان يترأس قائمة المشتبه فيهم دون منازع هي بعض الخدوش الواضحة جدا اللي تلقات المرأة هذه في دي هو وجبهته. بعد حوالي 2.5 شهر من التحقيق كانت الشرطة الإيرلندية مقتنعة بأنها قريبة جدا من حل هذه القضية. صحيح ما كانش فما ولا دليل مادي يدين إيان، لكن بالنسبة للمحققين الخيوط هذه الكل كانت تؤدي ليه هو. هذاك علاش نهار 10 فبراير 1997 تحركت الشرطة لإيقافه. تمت مداهمة المنزل اللي كان موجود فيه واقتيد إلى مركز الشرطة وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام. في الأول اعتقدوا المحققين أنه ساعات الاستجواب المتواصلة باش تخليه يعترف بالجريمة اللي عملها، لكن اللي صار كان العكس تماماً. طوال ساعات التحقيق يان كان يردد في نفس الكلام، أنا بريء، ما عندي حتى علاقة بمقتل سوفي. المحققين واجهوه بكل النقاط اللي كانت ضده واللي كانت بالنسبة ليهم تدينه، معرفته المسبقة بهوية الضحية، التفاصيل الدقيقة اللي حكاهم في مقاله الصحفي، الجروح والخدوش اللي في يده وجبهته، التضارب في شهاداته. لكن إيان كان عنده في كل مرة تفسير لكل سؤال. في الأول قال أنه ليلة الجريمة هو ما خرجش أصلاً من داره، قال أنه ما هوش هو اللي شفته المرأة في الجسم، ثم حاول يفسر الخدوش اللي في ديه قال انه كان يقص في الحطب باش يعمل بيه النار، يقص في الحطب بالبر على الدنيا بارده باش يحطه في الشمينيه وتجرح. هي وراه الجرح اللي عندك في جبهتك. قال ضربت راسي في الشباك في داري. اما على معرفته بهويه الضحيه بصفه مسبقه وبانها منتجه فرنسيه، اكد انه الحكايه جاتو عن طريق الصدفه. قال انا وقتها كلفتني مجله اللي نخدم معاها باش نعمل تغطيه الحدث في المنطقة. سمعت اللي فما سيدة أجنبية تلقات مرمية قدام بوابة الفيلا متاحة. وفي القرية الكل هذه الناس كل يعرفوا بعضها، ما هوش سر معناها للدارة ذيك هي متاع منتجة فرنسية. أما بالنسبة للمعطيات الدقيقة على حالة الجثة اللي ذكرهم في مقاله، قال يان أنه جاوه من تسريب من مكتب الشرطة، ولكنه قال حماية المصادر ما نعطيكمش شكون اللي قال. رغم أنه الحقيقة كلاميان كان مقنع نسبيا، إلا أنه رغم ذلك المحققين كانوا مقتنعين أنه يكذب وكانوا يشوفوا فيه هو القاتل. هذاك علاش باش يبقى رهن الإيقاف وتحضر الملف ضده وقدم للنيابة، وهنا باش تظهر المشكلة الكبرى. ما فماش دليل علمي أو مادي مباشر، لالقاو بصماته في مسرح الجريم، لالقاو حمض النووي على جسد سوفي، لا في مسرح الجريم ما فما حتى أثر مادي يربط مباشرة بالجريمة. ملف إدانته كان قائم على قرائن، وفي القانون الإيرلندي ما تنجمش تدين شخص بجريمة إلا إذا تكون عندك أدلة مادية كافية، وهذا الشرط ما كانش إذن متوفر. هذاك علاش وقع إطلاق سراح إيان لعدم كفاية الأدلة ضده. لكن رغم ذلك الشرطة ما سلمتش، وبعد سنوات أوقف إيان مرة ثانية بعد ما ظهرت شهادات جديدة. وفما شخص تقدم المركز الأمن أكد أنه سمع إيان يحكي على جريمة سوفي في واحد من الليبار من الحانات، وقال أنه نهارتها الزود لها في الشرب وفقد وعيه، وبدأ يحكي على تفاصيل القضية بطريقة مريبة. وقفوا، لكن بعد ما تم التحقيق معاه النيابة لم تعتبر الأدلة قوية بما يكفي، وخرج إيان حر مرة أخرى. رغم أن الشرطة الإيرلندية كانت مقتنعة لسنوات أن إيان هو المشتبه به الرئيسي، هو المجرم، لأن القضاء في إيرلندا بقى متمسك بموقف مادام ما فماش معطيات مادية لا توجد إدانة. وأغلق الملف. إيان بيلي عاش حياته في إيرلندا كرجل حر، رغم أنه اسمه بقى مرتبط بالقضية في كل وسائل الإعلام. لكن في الجهة المقابلة عائلة سوفي رفضت أن تبقى القضية بلا حكم وأن القاتل لا يحاسب. عام بعد عام واصلت الضغط على سلطات بلادها، السلطات الفرنسية، إلى أن قررت فتح تحقيق قضائي مستقل باعتبار أن الضحية مواطنة فرنسية. قضاة التحقيق في فرنسا ما اكتفاوش بقراءة الملف الإيرلندي، بل سافروا لإيرلندا في أكثر من مناسبة، وزاروا مسرح الجريمة من أول وجديد، وسمعوا عشرات الشهود، وراجعوا كل محاضر الاستجوابات وكل التقارير الطبية والجنائية. وبعد سنوات من العمل خرجوا باستنتاج واضح. بالنسبة لهم كل القرائن تدين إيان بيلي، وهي كافية لأحالته على المحاكمة. لكن في الأثناء، في الوقت اللي كانت السلطات الفرنسية تحضر في روحها لاستصدار مذكرة اعتقال ضد إيان، صار تطور جديد في القضية. الشاهدة اللي قلنا عليها ماري فاريل اللي قالت شفت راجل يشبه الإيان في الجسر ليلة الجريمة، تراجعت على أقوالها. ماري اللي كانت شهادتها تعتبر محورية في القضية باش تقول أنه الشرطة مارست عليها ضغط وقت التحقيق، هذاك علاش هي حكيت الكلام اللي حكيته، وهذاك علاش هي اتهمت إيان. لكنها في الواقع ما هيش متأكدة 100% أنه إيان هو نفس الراجل اللي شفته ليلة الجريمة. هذا التراجع استغلوا دفاع إيان قالوا أنه أهم شاهدة في القضية متناقضة، وبالتالي شهادتها ما عادش تنجم تكون أساس لأي إدانة. وبالفعل القضاء الإيرلندي اعتبر أن شهادة ماري أصبحت غير مستقرة وغير موثوقة بالشكل الكافي. لكن فرنسا كان عندها رأي آخر. القضاة الفرنسيين قالوا أن القضية ما تقومش على شهادة ماري فاريل فقط، بل تعتمد على مجموعة كبيرة من القرائن، مثلا تناقضات إيان في روايته حول ليلة الجريمة، معرفته بتفاصيل دقيقة عن الضحية والجثة قبل ما تتنشر رسميا من قبل الشرطة، الإصابات والخدوش الموجودة على بدنه، شهادات الناس اللي قالوا أنه أدلى بتصريحات تقرب للاعترافات أو الماء يزودلها في الشرب، سوابقه في ممارسة العنف ضد شريكته، كلها معطيات تسمح بمحاكمته بالنسبة للفرنسيين. بناء على ذلك في 27 مايو 2019 انطلقت محاكمة إيان بيلي في باريس، لكنه ما كانش حاضر، رفض السفر لفرنسا. إيرلندا سترفض بعد ذلك تسليمه للسلطات الفرنسية، حكم غيابيا. وبعد دراسة الملف أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها بإدانة إيان بيلي بجريمة قتل سوفي توسكان، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. وطالبت السلطات الفرنسية سلطات إيرلندا بتسليمها إيان لإذن عقوبة السجن. ولكن حتى بعد صدور الحكم السلطات الإيرلندية رفضت تنفيذ طلب التسليم، واعتبرت أن القانون الإيرلندي لا يسمح بذلك. وهكا بقى إيان بين زوز أحكام، واحدة في فرنسا تعتبره قاتل مدان، واحدة في إيرلندا تعتبره بريء. وبقى حر في إيرلندا لأن القضاء الإيرلندي لم يقتنع بأن الأدلة تكفي لإدانته. إيان بقى آخر نفس في حياته منكر أنه هو المجرم الحقيقي، خرج في عديد البرامج التلفزية وقال أنه مش هو القاتل، وأنه جميع الأدلة ظرفية وما هيش أدلة إدانة قوية. إيان توفى في جون في 2024، وخلى وراه قضية لليوم ما زالت قضية غامضة. في 30 جوان 2021 منصة نتفليكس أصدرت وثائقي حول هذه القضية بعنوان سوفي أم مغتر دون الويست كورك، يحكي قصة مقتلها. نجموا تتفرجوا فيه.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على مضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
4: في مونوبري ليزوفر امباتابل، وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم، ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
0: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور.
7: ماضي ساعتين ودقيقتين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. بعد مسلسل دام تقريبا أكثر من شهر رسميا، الريبيرو البرازيلي في الترجي الرياضي التونسي بعد اتفاق حاصل بين إدارة الترجي بقيادة شكري الواعر وإدارة فريق الاتحاد الليبي. ريبيرو برازيلي الجنسية، في مسيرته الاحترافية 209 مباراة، سجل 67 هدف وقدم 49 تمريرة حاسمة. من جهة أخرى الترجي من المنتظر أيضا أنه يعلن على صفقة ثانية، وهي صفقة اللاعب عماد بن فرج، لاعب مغربي فرنسي الجنسية، سبق له أنه لعب في نادي ليلة الفرنسي وتجارب بلجيكية وأيضا في الدوري القبرصي. قائمة المنتخب التونسي تحت 21 عام اللي باش تشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المدرب أنيس بوجلبان، ثنائي على مستوى حراسة المرمى ريان بسبس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي وسليم الخضراوي، بالإضافة إلى إلياس الضاوي. وسط الميدان متكون من ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق، محمود هيثم ضو، وفي الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين الدين كادا. نذكر المنتخب التونسي متواجد في مجموعة المغرب، مقدونيا الشمالية، بالإضافة إلى المنتخب التركي. البطولة باش تنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. في أخبار النجم الرياضي الساحلي، الفريق يواصل الاستعدادات والتحضيرات بشكل عادي لمباراة النجم لمباراة الترجي الرياضي التونسي اللي تتلعب يوم الأحد 23 أوت بملعب حماد العقربي برادس. في النادي الافريقي، الفريق برمج مباراة ودية ضد جمعية ريانا، هي الأخيرة لرجال المدرب ماهر الكنزاري قبل خوض أولى مقابلات البطولة يوم الأحد 23 أول ضد النجم الرياضي بالمتلوية. في الشبيبة الرياضية القيروانية، حمادي العبيدي المدرب يستقيل من مهامه، استقالة سريعة لمدرب الجياسكا. زوز مقابلات ودية اليوم في البرنامج في البروغرام، نحكيه على مواجهة تتلعب على الساعة 4:30 بين النادي الصفاقسي وفريق الأولمبي البيجي بملعب بوجمعة الكميتي، والتقدم الرياضي بسقية الدائر يواجه القلعة الرياضية. في كرة السلة، نجم الرياضي الساحلي أعلن على انتداب جديد، لاعب جديد في الليتوال على مستوى الباسكيت، ثالث الصفقات بالنسبة لفريق الليتوال. حمزة المحجوبي يلعب خطة بوينت جارد منسق لعب، طوله 1.78 متر، والليتوال كان انتدب زوز لاعبين آخرين. في الكرة العالمية، برشلونة يقدم عرض قيمته 55 مليون جنيه استرليني، ومانشستر سيتي يرفض التفريط في متوسط الميدان رودري، موضوع للمتابعة. ومن المنتظر أنه فريق برشلونة يرفع في قيمة العرض. في المانسيتي أيضا، الجناح البلجيكي جيريمي دوكو مدد عقده مع الفريق إلى غاية 2031. هذا كل ما عنا في

0: رسم دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا، مرحبا بكم من الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. ثم دعوه مزيانه ياسر يقولوها كانوا ناسنا واللي تربيت معاهم انا، يقول لك الله لا يمرضك، وحنا نقول لكم في سونتي بلوس الله لا يمرضكم. هذاك علاش ديما تلقاو عنا المختصين من الاساتذه في الطب، ينجموا يوجهوكم بالافاده والاستفاده والمعلومه اللازمه واللي لازمها تكون موجوده. خليني نقولها سعينا جهينه جهان برحومه في الاخراج التقني، جهينه محليك كالعاده، ياسمين الجديدي بك الضحكه العزيزه في الاخراج الرقمي، انا معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم، جمال بقديده معنا في استقبال تليفوناتكم على 36 300 ألف. كنت حبوا تتواصلوا مع الدكتور اللي معنا اليوم واللي باش نسلم عليه انا، اما قبل ما نسلم عليه خلينا نعطيكم سيفته بالضبط. هو الاستاذ بكل الطب بسوسه، هو زاد رئيس عماده الاطباء بالوسط، هو طبيب مختص في امراض المعده والامعاء والجهاز الهضمي والكبد، كيف نقولوا راه رئيس قسم بمستشفى سهلول سياشو. اهلا وسهلا بدكتورنا ولد الدار.
1: يعيشك بارك الله فيك على الاستضافه، يعني ديما كما تعرف ديما فرحان نبدا معاكم، وراهو اليوم زاد سي سامبوليك، اليوم نهار 13 اوت اللي هو عيد المراه، يعني فرحان الا معناتها الاستوديو الكل معناتها النساء، والنساء فخر لتونس. دونك يعطيكم الصحه وبارك الله فيك على الاستضافه، ودونك اني في داري كما قلت الحمد لله يا ربي، ديما نحاولوا ديما نعطيوا الاضافه للساده المستمعين.
0: الحمد لله. دونك خلينا نقولوا زاد من خلالك انت، نحب نوجه تحيه للنساء الانسانه للاطباء.

0: للطبيبات نقول للأساتذة زادا كيف كيف من خلالك ما نجمش نقعد نسمي توا خاطر خاف لنضيع ما نسميش اسم من أخياتي كلهم نقول لنساء تونس في الاختصاص بتاعنا بالنسبة للحصة بتاعنا اليوم اللي هي سونتي بلوس في الطب أساتذة في الطب ما شاء الله عليكم عليكم ربي يخليكم لتونس ومحلاها المرأة التونسية وتقعد ديما راهي منارة للعالم التونسي وين ما تكون تكون رايدة ما شاء الله عليها. خليني نقول لك اللي انت راك ما فيمش استضافة يا دكتور راك انت ولد الدار ثم النسق معاك في أغلبية الحصص متاعنا وثم زيدا نحب نقول اللي عنا روبريك خاصة بعمادة الأطباء كل مرة نحكي على موضوع خلينا نحكي لسادة المستمعين بما أنك رئيس العمادة فكرة أنك كل مرة تعطي حاجة من العمادة قديش تقرب المواطن للعمادة ولا اللي يحب يكون عنده مشكل للعمادة تفضل.
1: أي يعطيك الصحة والله هي جيناها معك أنت والفكرة معناتها كيف العمادة كيف الأعضاء متاع العمادة معناتها عجبتهم الفكرة دونك احنا نحاولوا نقربوا الأطباء مع المواطنين نحاولوا معناتها نحطوا كل شيء في إطارها راهو احنا الأطباء ديما موجودين لخدمة المواطن التونسي ديما نحبوا الخدمات تبدأ معناتها مريحة وباهية نحاولوا ديما كين فما معناتها هكا مشاكل ديما نحاولوا نحلوهم. أنت استضفت أغلبية الأعضاء نتاعنا دونك كلهم تعداوا معاك دونك مرة في الجمعتين ولا مرة في الثلاثة ونحاولوا كل مرة نطرقوا الموضوع اللي هو يشغل بال سواء معناتها المواطنين بصفة عامة وذاك أهم حاجة كيف كيف زاد الأطباء معناتها مش نحاولوا مش سهلوها مش نفهموا المواطنين إلا احنا معناتها شنو الدور متاعنا اول حاجة كعمادة وخاصة ككور ميديكال كأطباء معناتها شنو الدور متاعنا احنا رانا الدور متاعنا سواء الأطباء القطاع العام ولا القطاع الخاص مش نسهلوا المواطنين مش نعطيو ونداويو المواطنين رانا احنا مناش ما نجموش نعطيو ديما النتيجة مي نحاولوا نسهلوا نحاولوا نعطيوا الأدوية اللازمة نحاولوا نعملوا العمليات اللازمة والباقي على ربي معناتها فما حوايج لكن ما تعرف العلم ولا الطب يوقف ما ينجمش يداويها مي نحاولوا أول حاجة راهو احنا المشكلة الأساسية اللي موجودة عندنا هي الكوميونيكاسيون وأهم حاجة الكوميونيكاسيون هي نفسروا للمريض شنو اللي عنده شنو الموجود وشنو دور الطبيب في هذا خاطر زادة بعد ساعات المواطن يبدأ ماهوش فاهم ويتولي كيما فما مشكل مع الطبيب على خاطر ما فهمش بالكدا ولا الطبيب ما فسرلوش ولا هو ما فهموش بالكيما كيما يجب وهيك علاش تصير بعد ساعات مشاكل إلا العمادة تحاول تسهلها وتنحيها وتعملها وذيرا وإني نشكركم ونشكرك أنت خاصة إلا في البرنامج متاعك استدعيت كافة الأعضاء والعضاء الكل تعداو بيك وكانت حاجه راهي ناجحه واحنا حتى على الباج نتاعنا نتاع السيت نتاع
0: نتاع السيت اللي عطينا السيت
1: باش نجمو الكونسي دو لودر وفي معناتها الكونسي دو لودر عماده الاطباء بالوسط دونك الا في معناتها المواطن ينجم يدخل في وسطه وينجم يشوفه دونك هذوما حطيناه خاطر بالنسبه لينا معناتها هذا للتثقيف امور تثقيفيه للمواطن التونسي اللي هو العمادة متاعنا احنا نخدمه لشكون التونس المواطن التونسي
0: بالضبط. خليني انا مدام استغلت الفرصة معك دكتور قبل ما نمشيو للموضوع متاعنا اليوم اللي موضوعها حصتنا اليوم مش نحكيه على التلايث او تشحم الكبدي مش نحكيه على هالفينومين ذالي ولا عند حتى وليدات صغار بعد ستي دي جون لقيناهم متقلقين به برشا دونك خلينا مش نحكيه فيه شوية اخرى اما خليني استغلت الدكتور مدام معايا ورئيس العمادة كيف المظاهر اللي صارت مش نحكيه فيها توا تكون في أوقات إن شاء الله متقدمة أخرى نحكي فيها موسعة زيادة ثم مظاهر العنف اللي صارت مظاهر المس بالطبيب المباشر هذا ما يمنعش راه هو صحيح الباسيون نجم يكون متقلق نجم يكون منرفز نجم يكون لكن فما حاجة لاحظناها يا دكتور خلينا نقول هي كان بصراحة كمواطنة تونسية كل واحد يحب يجي يتعدى لول وإذا كان ما يتعداش هو لول يتقلق وما ينجمش يقعد يستنى وكي ما ينجمش يقعد يستنى يولي لوج على حلول أخرى وغير مسموح بالعنف أيا كان
1: هو يعطيك الصحة زادة في هالموضوع هذا راهو إني نحب نقول لك وخاصة تو المستشفيات الجامعية راهو إني مانيش نشكر ما نقول لك شنو الموجود رانا احنا ورانا نجمو نعملوا مقارنات بالدول المتقدمة والدول الأوروبية وراهو صار وحكيتها وحوجبتها المرة اللي فاتت. راهو إنسان في في في أوروبا ولا في كندا ينجم يقعد يستنى أكثر من 24 ساعة من غير ما يدخل يعدي في الاستعجال، وراهو صاروا عباد حتى وصلوا عملوا جلطات وما نجموش يوصلوا يدخلوا
0: ما يخليوناش ندخلوا الدواء هذا
1: ممنوع. ممنوع
0: ممنوع.
1: احنا في تونس راهو نحكي لكم مثلا على المستشفى الجامعي بسهلول راهو توا ونشكر هذا معناتها الفريق الطبي لقايم خديكيرا وخديكي كل شيء بالوقت، معناتها المريض من اللي قيد البرة يبدا الوقت يخدم، معناتها يعرفوا بالضبط بالقانون راهو بالاول حاجه كل شيء بالكاميرا كل شيء بالوقت يعرفوا المريض اول حاجه. فما احنا رانا الاطباء مش ندخلوا الاول بالاول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، حتى اني في قسم المعده ولا ما مش كيك زاده، معناتها ندخلوا على حسب الحاله الاستعجاليه نتاع المريض. دونك احنا الاطباء معناتها من الاول فما عباد اداريين ياخذوا يعديوا لنا لينا احنا معناتها المرضى، واحنا نفرقوا راهو مش بالولاءات، نفرقوا راهو بالحاله الخطوره نتاع المريض نتاع الحاله نتاعو سامحني مش كيما جلطه كيما عنده اونجين. احنا مثلا عندنا مشكله في تونس الا مريض حتى عنده اونجين ولا غريب يمشي يحب يعدي في الاستعجالي اللي هو معناتها لو نيفو 3 معناتها اون برانسيب هذاك للاكسيدونات للعباد اللي عندهم جلطات في المخ جلطات في القلب اللي حاجتهم الدقايق تتحسب. راهو جلطه في القلب ولا جلطه في المخ راهو نحسبوها بالدقايق. هذاك مريض ما يستناش، مريض عمل اكسيدون في الكياس ولا كذا وخاصه تو البريود هذيا كيما تعرف معناتها فما برشا اكسيدونات دونك هذوكم يدخلوا ديريكتومون ما يقعدوش يستناو، دونك هذاك ديريكتومون لومبولونس ولا السامو دخلهم من داخل. دونك وهكا علاش ديما الاطباء تلقاهم معناتها لاهين بالعباد هذوكم، راهو الاطباء مقسمين فما اطباء الاختصاص فما الاطباء العامين فما النعاش مثلا على العباد كيما هذوما حاجتهم مش كان طبيب حاجتهم فريق طبي فريق طبي فريق طبي وشبه طبي. راهو احنا بعد ساعات فما مريض كيما هكا في الاستعجالي تلقى الاطباء الكل عليه معناتها سا سيسيورك علاش معناتها باش تلقى الشارت وترافاي كبيره وتلقى العباد الاخرى تستنى. مي كيما قلت لك اي انسان يقيد راهو فما بالوقت معناتها اني قيد 8 و 15 دقيقه وقتاش دخلت علاش خاطر هو يقول اني علاش جيت نعدي مثلا مش كيما انسان يجي يعدي على وجيع على صدره ديريكتو ما يدخل يعمل تسجيل على القلب وبعد كده نشوفوا التحليل ونثبتوا وندخلوا مش كيما انسان يجي يقول نكح ولا يقول جريزمي توجع فيا ولا يقول ساقي توجع فيا مش نفس درجه الخطوره. معناتها ينجم انسان يقعد يستنى 4-5 سوايع كيما انسان ينجم يدخل في معناتها ديريكتو. واني متاكد ونعرف زملائي ونعرف الاطباء ونعرف على شنو حال فيه دونك لا فيها لا ولاءات لا حتى شيء. الانسان الاخطر بالاخطر والاصعب بالاصعب وهيك علاش كيفاش نمشي وساسيسيور الانسان معناتها الطبيب هو انسان والانسان يجي في وقت اللي هو لازم يتعب لازم يرتاح ما سانوبيش اللي احنا نخدم 24 على 24. دونك يخرج فريق ويدخل فريق. دونك اني راني زاده نتفهم المواطن بعد ساعات كيف يراه هو يستنى ورا عباد داخله وكيما قلت ما فماش تفسير وكذا ينجم يدخل بعضه بالنسبه ليه عدا وذاك قبله الاخر قبله ودرا شنيا لازم ديما التفسير راهو ديما لازم معناتها ما موش الطبيب هو سامحني مي دي جون ادمينستراتيف باراميديكال اللي يجي يفسر يقول راهو كذا راهو معناتها شنو يفسر يقول راهو فما حاله استعجاليه راهو مش نعمل ولازم المواطن يتفهم كذا. وزاد احنا رانا الدوله التونسيه راهي في التقسيم نتاعها التقسيم راهو كبير راهو بخلاف المستشفيات الجامعيه فما المستشفيات نتاع معناتها اللولينيه وكيما المستوصفات كيما لي ديسبونسير معناتها المستشفيات ما عندها فما مستشفيات ماهي جامعيه دونك فما في كل ولايه دونك موجودين المستشفيات الاخرى اللي هما الحالات المش استعجاليه ينجموا يشوفوهم. مي احنا تدجرت العاده في تونس العاده نتاع التونسي يمشي ماذا بيه ديما المستشفى الجامعي سهلول دونك سهلول اني نعرف الدي بي نتاعو كبير برشا دونك معناتها احنا بالنسبه لنا سهلول ناخذوا اكثر من الطاقه نتاعنا احنا ما نرجعوا حتى حد مستشفى سهلول من الاستعجالي حتى الاقسام الاخرى معناتها في طبيعتنا عمرنا ما نرجعوا اي انسان يجي من اي بلاصه من اي بلاد ما نرجعوش. مي احنا كما تعرف معناتها سهلول يشوف الحالات الجراحيه اكثر دونك الاستعجاليه دونك اذا كان اللطف عليكم اذا كان يصير دي زاكسيدون خاصه في الصيف يكثروا دي زاكسيدون دونك كلهم يجيوا لسهلول دونك اكسيدون معناتها لازمو انعاش لازمو جراحه لازمو جراحه القلب جراحه الشرايين جراحه الكلى دونك الجراحه تلقى معناتها ديما في كل وقت يبداو موجودين وديما على تم الاستعداد وديما تلقى ايكيب دو غارد. وكيما قلت لك الاطباء فما قانون زاده خاطر احنا نخدموا باغ سيستيم دو غارد دونك اذا كان معناتها اليوم كملوا باش يجي ايكيب اللي تقول لي الانسان معناتها كي يتغشش وكذا لا اني معناتها ديما معناتها المسؤوليه راهي مشتركه. مش معناتها مشتركه معناتها ما بين الاطباء وما بين معناتها الباراميديكال الكل كل الفريق الطبي معناتها بصفة عام وبين زاد المواطنين اللي هما زاد لازمهم يقولوا هذاك الساعة كسب للوطن اللي هو معناتها ما تنجم سامحني اني تغششت نكسر بلار ولا نكسر ماتريال وكذا هذاك لا سامحني وتوا فما راهو العقوبة نتاعه
0: قانون
1: فما قانون والقانون ما يرحمش في هذا موجود وراهو كيف كيف الاعتداء على موظف اثناء تأديته والواجب نتاعه كيف كيف
0: فيها
1: قانون والقانون ما يرحمش دونك احنا حتى اذا كان الله لا قدر سامحني اذا كان معناتها جاء عمل اكسيدون والله لا قدر معناتها فما حاله صعيبه
0: حالتك ولا يتوفاو
1: يتوفاو صحيت
0: اخي
1: الله غالبك هو ذاك معناتها قدر ذاك ربي شحب احنا نحاولوا احنا كيما قلت لك وقلتها من الاول احنا رانا ما عندناش اوبليغاسيون دو ريزولتا ايش معناتها اوبليغاسيون دو ريزولتا ما لازمش النتيجه ما لازمش تحاسبني على النتيجه تحاسبني خدمت خدمتي ولا لا خاطر اني كطبيب النتيجه راهي بيد ربي مش بيدي اني اني نعمل اللي علي كما سامحني نجم ناخذ اني نعطيك حربوشه حتى حربوشه نتاع وجيعه راس تنجم تعمل بها حساسيه واللطف عليك وبعد شر عليك تعمل تنجم تتعدى فيها راهو معروف صار هذا في العالم دونك احنا نحاولوا معناتها علينا معناتها نحاولوا بالنسبه لي للطبيب احنا واحنا زاده في المستشفيات وخاصه المستشفيات الجامعيه وديما نرجع يعني مستشفى سهلول خاطر بالنسبه لي سي اون ريفيرونس مستشفى سهلول دونك ديما سهلول وكيف كيف زاد حشاد دونك هذوك هما لي دو ريفيرونس في الجمهوريه كامله راهو دونك احنا بالنسبه لنا دونك معناتها ديما فريق طبي يخدم مع بعضه ما بين الاطباء من مختلف الاختصاصات وهذيك هي القوه دونك عمرك ما تلقى طبيب وحده ياخذ ديسيزيون حتى كيف يجي طبيب يقول لك رانا مش نعملوا عمليه مش نعملوا كذا راهو ما خداش ديسيزيون وحده رانا احنا كل شيء ستاف وي بيان سور دونك احنا تو فما كل شيء سي انفورماتيزي دونك راهو توا معناتها ناكد لكم ونطمن تونس كامله ونطمن المواطنين راهو اي مريض من اللي يدخل الاستعجالي ولا يمشي لاي قسم راهو اسمه مسجل ويعرفوه فانا وقت سجل وفانا وقت مشى في اي عياده في اي اورجانس في اي بلوك دونك معناتها ما تنجمش مواطن يمشي على حساب مواطن اخر ولا ذاك يتعدى قبل الاخر ولا عمل له تحليل ما عملوش تحليل فمش منه هذا يا معناتها لا لازمنا نتهناه وخاصه اني نعرف معناتها في المستشفى اللي نخدم فيه اني من احسن المستشفيات مستشفى منظم مستشفى كل شيء بالقانون والطب معناتها والفريق الطبي والشبه الطبي راهو معناتها يحاول يعمل اللي عليه وكاو فما بعد صحيت
0: نسيسوا بعضنا ونعرفوا اللي احنا راهي تونس باش ركزت ما بين البلدان بالصحة والتعليم واللي التوى بالحق توكي تمشي الباريز وتمشي للمستشفيات الكبيرة اللي موجودة في باريز الحقيقة رؤساء قسم القام توينسا
1: هي ذاك ذاك فضل من عند ربي
0: فضل من عند ربي معناها ونورونا في كل حقيقه في اوروبا في غير اوروبا نورونا برشا اش تقول لي جيهان تحب على الموضوع جيهان جايك الموضوع هذا مهم جدا خاطر مادام لقيت الفرصه مع الدكتور مادام معايا سي مهدي قسيعه ما نحبش انا الحقيقه نوصلوا نهار نعملوا قانون يحمي الطبيب الحقيقه ما نحبهاش خاطر الطبيب يجب يكون محمي بطبيعته ولازم هو عنده قسم عمله وقاعدين يخدموا ويعطيو في اكثر من عنده.
1: يا سيدتي راهو هذوما شواذ راهو نحكيو احنا راهو اكثر من 90 كان مش اكثر معناتها 95% مواطنين متفاهمين بالنسبه لهم الاطباء هو بالنسبه ليه منقذ نتاعو دونك وقت اللي يجيه بالنسبه ليه الا مش يقول له مش يتبعوا دونك راهو هذوما حالات شاذه راهو ما لازمناش
0: نحكموا
1: ولا يقاسوا عليه هذاك اهم حاجه وراهو قانون الطبيب همش نقول لك راهو به اول حاجه مش للطبيب للمواطن مش يحمي المواطن
0: خبيع.
1: احنا راهو ماذا بينا ديما المواطن ياخو حقه
0: خي
1: ابريتو اني نخدم لشكون اني وقت اللي نلقى المواطن شيخ وفرحان يقول لك راك بريتني يرحم والديك هو ذاك هو ذاك اش حاجتك انت ما عندك
0: انت باش حاجتك على الخير
1: الحمد لله يا ربي
0: شنو تحب تعطيه الغنيه انت يا جهير بعد شويه بعد شوية وجه القمر خويا ماتي
1: يعيشك
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
5: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل
2: بوبليسيتي
6: وجه القمر يا وجه القمر

0: وجه القمر هكا، وان شاء الله كلكم يا ربي تكونوا قميرات هكا وتكونوا محليكة، وممكن تشوف روحك تقول يا ربي الحمد لله اللي ربي نعم عليا بالصحة. دونك كي نحكيه اليوم على الصحة ونحكيه باش تكون لباس، نحكيه على فينومين الحقيقة في الاكتواليتي توا موجود برشا، اللي هو على الصغيرات اللي يقولوا تليث كبدي، يقولوا تشحم كبدي، ما نعرفوش المراحل دكتور بالضبط بما أنك مختص في هذا المجال. دونك خلينا تعرفوا أكثر الأسباب المضاعفات مع الأستاذ والدكتور مهدي قصيعة. تفضل.
1: يعيشك يعطيك صحة على الموضوع. علاش؟ على خاطر توا التشمع الكبدي ولا تليف الكبدي اللي عنده علاقة بالشحم في الكبدة موضوع هام وهام جدا، وهو نسميه احنا سيتون مالادي سيلونسيوز. اش معناتها؟ معناتها تمشي بخفاء، منفقوا بها كان بالمضاعفات نتاعها. نقدموه ساعه وسهل، هو شحم في الكبده، شحم في الكبده، شحم في الكبده. علاش يجيها شحم في الكبده؟ اول حاجه مش نفهمه الا هو موضوع هام، الا هو راهو في العالم يجي على انسان على اربعه، واحد على أربعة 25% 25%. إيش معناتها 25%؟ معناتها إنسان على أربعة عنده شحم في الكبدة. ما نفجعش العبيد، واحد على أربعة ما عندوش مضاعفات، ما عندها كبدة مشحمة وبرا وكا. مي في تسعة ما بين 5 و10% أنت والدول وتو نعرفوا علاش يعمل معناتها الاعراض هذه نتاع شحم في الكبده، تجم تعطي مضاعفات، يولي نسميوها استياتو ايباتيت، معناتها تشحم في الكبد، ومن بعد كده تجم تعطي عوارض اخرى تنشوفوها من بعد كده. تقول لي شنو هو المشكل من بعد كده؟ المشكل الا هذا ينجم يعطي تشمع كبدي والمضاعفات نتاعو الكل، وينجم يعطي زاده بعد شر عليكم الكانسير في الكبد. دونك احنا في تونس كنا العوام التالي كانت الالتهاب الكبدي ب وجيم، كانت الالتهاب الكبدي اول مشكل في تونس، الهباتيت ب وجيم هي اللي تعطي تشمع الكبدي. الحمد لله الا نجمنا الهباتيت ب ولا عندنا فاكسان دونك داويناها، الهباتيت سي ولا عندنا دواء، وفما معناتها من تاع في تونس من عام 2017 2018 بدينا نداوي بها، وعندنا مشروع الا 2024 2025 تموت كومبليتمون، وتوا تقريبا وصلنا لها. معناتها الهباتيت سي داويناها، الدوله عطات الدواء دو فاسون غراتويت معناتها مجانا للمواطنين الكل، والهباتيت بي فما فاكسان الا تعطى به. دونك احنا تقريبا قضينا على المرض معناتها على الهباتيت بي ومعناتها بي وجي. الحاجه الثانيه اللي طالعه هي الهباتيت الكوليك، معناتها التشمع الكبدي من تحت تاثير الكول، اللي ثم برشا بلدان اللي معروفين بالكونسوماسيون دالكول طالع. ثالث حاجه واللي هي طالعه توا واللي هي قاعده واللي رقم واحد في العالم هي هذا الاستياتوز ايباتيت نون الكوليك، معناتها التشمع ولا الشحم في الكبده ما عندوش علاقه بالالكول. الحاجه اللي كيما قلت لك عليها وكيما قلتها انت، تبدا من الصغرى ومن بعد تبدا بشوي بشوي نكتشفوها في حاله متقدمه جدا. دونك والنومبر نتاعها معناتها العدد نتاع العبيد كبير برشا، دونك معناتها النومبر ماهوش صغير، دونك كبير برشا. دونك معناتها كيما قلت لك معناتها ينجم بالمضاعفات ما بين 5 و10%. تقول لي علاش قاعده تظهر تو؟ لعده اعتبارات. اول حاجه احنا في تونس السكر سورتو دو تيب 2 الثاني اللي ما حاجتوش بالانسولين معناتها قاعد يمشي ويكبر. احنا في تونس مش العباد الكل اللي عندهم السكر قاعدين نفيقوا بهم، هذه الحاجه الاولى. زاده كيف كيف الكوليسترول والتريغليسيريد الشحم في الدم قاعد يمشي ويطلع. الحاجه الثالثه لوبيزيتي معناتها السمنه، السمنه الغير عاديه، خاصه السمنه الا في الكرش نتاع الرجال، دونك قاعده تمشي وتطلع. ورابع حاجه واهم حاجه هي لا سيدونتاريتي، معناتها العباد مش قاعده تتحرك، الرياضه مش قاعده تصير. دونك احنا قاعدين الريجيم اليمونتير التونسي قاعد يتبدل، ولينا ريجيم اليمونتير اوكسيدونتال معناتها نطبعوا في الغرب. احنا راهو الريجيم اليمونتير نتاعنا الميديترانيا القديم نتاع الوالدين نتاعنا كان من احسن معناتها الماكلات. احنا توا الماكله نتاعنا قاعده تتبدل. تقول لي ايش معناتها؟ معناتها احنا اللي ناكلوا في الماكولات السريعه الهمبرجر المايونيز السوداء معناتها الكوكا والفانتا والكل معناتها الجزوزه صحيت لي بريباراسيون برافو عليك وقاعدين. دونك العباد الكل شاد البورتابل تاكل بالواقفة صباح وعشية وليل ومن بعد كي يرقدوا
0: ونزربوا زادة راهي
1: ونزربوا مزروبين. دونك ما عندناش الوقت كذا. دونك الكبدة ما تنجمش تتحمل هذا الكل. هو كيما تعرف الإفرازات الكل تقريبا تخرج عن طريق الكبد. إذا كان الكبدة أنت تاكل لها الشحم خاطر معناتها تاكل لها بطريقة غير عادية اللي هو من لازم معناتها سامحني الحم الحم احنا دفاسون جينيرال الحم الأحمر عندنا الحق فيه مرتين في الجمعة. كيف تاكل أنت صباح وعشية وليل وفريت ومايونيز وكاتشوب وكذا؟
0: ما عادش خالتين عليه مرتين في الجمعة. 60 هو الكيلو
1: حتى اذا كان مش الحم بصفه عامه كما قلت انت المستحضرات المايونيز الفريد هيك ترى انت تو ما عندها الاكلات السريعه على بيت كل حتى في الشتاء ما عندها يستسهلوها بالنسبه ليهم اكليت والله اكليت همبرجر اكليت فريكاسي اكليت مقلي اكليت حاجه مقلي اللي هي ما هي صحيه معناتها احنا صحيه تقول لي الحمل على الحمل البقري والعلوش ماش خالتنا لي مهنا ناخذوا في حوايج اللي مش باهيه معناتها اللي هو مثلا اذا كان تقول لي اني خذيت مغرفه زيت ولا اكليت اكليت خضره ولا اكليت سلطه هذيك هي الماكله النافعه بيان سور خير من اللي ناكل المايونيز والفريت والكاتشب ولا يقول لك فطرت وخذيت دبوزه كوكا دبوزه جيزوس ما غير ما نقولوا معناتها هذا كيف كيف راهو كوكا ولا انت ولا البال الكل كيف كيف راه
0: الكل
1: صحيت كل كي بعضه معناتها الكلهم تعطيك اول حاجه راهو معناتها دبوزه جيزوز راهو كيما معناتها بمثابه خذيت اكثر من 20 طبعه سكر دونك 20 طبعه سكر خذيتهم فرد احسب روحك انت تاكل في السكر بالماء كيف كيف هذا هو ليش معناتها شربت دبوزه جيزوز راهو هذاك في مش تحط هو انسان عادي من نجمت فما بالك انسان عنده يبنى عنده توندونس للسكر دونك معناتها هذا الكل خلى في العالم ونحكي على بلادي على تونس خلى إلا هذه الشحم في الكبدة يمشي ويطلع المشكل الكبير اللي يقعد أعوام من فيقوش بيه ما نفهموش تقول لي كيفاش نفيقوا بيه
0: شو مع
1: هو ما فيش عوار نعملوا تلفزة نلقاو كبدة مشحمة نلقاو نعملوا تحليل نلقاو السكر طالع نلقاو الإنسان سمين نلقاو
0: الكوليسترول زعما عندها
1: بيان سور الكوليسترول والتريغليسيريد هذاك العروق يبداو يتسدوا بشوية بشوية دونك نعملوا تحليل على الكبد إذا كان نستر ربي تحليل نتاع الكبد يبدا لاباس دونك وقتها جوست الإنسان عنده شحم في الكبدة ومازال عندنا وقت مش يتحسن التحسن راهو مش بين اللي تنوضحها وراهو نزيدكم أكثر في العالم العام 2026 مازال ما عندناش الدواء نتاع الشحم في الكبد التو والتو مازالوا في ما عندها في ما عندها
0: الاختبارات
1: مازالوا مازلنا في الاختبارات ونشوفوا شنو هو الدواء وما لقيناش الدواء وزعما الدواء نتاع السكر خير ولا شويه الكوليسترول خير ونقول لكم من توا احسن الدواء هو الوقايه دونك احنا كيما راهو معناتها قبل كيما لي باتيت بي كيما الكول راهو ما فيش دواء مي راهو الوقايه دونك احنا كيف نفيقوا بيه كيما قلت لك سيت اون مالادي سيلونسيو راقده ما مش راقده ما تعطيكش حتى عوار
0: ساكته ما تعطيكش عوار
1: صحيت ساكته ما تعطيكش عوار
0: ما فما عوام الاختطار لا شيء
1: ما فما حتى شيء دونك باش تحس بها شوي ولا يقول لك عندي وجيعة وكل راهي ما تعطيش وجيعة مي وقتاش نفيقوا بها في المضاعفات معناتها وقت اللي الكبده تولي مشحمه الكبده تولي فما تليث كبدي تولي معناتها الكبده تولي معناتها ثم الهرمونات نتاع الكبد تولي طالعه تولي ثم التهاب في الكبد سمح
0: دكتور لا جست باش نكملوا نفهموك اكثر انا خاطر من المواطنين انا نسمع فيك مواطنين دونك الكبد لو كان تعطي جست حتى الفونكسيون نتاعو على خاطر جدا باش يفهموا علاش
1: هذا هو الفونكسيون نتاعو هو معناتها احنا باش نفيقوا به قداش الكبد تخدم فما ديزانديس معناتها الفونكسيون نتاعو الطبيب يعرف وفما زاده معناتها ثم التهاب ولا في الكبد اذا كان فما التهاب هذيك معناتها راهي الوحده الحمراء بدات تشعل معناتها راهو الكبد يسوفر معناتها تعب راهو بدا يخدم فوق اللازم فما التهاب في الكبد راهو رد بالك وقتها نشوف وصلنا للتشمع ولا ما وصلناش اذا كان وصلنا للتشمع راهو صعيب ياسر باش نوخروا نتالي معناتها احنا ماذا بينا ما نوصلوش للتشمع ماذا بينا ما بين معناتها الاستاد الاولاني حتى الاستاد الرابع هذاك هو لا فين نخدموا معناتها هذاك هو تو علاش البرنامج هام وهام جدا خاطر احنا رانا في الوقايه قد ما نعملوا الوقايه قد ما نجموا نلقاو خاطر اون فوا وصلنا للتشمع الكبدي صعيب مش نوخر نتالي اون فوا وصلنا للمضاعفات نتاع التشمع الكبدي صعيب مش نوخر نتالي اون فوا وصلنا عافانا وعافاكم الله للكونسير نتاع الكبد صعيب مش نوخر نتالي دونك ماذا بيا ماذا بينا احنا كاطباء نفيقوا برواحنا كيما قلت انت عند الزهار مستدلوا الاستاد الرابع
0: فما اقاويل شعبيه دكتور ما زلنا نحكي هذا خاطر موجود عندنا في المجتمع دونك يقول لك انا والله ولدي كاينه اخي ابو سفير هذا عنده في الكبده عيني صفر برشا وجهه ياسر اصفر راهو هذا المعطى موجود دكتور اخي نقعد نستناه حتى العين صفر
1: صحيت هو اذا كان وصلنا للصفوريه راهو معناتها ليتاب تقدمنا
0: الا
1: هو راهو احنا قبل كما قلت لك معناتها من الاول احنا معناتها صفوريه كنا نربطوها كما قلت انت بالالتهاب الكبدي اي بي وجي
0: بالضبط
1: توا البي وجيم تقريبا قضينا عليه، قعد مازال الا اللي هو ماهوش اختيار الحق في اغلب في 99% ماهوش اختيار. مي اذا كان وصلنا للسفوريه في هالشحم في الكبده استاد راهو متقدم. اني ما نحبش نوصل خاطر كان وصلنا للسفوريه اش معناتها؟ معناتها المضاعفات نتاع التشمع الكبدي اللي هو التليث الكبدي اللي هو يرد الدم اللي هو الوعي يبدا ما عادش فايق به اللي هو يولي عنده الماء في كرشه اللي هو يولي عنده الماء في سقيه يقول لك سقيه منفوخه اللي هو يولي ما عادش ينجم يمشي اللي هو يولي عنده فقر في الدم اللي هو يتيح له معناتها الفيتامين دي اللي هو يتيح له مثلا فيتامين بي 12 اللي هو يولي معناتها تولي في معناتها الكبده تولي ما عادش تخدم. بعد الكبده ما عادش تخدم تولي تمشي زاده للكلى تولي معناتها نسميه الكبده والكلى الزوز ما عادش يخدموا. وصلنا لحاله متقدمه وقتها حتى تقول لي اي توش مش تعمل ما عادش هو راهو مش في تونس في العالم الوقت الحاضر 2026 في الحاله هذه ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء نعطيه الدويات جوست باش نقصوا ليفولو مش معناتها نوخروا ليفولوشن تاع تاع المرض برا وكاو
0: تعطيه شويه عيش طريف مرتاح
1: مرتاح برا. صحيح هذا هو هذا هو
0: دونك مهم جدا اللي تقول فيه دكتور. انا قعدت نتفقد في سقيه وانت تحكي ولا لقيت منفوخين
1: لا ما عندوش حتى علاقه لا مشكل هو راهو نفخان السقين يجي بعد بعد نفخان الكرش راهو
0: لا السلام عليكم اكبر هالويس
1: لا لا لا لا, لا هو راهو اوزلي احنا مش ناخذ كان نفخان السقين تواني نحكي
0: لا لا كل كل
1: معناتها ناخذ كل مع بعض معناتها ناخذ كل مع بعض
0: تقول لنا كي من هك نجم انا نغض النظر على سقيه مثلا نحكي على روحي اما منفوخين اليوم لا سخانه وتنحط في الماء فيه ثلج والكل لكن مهم جدا اني نمشي نشوف الكبد نتاعي مهم جدا نفقد الكلى على خاطر التجارب توا والحياة وراتنا برشا حاجات لطف عليك الكلى زاد كونسير سيلونسيو
1: بيان سور هو هكا علاش راهو
0: ساكت برشا
1: هو هكا علاش راهو معناتها المراقبه المراقبه العاديه وهكا علاش فما تو دي ميدسان تريتون معناتها اطباء مباشرين نتاع معناتها الوحده ميدسان دو فامي دونك وي معناتها معناتها
0: مش
1: تعمل صحيح مش تعمل بيناو مره ولا مرتين وخاصه معناتها عندك الحق في الكلام وكذا معناتها اعمل اعمل تحليل على روحك مش تعرف كيما قلت انت الكبد والكلى تعمل التلفزه على روحك معناتها راهو معناتها مره ولا مرتين في العام راهو ديما هام لصحتك معناتها تنجم تقي روحك حتى تكتشف حاجه من الاول مش كيما تكتشفها في حاله متطوره راهو
0: صحيح. مازلت عندنا ربع ساعه احنا اليوم مع الدكتور مهدي قسيعه على 36 300 ألف. كنت تحبوا تتفضلوا تسالونا عندكم تجارب كي بنكا والا تحبوا تقولوا على حاجه عندكم موعد مع الدكتور مباشره في عياده مجانيه اليوم في خلال ربع ساعه تلقاو جمال بقديده في استقبال تليفوناتكم. يلا احنا ترتيحه صغيره وراجعين خاصه كي باش تحكي لنا على الوقايه. خلينا نفيقوا شويه على رواحنا يلا موسيقى وراجعين.
2: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي لستيم بيزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل en se basant sur le principe de la pédagogie active la classe inversée le learning by watching à travers les visites d'entreprise. كلمونا على 99 277 877 ou à la zone le mawqa www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
3: Jawhara FM. Publicité.
4: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

0: استنى جهينة ملا فني جهينة تفقدنا كتليفونات كلموني قالوا لي راني نحب ونسألوا الدكتور قلت لهم ربع ساعة أما أنا باش ناخذ على الأقل معاك 6 دقائق تو باش نحكيو على أهم حاجة اللي هي الوقاية قبل ما نوصلوا للمرض عافانا وعافيكم الله يا ربي. حكينا اليوم على تشمحم الكبدي التلاثة الكبدي حكينا على شنية الأسباب المسببات وحكينا زيدا على الخطورة أنك ما تعطيش الأهمية وخطورة أنك الإنسان يمشي في استاد متأخر. الوقاية دكتور
1: هو راهو معناتها التوا كما قلت راهو في العالم مش كان في تونس برك الوقاية أهم عنصر من العناصر في الموضوع هذا في المرض هذا في التشمع الكبدي اللي عنده علاقة بالشحم به. دونك إيش معناتها؟ أول حاجة لازمنا نرجع للغيجيم ميديتيرانية متاعنا معناتها نبعدوا على الفارينة نبعدوا على السكريات نبعدوا على الكوليسترول نبعدوا على التريغليسيريد نبعدوا على الماكلات هذه المستحضرة. دونك هذاك أهم حاجة ونكثروا من الخضر من الخضرة خاصة معناتها طايبة ولا نية كيف كيف أن نكثروا من السلايد كما قلت. والأهم حاجة الرياضة الرياضة عندها القواعد والقوانين نتاعها. الساعة نشوفوا عنا الحق نعملوا رياضة ولا ليش ما عندنا الحق معناتها نشوفوا مع طبيب القلب أمورنا مريقلة ولا شغل بلون قلب ولا. وإذا كان الأمور نتاعنا واضحة راهو لازمنا كل يوم 30 دقيقة بحساب 3 سوايع في الجمعة وراهو هذايا راهو ماهوش تفرهيد كيما نقول لهم أني زادة معناتها المرضى نتاعي والمواطنين نتاعي نقول لهم راهو هذايا راهو كان جات الدنيا راهو نكتبوها في أوردونونس معناتها نكتبوها في وصفة طبية ونقول له راهو لازمك تعمل 3 سوايع رياضة مشية. هو راهو تعرف شنو الرياضة راهو مش يمشي بخطى خفيفة لازم يمشي بخطى سريعة نص ساعة في اليوم يعودها نهار غيب نهار معناتها 3 سوايع في الأسبوع هذاك هو الريتم إلا لازم يمشي معناتها الإنسان يعمل بيه مش كما يقول لك عملت مرة في جمعة عملت ساعتين وكل راهو لازم نص ساعة خطى ثابتة وإلا يعمل كلها 5 دقائق جريا من بعد كي يوقف من بعد كي يعاود فهمتني معناتها هذا هو الريتم بي. ولازم كيما قلت معناتها لازم طبيب القلب يقول لك راهو قلبك مريقل والتونسيون نتاعك مريقل معناتها تشوف روحك مش تعرف روح اذا كان وقتها الانسان اللي ينجم ولا يستطيع دونك يعمل 3 سوايع في الاسبوع بي. ثاني حاجه لازم اللي عنده السمنه لازم معناتها تبدا ينحي السمنه نتاعو معناتها اللي عنده اكسي نتاع البوا لازم يرجع في البوا العادي خاصه كما قلت لكم لوبيزيتي الا في الكرش. دونك لوبيزيتي الا في الكرش لازمها تتنحى كومبليتمون ترجع عاديه. دونك اهم حاجه خاطر هذيك هي اللي تعمل شحم في الكبده. ورابع حاجه زاده راهو لازمنا نمشيو لاطباء الاختصاص الاطباء لي زوندوكرينولوج اللي هما معناتها يعرفوا معناتها يركحوا لك السكر يركحوا لك الكوليسترول والتريغليسيريد ولا الطب معناتها طبيب العائله نتاعك هو اللي يركح لك هذا خاطر معناتها لازم السكر خاصة كما قلت ثاني تيب إلا ما عندوش علاقة بالانسولين يبدأ راكح وكل المخزون ده كيف يبدأ راكح والكوليسترول والتريغليسيريد يبدأ منظم وراكح. إذا كان هذا الكل ركحوه نعرفوا إلا احنا بعد ما بين 3 و6 أشهر الكبد نتاعك مشي الفاغو جينيري ويرجع عادي. هذا راهو نحكي إذا كان ما وصلناش للستاد الرابع راهو ما بين استاد اللولاني واستاد الرابع معناتها مازلنا في الشحم في الكبدة مازال ما وصلناش للتشمع الكبدي وقتها فما معناتها امكانيه كبيره الا الكبد مش يتحسن بشويه بشويه وهذا راهو تحب له وقت ما لازمش كل يوم نقولوا ها غدوه غدوه لا ناخذ وقتنا ما بين كما قلت لكم 3 6 اشهر باش نعاودوا نتحسنوا. حوايج اخرى زاده كما قلت راهو لازمنا معناتها كما الجازوز لازمنا ننساوه الشحومه لازمنا ننساوها راهو زاده التنرفيز خاطر ديما يطلع الهرمونات نتاع ستريس وكل يزيد يقوي دونك لازمنا ديما نحاولوا ديما دي زون بوزيتيف ونقعدوا كلين ونعرفوا كيما قلت لي انت من اللون نضحكوا ونلعبوا دراشيه خاطر هذاك يحسن من الانسان في مخه ينقصك ستريس الا في الستريس اوكسيداتيف في بدنه دونك يتنقص لونكسيتي ينقص ستريس دونك ماذا بينا قد ما نبداو معناتها احنا في حاله نفسيه باهيه قد ما هذا الكل الكوليسترول والتريغليسيريد والسكر وكل يركح ونبعدوا زاده معناتها كما قلت زاده من الاول المشروبات الكحوليه راهي اكثر حاجه تهلك الكبده دونك هذيك راهو لازم الانسان تو معناتها الانسان العادي ماذا بينا ينحيها مي الانسان اللي عنده معناتها شحام في الكبده لازم ينسيها راهو هذاك معناتها تزيد تقلق خاطر ليليميناسيون نتاعها الكل تمشي عن طريق الكبد دونك الكبده كي تولي كي شيفونه معناتها كي تصور انت تصب حاجه فيها الكول على شيفونه كلها تتحل دونك هكا يزيد يقلق. وراهو نقول لكم راهو في العالم التو مازلنا معناتها ما عندناش ادويه مازال الكل في الاختبارات دونك الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه
0: تري بيان، باهي نمشي معك اكثر في الموضوع هذا يا دكتور. انا مثلا نحكي على بيان سور الاطباء الاطفال وفيما يخص الصغيرات فيما يخص الكل، دونك عندهم المنحة نتاعهم اكيد جدا. لكن انا اقول دكتور شنو رايك في الطلبه؟ اظن انه من فوق العشرين سنه معناها نجم نعملوا على رواحهم، هل فما برنامج توعوي كبير نجم تقوم به الدولة أو المؤسسات الدولة الصحية على نطاق نحكي مثلا سوسة؟ سوسة شوف قداش فيها من اتيديون واتيديونت برش وجايين من مختلف المدن التونسية، معناها النجم نعملوا حصص توعوية كبيرة فيما يخص الشأن هذايا.
1: هو كلامك صحيح وراه ما عندها تأكيد على كلامك. عم ناول الجامعة سوسة عملت في احدى كليات سوسة، في كلية اكبر كلية في سوسة، لمت الطلبة هذوما الكل وعملوا اختصاصات منهم اختصاص نتاع هذه التغذية، ودونك كانوا معناتها برشا للوقاية، دونك بالوقاية هذا هو. فما زادة في كلية طبي سوسة عملنا زادة قديش من عام نعملوا هيك معناتها في الاختصاص هذا ونعملوا في التغذية وكذا، وخاصة زادة نزيدك اكثر تو حتى في معناتها انت برمي هذوما حتى في البيوفات نتاع المستشفيات والوحدة نتاع الوحيد نتاع الكليات لازم زادة معناتها ممنوع انت مش تجي في سبيتار سامحني تبيع فريد بار اكزامبل، وهذا راه ما موجود مثلا في مستشفى سهلول مثلا تبيع كان تو حتى بالبراره ومعناتها تبيع كان الغله اللي هي مثلا نظيفه تفاح الوحده هذوما الحاجه المقليه ما تبيعهاش، دونك الحاجه معناتها تبيع كان الحاجه الصحيه معناتها تبيع الخضر والغلال طايبه ولا نيه، دونك هذا مش تشجع العباد مش تاكل معناتها ماكله سليمه. كيف ده معناتها دي سبوت يخرجوا في التلفزه وفي الراديونات هذاك باش يعاونوا العباد، واحنا زاد نكثروا من هذايا تو من بالبرامج توعويه كيما اللي عندك، خاطر الانسان في الاخر هو طبيب روحه معناتها لازمك كيف انت تفسر له من اللي عمره 16 و17 عام يفهم كيما قلت انت 18 عام ولا واعي يفهم شنو لازمه ياخذ وشنو ما لازموش ياخذ، شنو الحاجه اللي انترديت وشنو الحاجه اللي ماش انترديت.
0: تري بيان. انا الحقيقه نحب ننوه زاده بي الباج نتاعنا نتاع عماده الاطباء بالوسط، خلينا نقول تنجموا تدخلوا على الباج سيت تنجموا تشوفوا الحقيقه برشا حاجات اللي تنجم تعاونكم انتم كانت كمواطن تنجم تطرح سؤالك اي نجموا يلقاو لكم الحلول موجودين على ذمتكم الناس الكل كاعلام كعماده اطباء كوسائل اخرى. دونك اقتراح انه ماذا بينا يولي ثم ان سلوغان تاع جمعة كاملة مثلا، نعملوا سلوغان خاص بكل جمعة وشنو الاكتواليتي متاعها كل أسبوع، نعملوا سلوغان صحي هذا خاص بينا احنا نحكي على الإعلام، نجموا على الباج متاعنا كل مرة دكتور مذهب هادي قساعة كل أي المرة ذي جمعة هذه نعملوا سلوغان متاعنا خاص بالأسبوع كامل مثلا نحكيوا على التشحم الكبدي شنو شنية فهمتوا من البرنامج شنو تنجم تعمل شنو تنجم تضيف، فما حاجات نجم نضيفوهم التوعية باش نجموا يا دكتور على الأقل ما نخليوش أكل هجوم متاع مواقع التواصل الاجتماعي تغمنا بالمعلومة الغير مؤكدة والغير صحيحة الصحيحة.
1: هو يعطيك الصحة وإحنا هيك علاش رانا موجودين اليوم علاش موجودين على هذا معناتها للتوعية. إحنا رانا إحنا كأطباء إحنا ساعة أول حاجة مواطنين، ثاني حاجة العمادة كيف على ذمتكم، وثاني كما قلت أنت فما السيد معناتها أي مواطن ينجم يسألنا ونجم يجينا، هذيك العمادة راهي محلولة للأطباء وما زاد محلولة للمواطنين، أي إنسان يحب ما غير ما يمشي ينجم يكتب لنا معناتها محلولة كيف عن طريقكم أنتم الإعلام، وإني زاد معناتها من المنبر هذا نشكرك أنت تو هذا شنو إحنا تو نعملوا في التوعية هذه ودونك البرنامج نتاعك برنامج صحي وأنت بارك الله تو قداش معناتها ذا المنحة نتاعك قداش من عام تو تحكي فيه، دونك بالحق معناتها برنامج المشاهدين اللي قداش من عبد البريج يقول تعلمنا برشا من البرنامج نتاعكم انتم معناتها الحمد لله يا ربي، دونك برنامج نتاع صحيت دونك ما برنامج توعوي هذاك هو راهو الاوبجيكتيف راهو بريتو احنا ماذا بينا الانسان نكتشفوه من الاول بالكل ونوعيوه ونقولوا له راهو قد ما تبدا المعلومه بسيطه قد ما الانسان يستوعبها ويفهمها وقد ما نعاودوها زاد راهو ما فيهاش مشكل راهي تتعاون خاطر المصلحه العامه ميسالش راهو معناتها فما حتى مشكل، واحنا زاده موجودين بالنسبه للعباد اذا كان معناتها عندها قلق اكثر ولا اصعب رانا نجي نشوفوها ونعملوها والحمد لله معناتها ديما موجودين راهو.
0: بارك الله فيك دكتور، زاده خليني نقول راهو جست حاجه صغيره برك استغليتك اليوم استغلال كبير. اللي نحب حاجه بركه دكتور كي انسان يهبط على الباج نتاعو وإلا ثم سيت معين وإلا ثم جروب معين وإلا حاجة يهبط ويقول لك يعطيك وصفة يقول لك هاو كيفاش باش ترتاح. أنا في اختصاصك دكتور معدتك وباش ترتاح من الغاز وترتاح من هذوما هاي الوصفة هذه شنية وشنية وتعرفها دكتور أنت الوصفة هذيك راي تنجم توصل مدار أخرى إذا كان البدن يكون يعاني من أمراض أخرى كيفاش النجمو نوقفو التيار؟
1: بيان سور هو مش نقول لك تو احنا عيني تو نحكي كطبيب وكاستاذ في الطب
0: رانا
1: احنا راهو حتى نحكي في ليزارتيكل معناتها حاجه علميه نشوفوا شنو هي الريفيرونس وشكون كاتبها ومنين خارجه وفين هابطه دونك راهو احنا تو هيك ريت اي انسان راهو حتى لمصلحته الشخصيه حتى هو يبيع فيها ولا يعمل يقول لك هذاك احسن حاجه لازمك تشوف المصدر المصدر اللي خرجها راهو حتى اني كطبيب راني اذا كان معناتها اذا الادويه راهي تفرق معناتها تفرق انت ومنين مصنوعه وعند شكون مصنوعه وفين لابوراتوار واذا كان مصادق عليها الفارماسي سنترال نتاع الدوله التونسيه ولا مش نعرف الدواء هذاك مطابق المواصفات احنا كيما تعرف دولتنا راهي دويتها الكل مطابقه المواصفات مريقلة دونك انت ما تجمش انسان على باج في باج فيسبوك وكذا يكتب راهو معناتها هذاك رد بالكم معناتها انت انسان لازمك تبدا مخك فوقك تعرف شنو ولا تاخذ وشنو ولا تستعمل وما تاخذوش حاجه من غير استشاره الطبيب نتاعك وخاصه اذا كان كيما عندك اي نوع نتاع مرض وخاصه تو كيما نحكيو في موضوعنا اليوم نتاع تشحم الكبدي معناتها اللي هو معناتها موضوع اللي مش ولي راهو موضوع العصر معناتها احنا تو احنا انت تو تبارك الله سباقه ما يراهم مش ولي منا واشهر ولا اعوام اخرى يولي هو اكثر حاجه تمشي للكبد معناتها تضر بالكبد صحيت دونك وهيك علاش احنا قد ما نحكيو عليه تو في الوقايه قد ما به دونك معناتها باش نتبعوا الفيسبوك ونتبعوا معناتها لي باج مش لي الفيسبوك باش تبعوا لي باج هذا نتاع الانترنت وكذا راهو اختر ديما المصدر والانسان اللي وراه شكون ودونك معناتها وفي معناتها شكون هبطوا وشكون يبيع فيه اذا كان مش مصادق عليه سواء من العماده سواء من وزاره الصحه سواء من الدوله التونسيه رد بالك راهو اختر راهو فما وراها علاش واكثرها ديما العباد والله صار لي وصار لي وصار لي
0: أنا الحقيقة ما نجم نقول لك كان يعطيك ألف صحة الدكتور والأستاذ أستاذ بكلية الطب بسوسة والدكتور وطبيب مختص في أمراض المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي ورئيس قسم بمستشفى سهلول الدكتور مهدي قصيعة الإنسان
1: يعيشك بارك الله فيك واني بالله نحب نستغل ديما هذه الفرصه كيما بديتها من الاول نحب نشكر نساء تونس الكل خاطر هي شطر المجتمع نحب بالمناسبه هذه وخاصه معناتها نشكر والدتي سهام اللي هي معناتها قائمه بالعائله كامله نشكر امينه ما زوجتي نشكر بناتي ساره وسيرين دونك كيما تعرف دونك يعطيك الصحه نشكر زادة كيف اختي هند ونشكر زادة وخاصه انتم لنا معناتها تخدموا في جوهره اف نشكر كيف الموظفات والأطباء والطبيبات في مستشفى سهلول وخاصة في قسم المعدة والأمعاء نشكر الناظر نشكر السكرتيرة نشكر كافة الممرضات اللي يخدموا معايا في مستشفى سهلول خاطر كفاءة وكفاءة عالية اللي يجي الخديكية للمستشفى ويراهم معناتها سواء في القسم سواء في نعملوا المناظير راهم النساء هي اللي قائمة دونك أني معناتها طبيب خديكية والأخرين الكل طبيبات معناتها بالحق تبارك الله عليهم هما نص المجتمع هما هزين معناتها سبيطار سهلول احنا قسم المعده ولا مع من احسن الاقسام الموجوده وهذا بشهاده الجميع هذاك علاش دليل الا معناتها المجموعه هذه هي اللي قاعده متقدمه به وقاعده تخدم به والحمد لله يا ربي
0: يعطيك الصحه وين كلامك هذا الكل كل كل كل كل كل زاد خلينا نقول على مستشفى فرحه حشاد مستشفى منستير

0: لهم الإجابة طلبوا بحدايا وربي يفضلكم انتم مستشفى سهلول زاد كيف كيف في الحقيقة منارة
1: عايشك وشكرا جزيلا بارك الله فيك
0: ربي يخليك. نحب نقول إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير ربي يرحم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة ويا مجلة الأحوال الشخصية اللي خلت المرأة التونسية تقعد ديما حرة ومستقلة. ما نحب نقول لكم حاجة رانا ولينا مرأة ورجل يلا نقول لكم باي باي. شكرا جهينة جهان برحوبة في الإخراج التقنية ياسمين جديدة في الإخراج الرقمي خلي مكاني لي أشرف بن عبد السلام بوسة كبيرة لك بكل يا ربي الله يمرضكم. جوهرة
2: بوبليسيتي وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist جوهرة
3: بوبليسيتي آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
4: مرحبا بكم. أكد عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد أن تاريخ 13 أوت قام على ضرورة تحرير البلاد من العقلية المتحجرة والمتكلسة عبر تحرير نصف المجتمع في إشارة إلى المرأة وذلك في تصريح لمفادى الجارة ثامر صغير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الحزب لتقديم حصيلة عمله خلال العشرية الأخيرة وبرنامجه السياسي خلال الفترة المقبلة.
5: للأسف الشديد بعد ما كانت رمزية 13 أوت هي تحرير البلاد بتحرير المرأة قامت الحزب الدستوري الحر بتحرير البلاد من براثن الاستعمار واستقلينا يوم 20 مارس ثم بعد ذلك يجب تحرير البلاد من العقلية المتحجرة المتكلسة ولا يكون ذلك إلا بتحرير نصف المجتمع اللي هو المرأة وكان مشروع البورقيبي وهو مشروع بورقيبي لأنه كانت عنده الجرعة بورقيبة باش يواجه الناس اللي ما يحبوش يا أخي هو القاقة بسيبة مقاس بسيبة ونذكركم بطهر حداد شنو اللي جرى فيه لما أخرج كتاب تاعه امرأتنا في الشريعة والمجتمع واش عملوا له والآخر ما قراش الكتاب وقالوا الحداد على امرأة الحداد وبعد قالوا هذا على الحساب قبل أن أقرأ الكتاب هذا ما قراش الكتاب وقال الحداد على امرأة الحداد منين ليك اللي اش قالوا في وسط لو عاش الحداد اليوم في الفترة هذه ويشوف الحوار اللي صاير على مستوى الدين تو يراجع الناس كل تراجع نفسها علاش احنا ديما ثابتين في المبدأ بتاعنا لا يمكن أن يكون العمل السياسي إلا في إطار الفكر المدني وراه الفكر المدني لا يتناقض مع الدين. الفكر المدني شيء والدين شيء. الدين هو شريعة هو علاقتك بالمولى سبحانه وتعالى لكن علاقتك بالبشر هي حكم مدني هي قوانين وضعية.
4: أعلنت اليوم شركة تونس لطرقات السيارة عن تمديد العرض الخاص بالشارة الألية المجانية إلى غاية 16 أوت الحالي بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة ويتيح هذا العرض الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات يوم 13 أوت الحالي الحصول على الشارة مجانا بسعر قدره 0 دينار عوضا عن 30 دينار مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينار وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص وتتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة وهي باجة الفجة سيدي ثابت منزل جميل برناق هرقل مساكن سيدي صالح عقارب وقابس الشمالية وتهدف هذه المبادرة وفق بلاغ صادر اليوم عن الشركة إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانا. ختاما في أخبارنا العربية أفادت وزارة داخلية في قطاع غزة باغتيال مدير شرطة المدينة العميد جمال أبو كميل في قصف للاحتلال استهدف اليوم سيارته على شارع الرشيدة وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن القصف استهدف السيارة بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد أبو كميل وإصابات آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. متابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوة.

عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale. À la Jouara FM TV. Mouchma Mouja.

Discord, uvede to pod tánby. Na Mikrožohara Chlábra na rajik. Chlábra na rajik. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 73-24-3000 29100 وإلا 73-24-3000

0: جوهره
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجه

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد اليوم احتفالا بالعيد الوطني للمرأة بتوزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. وبينت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن هنية نصيري في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن العدد الجملي للمنتفعات هذا البرنامج وصل إلى 391 امرأة وفتاة على مستوى الولاية، وتشمل هذه المشاريع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والتجارة والمهن الصغرى. ومن بين هذه المشاريع أيضا تربية النحل والحلاقة والتجميل والخياطة والتصوير الفوتوغرافي ومكتب استشارات قانونية ومركز دروس دعم وتدارك ومكتبة وروضة أطفال ومحضنة مدرسية وصنع أجبان وألبان وتربية الدواجن والتقطير واستخراج الزيوت شبه الطبية وفق المتحدثة. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريفة الممتدة من 15 إلى 25 أوت الحالي ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية تعد تظاهرة ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة ومنستير يومي 15 و 17 أوت الحالي بهدف الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. العلويني أوضح أن وزارة السياحة وديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 أوت الحالي تمثل فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الجزائر والحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. في أبرز أخبارنا العالمية، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأجبروا سكان المنازل المحاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها، وذلك تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. ختاما، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هورمز ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد حسين طائب الذي عينه المرشد الأعلى مجتبى خامنائي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثورية أن مضيق هورمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، وأن إيران تواصل طريقها بأمن تام حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار،
5: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharfm.net.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟
7: تربح بيدافيون
6: الوجهة، تربح بيدافيون الوجهة من وجهات نوفلير ومع برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
3: الدنيا
8: جوهرة FM.
9: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. الأربع ستة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في مواد جديد من بايلا. رافقكم حتى للسبعة متاع العشية، أكيب كاملة، منير إسماعيل في الإخراج، ياسمين في الديجيتال، أمين وهيبة كالعادة من قدام ميكرو الدنيا وفيها تغطيتنا متواصلة للمهرجانات التونسية. الأجواء الصيفية كالعادة 3 أسابيع كاملين فيهم الموسيقى زادة حاضرة بين شرقي بين غربي وبين التونسي، والبداية باش تكون مع صوت أصالة في أكثر.
1: Yeah.

0: 25 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلة. تحية لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية للي شديدة ثنية وعلى رأسهم 922 تاكسي رقم 922. أنقذ الموقف أنقذ الموقف، لأنه فهم برشا ناس نجموا يتعرضوا لمواقف يعني محرجة جدا. دونك تحية ل 922. ما والله ما خديتش الاسم، جست كابتيت الرقم.
1: يعرفوا الزملاء كلهم.
0: دونك تاكسي رقم 922 انقذ الموقف، سورتو وقت اللي ما يكونش هما تدابير وقائيه، معناها وقت اللي يقص الضوء فماش تدابير وقائيه وتقعد انت بلوكي. دونك تحيه لي وتحيه لكل واحد شد اثنين، ان شاء الله اثنين زينه للجميع. خليكم معنا كالعاده، الموعد من بايله حتى لسبعه نلقاو من خلاله مواعيد وسهرات تنطلق دوراتها، كيما مدينه الحمامات اللي تعيش على وقع الدوره السابعه على مارجان الفل والياسمين من 15 إلى 23 أوت الجاري. ونعرف أنه مدينة الحمامات اليوم تعيش على وقع اختتام دونك مهرجان الحمامات الدولي بحفل تحيي صوفيا صادق بيانسور بمناسبة عيد المرأة. فكل عام والمرأة التونسية حيا بألف ألف خير. وكيف كيف زاد مجموعة أخرى من السهرات تنذكركم بها بعد شوية تزامنا مع عيد المرأة في مهرجاناتنا التونسية. لكن خلينا نحكي على مهرجان عنده جمهور، مهرجان الفل والياسمين اللي كما قلنا باش ينطلق بعد انهايرين من 15 إلى 23 أوت الجاري بمدينة الحمامات من ولاية نابل. دونك نحكيو على الدورة السابعة اللي تنظمها جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي واللامادي لمدينة الحمامات والتعريف به وتثمينه. نحكيو على كما قلنا مهرجان يحرص أنه البرمجة تكون متنوعة، باش تكون السهرات بمسرح لواء الطلق بالحمامات، تنطلق بحفل فني تحيي الفنانة يسرى محنوش دونك نهار 15 أوت. و بعد سهرية يسرى محنوش يكون الجمهور على موعد مع سهرات أخرى دونك وتظاهرات، خلينا نقوله نلقاو فيها كإبداعات لحرفيات، نلقاو فيها زادة معرض للفنون التشكيلية، نلقاو فيها كيف كيف زادة معناها ورشات حية للتطريز والرسم، يعني برمجة متكاملة. نحكيو كيف كيف زادة على حفل الفنان لطفي بوشناق وسهرات أخرى إن شاء الله تكتشفوها معنا تباعا كما قلنا في برمجة خاصة دونك وورشات متنوعة. أكيد زميلتنا روض العليقي توتودنا بكل التفاصيل وسهرات والمواعيد اللي تكون في الكابون بصفة خاصة. وكيف كيف زاد مهرجان الفل والياسمين اللي ينطلق إن شاء الله من 15 إلى 23 نقود. أما اليوم دالي زاد فما سهرية يستنيها الجمهور في سوسة.
1: طبعا ليلة فما سهرة أمير الطرب العربي صابر الرباعي إن شاء الله باش يكون حاضر في سهرة مهرجان سوسة الدولي ضمن دورة 67. تابعنا بار صابر باي عديد المهرجانات اللي يكون عنا موعد فيها مع مختلف العروض، كما عرض ولد الطليان يكون حاضر في رباط المنستير في إطار دورة 53 مهرجان المنستير الدولي، مهرجان الحمامات الختام معه وإزدال الستار على فعاليته باش يكون في سهرة تحت شعار ذاكرة تعيش. بطبيعة مادام احنا نحكيو على عيد المرأة التونسية عديد التظاهرات كانت في الموعد، ولعل منها في مدينة تبرق اليوم وعلى شطوط المارينا المهرجان الرياضي للمرأة اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة بالتعاون مع الجامعة التونسية لألعاب القوى، وهذا في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة. أجواء جميلة كانت في الشط وفي تبرقة بطبيعة الحال، شفنا صور زادة مزيانة ياسر على عكس الصور اللي أسألت برشا حبر الناس حكيت عليها، الناس نقدتها اللي كنت أتذكر هبة جاتنا من شطوط قليبيا. الأراء مختلفة في إطار اللي كان حاضر يعني من عروض على الشط، وبطبيعة الحال شفنا عديد التباين في الأراء. دو توت فاسون كل واحد هو النظر متاعو للتظاهرات هذه اليوم إن شاء الله باش غدوة بيتو باش يكون انطلاق المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 14-22 أوت. سهرة الافتتاح باش يحييها الفنان سيف الدين معيوف عازف الساكسفون، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا وضيفنا في ساعتنا الأخيرة من بايلة.
0: دونك احنا كالعاده نويكم معكم كل تظاهرات اللي البعض منها وشك على هكا ازدال الستار على الدوره نتاعو, وانتم كنتوا حاضرين في مختلف السهرات ومهرجانات اخرى تنطلق فعالياتها كي تلقاو معنا كل الاجواء الاحتفاليه. خليكم حتى للسبعه ضيوف وتذكير بالسهرات والمواعيد وعوده زاد على بعض السهرات الاخرى تلقاوها معنا ديما على امتداد 3 سوايع على موجة جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
2: بايلا
0: بايلا.

0: Marea FM TV. Muzica.
1: الأربعة والتسعة وأربعين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا الرونديفو، مازال يتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية. نحكيو عروض ونحكيو سهرات ونحكيو أجواء، أكيد مازالت متواصلة برمجة إن شاء الله. نعطيكم تفاصيلها في الأيامات الجاية، لأنه نعرفوا سهرات 13 أو تحكينا عليها، سهرة اليوم سوسة مع أمير الطرب صابر أرباعي، نحكيو على حفل اختتام اليوم باش يكون في مهرجان الحمامات الدولي مع صوفيا صادق، وغيرها زادة من السهرات والعروض اللي باش تأسس كما قلنا مهرجانات وتكون تحتفي تكون تحتفي به.
2: هي ديجا قطك من صاريت البارح مش تخرج معك.
1: انا صاريت البارح ما نورمال مو معاش نمشي لحتى مهرجان.
2: شنو صاريت البارح
1: نمشي اكها ومشينا وكها ومن غير ما نزيد نقولوا
2: شيء. عاود ادم انكور؟
1: لا ما نعاودش ادم، انا ناخذ بايتي من الاول، انا بالاعاده ما عنديش معها، انا من الاول نكون حاضره وبعد اكتفي بهذا.
2: حسب ما فهمنا عملت جو البارح مش نورمال.
1: لا البارح لا قلت البارح عملت جو مش نورمال، لاني لقيت فنان ملتزم، فنان محترم، فنان احترم جمهور واحترم نفسه واحترم مك الروك العزيز الغالي.
2: شوقتني باش نعرف تفاصيل سهرية البارح.
1: سهرية البارح انا كنا نحكيو فيها عاد في الاوف، ما يكفيكش اللي في الاوف. ادم ما قصش عليه، لا ادم شوب هو والشوب نورمال مول. البارح زاد فما شوب في الحافي سوسه، لكن
2: البارح الطقس كان متفرد
1: انا غالب هو ايبر سونسيبل طلع. دونك ادم ديك سهرية الحمامات من السهرات اللي تبقى في البال، هي اللي منعت صيف 2026 بالنسبه ليا، سينو بعض السهرات الاخرى نمشيو باش نكتشفوا حب اطلاع، ولكن
2: بعد ما تكتشف
1: نصدم بال معناها بالاجواء.
2: تقول عرض البارح ما عجبكش؟ يعني
1: مش ما عجبنيش، ولكن انا ما تلائمش مع ميولاتي الفنيه.
2: كان يتعاود نفس العرض
1: جامد لافي،
2: معناها يقول لك مش تقعد فوق الركح
1: جامد لافي
2: جنبنا
1: جامي دلافي كان نمشي جامي دلافي. دونك باهي نمشيو نكتشفوا، ديما نستدعى الناس باش ما ياخذوش من اراء.
2: هو عارف فرجوي معناها فين برشا حركه،
1: كمل كل العرض انت وكا ومعناها تحسك
2: ما هو عارف
1: استهدى بالله
2: محبوب ياسر، الناس قاعده تمشي له
1: استهدى بالله،
2: حاضر في برشا مهرجانات
1: استهدى بالله
2: ما عجبش هيبه. دونك هذاك
1: ما عجبش.
2: لا هو رايك هيبه، طب خاطر كنا نحكيو مع خونا منير، وطبيعه منير عنده راي قيم جدا.
1: يعمل في مشاكل ريتو ريتو كيفاش
2: لا حبينا نفهم وقت خاطر انا ومنير ما مشيناش، دونك حبينا نفهم.
1: حكيت لكم في الاوف، قلت لكم في الاوف، حكيت لكم كل شيء، لازم نحكي للمستمعين، خلي المستمعين يمشيوا، خليهم يتفردوا، ما تسمعوا كلام حتى حد، امشيوا للعروض اللي تروق لكم، وخليوا عندكم
2: عرض فرجوي في برشا فرجه.
1: صحيح، امشيوا اكتشفوا، وخليوا عندكم استنتاجاتكم انتوما، ما تستعينوش باستنتاجات اكس وايغريك، دونك كل واحد عنده لا فيزيون نتاعو، تدر انا ما نعرفش العرض ما راقليش، الضوضاء السمعيه البصريه ما راقليش.
2: والله سؤال اخير
1: تفضل يا امين،
2: باش نحرجك.
1: تفضل اكثر من
2: هل العرض هذا يليق بمهرجان؟
1: لا لا يليق بمهرجان ولا يصلح انه يكون في المهرجانات الحقيقه، معناها خلينا نكونوا واضحين، معناها باش نكونوا واضحين، هو عرض فرجوي جميل ولكن في اماكن خاصه به، مش في مسرح وجمهور يحضر، والحاجه تبين الجمهور قاعد يكتشف راه في العروض هذه وقاعد يمشي يقبل عليها، لانه فما ديفيرسيون من العروض هذه. ولكن انا الحقيقه ما رقليش ولن اكرر التجربه مره اخرى، وانت امشي اكتشف وقول لي.
2: انا اعتذر في بلاصه اللي برمجوهم.
1: دونك هذا والله اسمع مش عاملين مشاكل منير، والله يا منير وراس خويا مش عاملين، بدلوا الموضوع. امين ايش عندنا؟ ايش عندنا
2: بعد الاخبار ان شاء الله؟
1: بعد الاخبار ايش عندنا؟
2: بعد الاخبار مواصلين بحديثنا على المهرجانات، ولكن في الوطن العربي زاد كيف كيف، فما عديد المهرجانات اللي ما زالت متواصله، فما فنانين اللي مالوريزمون مش يكونوا في تونس ولكن حاضرين في سهرات اخرى تنتعرفوا اليوم ان شاء الله، ونشوفوا الاجواء على الريفيرونس تاعنا ديما مصر لبنان ديما الاردن، نشوفوا الاجواء هذه وشنو عاملين في مهرجاناتهم الصيفيه.
1: ان شاء الله تكون سهرات، زاد نعطيكم عليها فكره داخل وخارج تونس، خليكم معنا، الرونديفو مازال متواصل. شاب خالد اللي كان حاضر في اطار مهرجان كارتاج، الجمهور اللي ردد الاغاني نتاعو بين القديم وبين الجديد، اكيد احنا يكون حاضر في البليست نتاعنا بديدي، ترجعنا لهكا سنوات وذكريات، واي مانيش صغار برشا مش كبار برشا، دونك تنبك الاجواء هكا وليتي موني احلى جيل الذهب.
2: على شنو؟
1: على ديدي.
2: ما نعرفش الأغنية
1: قنوشو نسمع الأغنية. أهلا وسهلا مرحبا.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
0: بزنس نيوز
2: بكم. ما نفذ عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد للمطالبة بانتدابهم وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب. الكاتبة العامة المساعدة لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد زهور الفريجي بينت في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن هذا التحرك يأتي على خلفية المماطلة الممنهجة في ملف أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم وبالتزامن مع عيد المرأة الذي يعتبر يوما احتفاليا رمزيا. وأضافت أن المحتجين يطالبون بإنشاء المنصة الإلكترونية وإصدار الأوامر الترتيبية والشروع في انتداب أول دفعة ضمن الفصل 57 من ميزانية 2026 ورفض تحويل الملف إلى ميزانية 2027. انعقدت بمقر ولاية تونس جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تداولت في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الأجال المحددة حسب بلاغ النشر على الصفحة الرسمية للولاية. هذا ونظرت وبين ولي الجهة عماد بوخريس لدى أشرافه على أشغال الجلسة أن عقد جلسة يندرج في إطار العمل بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جويلية الماضي المخصص لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بكامل ولاية الجمهورية، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لفض الإشكاليات خاصة منها العقارية التي حالت دون تنفيذ واستكمال تلك المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة وناجعة في الغرض. أطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية دعوة لتقديم ترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها للأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. وتستهدف دعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية وبصحة التربة. ودعت وكالة نهوض والاستثمارات الفلاحية في بلاغها المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة إلكترونية قبل تاريخ يوم 30 أوت الحالي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: Business News. جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي. موعدكم في سهرة 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين لعرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية ينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت موعد الموسيقى الغنائية في عرض مقيم تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. وتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. معدكم في ساريت 13 أوت مع مسرحية ولد الطلياني. معدكم في ساريت 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جو قصوصة بقيادة فتحي بسميلة. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام تندونس.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. نعملوا موعد جديد اليوم معاكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر سابقا وإلا إكس حاليا بالطبيعة المملوكة لإيلون ماسك. كي نحكيوا على إيلون ماسك نحكيوا على استغلال، نحكيوا على فلوس، نحكيوا على انتهازية بالطبيعة التجارية الانتهازية. هذه نلقاو اللي كونوا منصة التواصل الاجتماعي إكس توقف برنامج مشاركة أرباح الإعلانات مع صناع المحتوى بشكل نهائي. المنصة وقفت استقبال أي طلبات انضمام جديدة للبرنامج، وباش يكون موعد الدفع المالية الأخيرة للمستحقين الحاليين نهار 11 سبتمبر. البرنامج تم إغلاقه في مقال خرج على المنصة، وأغلق باب التسجيل فيه اعتبارا من 7 أوت اللي تعدى. وكان البرنامج هذا يعطي إمكانية لمستخدمي إكس باش يربحوا الفلوس مقابل النشر على المنصة بالطبيعة بناء على التفاعل، مع العلم اللي كون الاشتراك كان مقتصرا على حاملي حسابات إكس المميزة. وتجي الخطوة هذه بعد أيام قليلة من إعلان نيكيتا بير رئيس قسم المنتجات في إكس على الاستقالة متاعه، لكنه ما خرجش من الشركة وبقى مستشار للمنصة. تقول إكس اللي كونه فما برنامج جديد، برنامج مكافآت جديد يهدف إلى مكافأة المبدعين واللي قدموا أفكار وخبرات وتقارير وإبداعات وتعليقات أصلية. علاش؟ على خاطر تحب تركز على المبدعين اللي قدموا محتوى متاعهم هما

0: المتابعين خلال التسعين يوم اللي تعداو، ويلزمك بالطبيعة تنشر محتوى أصلي يعني أنت تقوم به مش دي بارتاج بانتظام. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
1: Baila!
2: Baila!

0: 25 دقيقة على موجاتنا. تامر حسني مع جديد ومع أخبار اللي تابعوها ديما على موجاتنا وكيف كيف زادها من خلال متابعتنا الثقافية. نمشي مع إلى مصر وأجواء السهرات في مصر. باش يكون في سهرات أي وإلا لا، دونك خلينا نعملوا جولة هكا بما أنه نحكيوا على العروض والمهرجانات ونمشي ونشوفوا ما يحدث من حراك ثقافي في الوطن العربي. ونعرفوا برشا مهرجانات تعيش على واقع هكا سهرات متميزة، التفاصيل تتعرفوا عليها توتفيتا. بايلا
1: باش نحكي على أجواء المهرجانات في مصر. بعد شوية فما مهرجان تسمية متاعه سامباتيك برشا وألفوا يعني الواحد يستغرب علاش اختاروا الاسم ذاته، نرجع نحكي عليه. ما هيت نبدأ من الساحل الشمالي، يظهر لي اليوم من أهم الفنانين ديما باش يكونوا حاضرين في منطقة الساحل الشمالي، حفلات تتصدر المشهد الموسيقي والفني بصفة عامة. النشاط غادي حافل برشا، وأبرز الأسماء نلقاها حاضرة في الساحل الشمالي، أبرزها أحمد سعد وتامر حسني اللي باش يكونوا حاضرين في مختلف الفعاليات بين الأجواء الأغاني الشعبية والموسيقى الجديدة. توليت زادة كيف كيف من الأسماء اللي برشا من المتابعين تاعها يستناوها في حفلات الساحل كيف ما يسميوها. علاش يقول القائل الساحل الشمالي أصبح اليوم في مصر عاصمة حفلات الصيف، ويرتبط هذايا بتصدر الساحل الشمالي بصفة عامة المشهد الحفلات عام بعد عام. بتتر طبيعة المكان تخليه يكون من الأماكن المتميزة لتقديم حفلات كبيرة في مساحات مفتوحة وخارج المسارح، يعني في الكادر اللي نعرفوه احنا الناس الكل. دونك لهنا نحكي زاد على المنظمين اللي تتيح لهم فرصة استيعاب أكبر عدد من الجمهور وتقديم عروض وإضاءة ومؤثرات بصرية تتناسب مع طبيعة الحفلات الصيفية. دونك لهنا ما عادش نحكي فقط على حفلات غنائية، ولكن على تجارب ترفيهية في بلاصة تري برانشي في مصر كما الساحل الشمالي. منافسة مستمرة، كل الفنانين ماذا بيهم يكونوا حاضرين في الحفلات هذه كما قلنا اللي تصدروا لافيش اليوم، نلقاو أحمد سعد، تامر حسني وتوليت. نلقاو زادة أسامي متاع فنانين يجيونا من لبنان كما وائل جسار ونوال الزغبي، وين الموعد في ليلة رومانسية استثنائية باش يكون حاضر فيها وائل جسار ونوال الزغبي اليوم إن شاء الله الخميس ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. دونك الأسماء تكون أسماء عربية مصرية، وبطبيعة الحال أسعار التذاكر اللي تفرق يعني من مقارنة بمختلف الحفلات في يعني المسارح والأماكن اللي تعودنا بها. دونك مثلا نحكيو على حفلات توصل فيها التذاكر إلى 20,000 دينار توانسة كما حفلات وائل جسار ونوال الزغبي. دونك هذا علاش الواحد يلزمه دونك يقرأ حسابه إذا كان ماشي للساحل الشمالي. وبطبيعة الحال نتصور الأجواء الاحتفالية في المواعيد. نحكيه على الفنانين المصاروة، ولكن باش يكونوا حاضرين مش في مصر، باش يكونوا في جدة كما الفنان تامر عاشور اللي باش يحيي حفل غنائي في مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة، وكان حاضر في قرطاج وقام بحفلة متميزة جدا. المهرجان اللي باش نحكيه عليه يبا في تسمية متاعه عندها علاقة بغلة
0: المانجا.
1: مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2026 دونك اهتمام خاص بالمهرجان هذا معروف جدا، والاسم متاعه كيف ما قلنا المانجو مرتبط بالفاكهة الصيفية المحبوبة
0: مشهورة في الإسماعيلية
1: بطبيعة الحال. دونك الاحتفاليات تنطلق من شارع محمد علي، واحد من المواقع المرتبطة كما قلت بالاحتفالية، وعديد المواكب والفقرات الفنية والترفيهية تكون حاضرة في المهرجان هذا اللي على فكرة مازال متواصل في الإسماعيلية. احنا عنا فوالا
0: مهرجان
1: العنب، عنا مهرجان الرمان وبرشا مهرجانات اخرى.
0: مارجان لبسينه في لمطة.
1: في لمطة بدون شك. حافلة حافلة في مصر. دونك اليوم تركيز برشا على الساحل الشمالي.
0: الساحل الشمالي والمرة اللي فاتت مع منير نحكيو على زوج سهرات كانوا نهار الجمعة الأسبوع اللي فات شيرين والهضبة. دونك نحكيو على سهرات يا خو قرض يا منير يا خويا. معناها منير هكا تحسوا مندفع معناها يحب يحب الساحل الشمالي اللي الحقيقة يكون وجهة المصريين والسياح من العالم الكل ديما تمشي هاي الساحل الشمالي. فهمتك دونك الساحل هكا والساحل الشمالي زي شوية. دونك أسعار بالدولار ما يستعرفوش بالجنيه المصري. دونك دولار طول والليفل ليفل آخر معناها متاع سهرات ومتاع بلينج بلينج ومتاع أجواء احتفالية. خلينا نقوله أجواء خاصة بجماعة كايرو مش القاهرة. جماعة كايرو وجماعة إيجيبت والناس اللي بيانسور تختار من الوطن العربي تختار أنه وجهتها تكون الساحل الشمالي في الصيف. احنا نقوله لهم إيجاو لتونس زادة حتى تونس عنا جغبة مزيانة برشا. جغبة حاجة تعمل الكيف. عنا سوس عنا حمامات عنا ما شاء الله سميوا لي بيزاخت عنا بلادنا ما شاء الله كل تركينا في عنا هرقلة. وانا قاعدين نتفرجوا زادة في بعض الصور للوفد الصيني اللي كان البارح حاضر في إطار سهرة في مهرجان سوسة. الوفد الصيني كما قلنا اللي انبهر بجمال هرقلة والبارح حكينا حتى على مهرجان بسعيد دونك في هرقلة وحكينا على الأجواء الخاصة في المنطقة الجميلة هذية. وكنا دينا أنه تقعد ديما نظيفة وبراتيك ما نحبوا بلدنا كل نظيفة والحس هذية اللي يكون عند كل مواطن أنه صحيح تنجم تكون مش ماهيش معناها مدينتك ولكن من واجبك انك وقت اللي تمشي تزورها تخليها في ابهى حله وتخليها كيف ما هي. لقيت نظيفه خليها نظيفه لا وبل ساهم انك تخليها في احسن صوره. دونك كما قلنا صور قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي تبين انبهار الوفد الصيني بجمال هرقلة وخصوصيه هرقلة والطابع الخاص بها المدينه العزيزه الغاليه اللي نقدموا تحيه سبيسيال لاهاليها ونقول لهم إن شاء الله ديما بلادنا الكل تكون جميلة كيما جمال هرقلة. دونك خليكم معنا احنا مازلنا مواصلين الغونديفو حتى للسبعة استضافات وضيوف يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله تباعا. أما موزيكا زيدة تكون حاضرة في البلاي ليست نتاعنا.

0: 48 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة. خلينا نحكيوا على عروض سهرات ونمشيوا إلى سهرات ثقافية صيفية باش تجيبوا علي، باش ناخذوا فكرة على تفاصيل ما تبقى من السهرات، لأنه من نهار 8 أوت وإلى غاية 14 أوت غدوة عاش الجمهور على وقع سهرات كانت فيها محمد بن صالح، نوال غشيم وعروض أخرى. خلينا ناخذوا فكرة على نسق الأجواء مع السيدة هدى المسعودي مدير الدار ثقافة بسيدي بوعلي. نقول أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك هيبة وكل مستمعي جورة FM.
0: أي لا نحكي على السهرات الثقافية الصيفية بسيدي بوعلي، دونك تلقى نهار 8 تختتم غدوة. ناخذوا فكرة على البرمجة، التحضيرات، كيفاش كان النسق، تقييمكم. مازالت سهرة بركة؟
1: أي مازالت سهرة الليلة وغدوة إن شاء الله.
0: خلنا نحكي على
1: ليام ثقافية صيفية بسيدي بوعلي بطبيعة الحال في دورة أولى تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. معناها أنه كانت الحقيقة تعدي عروض مزيانين برشا برشا ونالوا أعجاب الجمهور والحمد لله. الافتتاح كان نهار 8 أوت مع الفنان المتميز محمد بن صالح، كانت سهرة متميزة. ثم مع الفنانة نوال غشام في ثاني سهرات الليلة الثقافية الأيام الثقافية الصيفية، كيف كيف زادة كانت سهرة جميلة جدا أبدعت فيها الفنانة نوال غشام ونشكرها برشا برشا. ثم المجال افتتح للسهرات السينمائية وين كان الجمهور على موعد مع سهرتين مع سهرة سينمائية لوز أفلام تونسية، فيلم خلينا هكا خير وفيلم قربان. ومن بعد بطبيعة الحال احنا في كل تظاهراتنا نحب نوريه انتاجات نوادي الاختصاص اللي هو انتاج كان حفل ممتاز ورائع، وانا الحقيقة فخورة بهم برشا برشا رواد نادي الموسيقى اللي في ظرف عام واحد قاموا بانتاج عرض ممتاز والحمد لله. الجمهور كان فرحان برشا برشا بالوليدات، كانوا وليدات صغيرات وكما تشوفوا معناها الصور على صفحة الفيسبوك بدار ثقافة سيدي بوعلي. ليكون في اليوم التالي سهرة مع نادي المسرح كيف أنشولنا مسرحية حول مشاغل الشباب ومشاكلهم وكل اللي هي كانت البارح. كان زادة كيف كيف أبدعوا رواد نادي المسرح، نحييهم برشا برشا. والليلة إن شاء الله على سهرة سينمائية ثانية مع فيلم سبق الخير إخراج قيس شبير، ليكون الاختتام مع عرض للأطفال، عرض سينمائي للأطفال كرود. هذه هي تفاصيل الدورة الأولى. إن شاء الله يا رب نكون لبينا حتى شوية متطلبات وانتظارات جمهور تيدي بوعلي، وإن شاء الله يا رب في دورات قادمة
0: إن شاء الله. كيفاش كان الإقبال، النسق، مداري ذا اللي حضروا للعروض؟
1: والله الحقيقة بالنسبة للإقبال كان إقبال باهي، خاطر كما تعرف عندي دار ثقافة جديدة والناس الكل تنتظر في الأنشطة متاع دار ثقافة ودورة أولى. وعنده فما برشا معناها سيدي بوعلي ما تكانش فيها معناها أنشطة كيفما حتى في الصيف سيرتو كانت ربما كان فما مهرجانات وكل ما فما سنوات معناها غاب المهرجان هذا على سيدي بوعلي، فتولي دار ثقافة القيام بأيام ثقافية لتغطية النقص هذايا خلينا نقوله. والحمد لله الإقبال كان باهي، مدار رضا احنا نقوله فما نسبة كبيرة راضين على الأداء، وفما نسبة الحقيقة يحبوا على عروض أخرى. معناها احنا ما نجموش في الوقت الحاضر كدورة أولى أن نوفروهم يعني العروض الكبيرة كل كما تعرف أنت ميزانية دار ثقافة معناها عنا محطات على كامل العام احنا نخدمه معناها الميزانية معناش احنا ميزانية الكافية باش نجيبوا عروض كبيرة وكل. إن شاء الله ربما في المستقبل تكون فما شراكة مع جمعيات وكل معناها نجم نوفروا الانتظارات هذه
0: إن شاء الله. أكيد احنا نتمنيو كل هكا نجاح لمن هكا يسعى باش يقدم الإضافة للجهة متاعه. وبيان سور نحكيو على دورة أولى إن شاء الله تكون دورة ناجحة، اختتامها يكون غدوة بعرض شريط سينمائي لأطفال عائلة كرود. اليوم دونك عرض شريط سبق الخير أبارتي من 10 متاع الليل، وكل عادة ديما نغطيو معاكم كل أنشطة ثقافية في جهاتنا. دونك خلي لك كلمة الختام السيدة هدى المسعودي مدير دار ثقافة بسيدي بوعلي.
1: كلمة الختام نشكرك أنت برشا هيبة على كل ديما اهتمامك بالأنشطة الثقافية وبدار الثقافة كيدي بوعلي. نشكر كل الجمهور اللي جانا واكب التظاهر نشكر كيف كيف المندوبية الجهوية والثقافية بسوسة على الدعم كل من ساهم في نجاح وبطبيعة الحال إطارات وأعوان دار الثقافة سيدي بوعلي وكل من ساهم في إنجاح الدورة الأولى هذه وإن شاء الله يا ربي معناها في دورات أخرى قادمة يا رب
0: إن شاء الله إن شاء الله كل النجاح والتوفيق كما قلت راي دار ثقافة مكسب معناها جميل جدا الفضاء وما شاء الله حاجة تعمل 66 كيف إن شاء الله الشباب يقبل على كل الأنشطة اللي تقدموها على مدار السنة شكرا لك مدام هدى يعطيك الصحة معك نوصل 55 دقيقة من سيدي بوعلي بعد شوي نهزوكم إلى هرقلة ونحكيو على مهرجان هرقلة الدولي وما تبقى فيه من عروض خليكم معنا حتى للسبعة أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع
2: بايلا

0: نوفل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت
4: ستة على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي وين برمج الفريق أول حصة تدريبية بحضور الجماهير يوم الجمعة غدوة. حصة تدريبية بحضور الجمهور. الفريق يواصل الاستعدادات لخوض أولى مواجهات البطولة يوم الأحد 23 أوت في رادس ضد الترجي الرياضي التونسي. مباراة باش يكون غايب عليها ياسين الشعباني وسليمة الخضراوي بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي تحت 21 سنة. بعد مسلسل دام أكثر من شهر رسميا البرازيلي ريبيرو في الترجي الرياضي التونسي بعد اتفاق حاصل بين إدارة بابسويقة والاتحاد الليبي. نذكر ريبيرو في مسيرته الاحترافية 209 مباراة سجل 67 هدف وقدم 49 تمريرة حاسمة. من جهة أخرى عماد بن فرج أيضا سيمضي في الساعات القليلة القادمة يشغل خطة نفس المركز. جناح أيمن مغربي فرنسي 27 عام سبق له أنه لعب في نادي ليل الفرنسي تجربة في البلجيكا وتجربة مطولة في البطولة القبرصية. نحكيو على قائمة المنتخب التونسي تحت 21 سنة اللي بتشارك في دورة الألعاب المتوسطية لتنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. القائمة ضمت زوز حراس هما ريان بسبس معتز الحنزولي. بقية اللاعبين محمد أمين علالة علاء الدين الدربالي ريان بوقديدة يوسف الحرش محمد ريان الرحيمي سليم الخضراوي الياس الضاوي ريان الجبالي حمزة العبيدي ريان عنان محمد الصادق محمود هيثم ضو أمان الله الحميدي وليد ذويب ياسين الشعباني وزين دين كادا. برنامج مقابلات المنتخب السبت 22 أول ضد المنتخب المقدوني الشمالي. الأربعاء 24 أول ضد المنتخب المغربي والاثنين 24 أول ضد المنتخب المغربي والأربعاء 26 أول ضد المنتخب التركي. النادي الافريقي برمج مواجهة ودية في مواصلة استعدادات والانطلاقة البطولة. مواجهة ودية يوم الأحد القادم. مواجهة خاصة باش تكون بين الكابتن ماهر الكنزاري وابنه النادي الافريقي جمعية أريانا يوم الأحد القادم أبارتير من 4:30 متاع العشية في الحديقة. أخبار لاعبين بالخارج. راقي العويني يلعب اليوم مباراة الدور التمهيدي الثالث مع فريقه الليغا الليتواني ضد إيغور المجري. راقي كان سجل في الدور الماضي إلى حد الآن العويني 18 مقابلة هذا الموسم سجل 4 أهداف وقدم 3 أسيست. في كرة السلة النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع لاعب جديد حمزة المجدوبي بوينت جارد 187 سنتيمتر لتعزيز صفوف الفريق. نحكيو هاندبول ثنائي يعزز صفوف السد القطري. ثنائي تونسي اللاعب الدولي عزيز حمود اللاعب السابق لجمعية الحمامات وأيضا أسامة الرميكي بعد ما فسخ عقده مع الفريق ينتقل للسد. زوز لاعبين صحوا عقد مدته موسم واحد. فريق السد اللي دربه المدرب التونسي ثابت محفوظ. في العالم نحكيو على رودري. برشلونة يضاعف العرض المقدم لرودري من 50 مليون يورو إلى 70 مليون يورو في انتظار طبعا الحسم من إدارة فريق السيتي. هذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
1: Baila!
5: Baila!

0: Come on.
1: Talking to me,
2: show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: نرجو معكم من جديد في بايلا 6:19 دقيقة. مرحبا بالجميع. غدو إن شاء الله 14 أوت باش تكون الموعد مع الانطلاقة دورة جديدة، دورة 11 مهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، وفي افتتاح دورة سنة باش يكون حاضر الفنان وعازف الساكسفون سيف معيوف اللي هو ضيفنا اليوم على جوهر اف. مرحبا سيف، أهلا وسهلا.
3: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: كيف الحال؟ قربلنا للميكرو يا سيف.
3: الحمد لله، شكرا على الاستضافة وتحية ليك ولكل المستمعين.
2: وين الساكسفون؟ ساعة
3: الساكسفون غدوة إن شاء الله.
2: غدوة إن شاء الله
3: في العرض
2: إن شاء الله. جيتنا من البروفا في بالي هكا. دونك تحضيرات العرض غدوة، نذكر المهرجان ينطلق غدوة حتى 22 أوت. غدوة سيف معيوف، 15 أوت عرض مسرحي أمباس، 16 أوت عرض من الهند، 17 أوت عرض سينمائي صاحبك راجل، 18 أوت سهرة مع الشعر، الختام 22 أوت باش يكون مع آية دغنوج. سي سيف، شنحوالك ساعة قبل كل شيء؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: الأجواء الصيفية، أجواء المهرجانات قبل ما نحكي على سهرة غدوة إن شاء الله.
3: الحمد لله، عملنا جولة، يعني بدينا من جوا من عيد الموسيقى، بدينا بعرض ترقيم تونسي، نصفه تراث ونصفه إنتاجاتي الخاصة. بدينا في سوسة لوفان، لوفان طيان في تونس، ثم لوفان تويت في الكرم، و29 في مقرن زغوان، ونهار 2 أوت في حفوز قيروان. هذا عرض ترقين اللي نصفه قلنا تراث ونصفه إنتاجات خاصة. وغدوة إن شاء الله هو افتتاح مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بعرض طربي. حاجة أخرى، طرب الساكسفون اسمه، باش يكون يعني باش نتناولوا فيه الاغاني الطربيه اللي عمالقه الطرب العربي، ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. الفكره ان نختاروا لكل فنان اغنيه باش نأديها عزفا بآلة الساكسفون، واغاني اخرين باش نغنيهم، يعني واش نخلي مساحه زاده للجمهور باش يتفاعل ويغني معنا. هذا بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني باش يكون تونسي، لا التونسي الطربي، علي رياحي، انا كثير، الهادي جميل.
2: معناها غدوة الجمهور شكون مع عنده موعد مع اغاني يعرفهم وحافظهم، ماهمش جدد عليه.
3: اي باش يكونوا الاغاني الاغلبيه يعرفهم، وفي الاخير بعض الاغاني الخاصه يعني من انتاجاتنا. لكن المبدا العام هو عرض طرب الساكسفون باش نبرزوا فيه آلة الساكسفون وتطويحها لعزف هالموسيقى هذه الطربيه. التجربه هذه قام بها سمير سرور، هو اللي بدا التجربه هذه، ثم انا زدت هيك، زدت الجو التونسي، معناها ابار الشرقي، زدت عملت الاغاني التونسيه، واللي معناها توا على الفيسبوك اللي عجبتهم الخدمه هذه نتاع الطبوع والاستخبارات في التونسي. فباش يكون الجو هيك طربي بين تقاسيم غناء استخبارات، الجو هذا
2: معناه دعوة للجمهور باش يغني معك ويستمتع ويطرب. إذا كان بتبيع استمتع مع سيف بدون شك، إن شاء الله المتعة والطرب باش يكونوا في الموعد. سهرية غدوة أبابري قداش فيها من أغنية بين الشرقي بين التونسي وبين أعمال سيف زاد؟
3: برش كل معناه.
2: العرض قداش مدته كيك؟
3: ساعتين. كل مغني باش ناخذوا له
2: اغنيه
3: فهمت. انا باش يكون اونشينمون هيك، مش حتى اغنيه كامله، تكون حتى بارتي صغيره، خاطر راك تعرف الاغاني الترابيه القديمه طوال هما ديجا. الور ناخذوا هيك لي بارتي الباهين زاد اللي يحبوهم الجمهور واللي يخرجوا برونق مزيان بالساكسفون، خاطر هي المبدا قلنا اللي هو طرب الساكسفون، معناها الحاجات اللي يخرجوا حلوين بالساكسفون. فبرشا راهم تبدا تسمي من كلثوم ومحمد عبد الحليم وورد
2: نجم للصباح، يعني
3: الصباح احنا نسميهم. وفي التونسي كيف قلنا علي الرياحي، الهادي جويني، الاغاني اللي فيهم الطرب.
2: باش يكون فما اعاده توزيع او باش تحافظوا على الهيكل نتاع الاغنيه كيف ما هو، فقط يعني ادراج الساكسفون لتعويض الاداء الصوتي.
3: هو ادراج الساكسفون وحده ديجا توزيع جديد، انت الجمهور باش يسمع حاجه جديده
2: واضح
3: اللي هي ما سمعهاش قبل، معناها هذه المبدا، معناها انك انت باش تسمع خليط مزيج بين القانون والساكسفون والتار والباتري، باش تكون بجو جديد سورت معناها التوزيع باش يكون جديد مش نفسه بالطريقه اللي ما اسمه اللي تعودوا عليها في الطابعه اللي يعرفوني به يعني.
2: هذه اول حفله في هالكونسيبت هذا والا ديجا يعني كان فما موعد مع الجمهور في طرب الساكسفون؟
3: كان فما برشا مواعيد مع الجمهور. ديجا في رمضان خدمت بالعرض هذايا وعملنا عرض في نابل ناجح جدا
2: سنة
3: وعملنا في صفاقس وعملنا في سيدي بوعلي نفس العرض هذايا طرب الساكسفون. خاطر انا عندي زوج عروض عندي عرض تونسي اللي هو شعبي زكرة وقصبة وطبلة ومزود وبيان سور هذوما الكل بالارانجمون بتاع نحن معناها بالساكسفون وكل شيء. والعرض الثاني هو طربي فالكل كل مهرجان عنده الخصوصية متاعه معناها وكل فضاء زادة عنده الخصوصية متاعه. حتى كي يكلموني مثلا على عرض طارقين نقول الاسباس شنو ونوعية الجمهور شنو يمشي معها مثلا طرب خير من فهمت معناها ساعات نحوروا معناها في نوعية
2: يعني انت والاسباس وانت والجمهور والمنطقة زادة
3: احنا في القلعة حقيقة جمهور ذواق برشا ونخبة ويسمعوا برشا الترب وفنانين وعندهم مستوى يعني حتى تعليمي متقدم اغلبهم اساتذه اللي يحضروا معناها مع ان شاء الله تجي وتحضر في القلعه وتشوف نوعيه الجمهور معناها استثنائي جمهور القلعه.
2: دونك مسؤوليه ذوليك كبيره
3: مسؤوليه كبيره معناها الحمد لله ان شاء الله غدوه ينال اعجابهم العرض إن شاء الله القادم أفضل اللي هو نهار إن شاء الله زاد باش ما ننساوش
2: نهار 21 نذكروا بقيت المواعيد نتاعك
3: نهار 21 إن شاء الله نستدعاهم في الجم فيستيفال ميوزيك دو موند معناها نهار 21 في مسرح الجم بنفس العرض هذا طرب ساكسفون.
2: وبعد 21
3: بعد 21 مازال ماهوش مازلنا
2: فما عروض مازلت ماهيش
3: ان شاء الله مازلت ماهيش كونفيرمي.
2: واضح دونك ما شاء الله يعني من اول الصيف المهرجانات حاضر فيها سيف معيوف. اعطينا السر نتاع الحضور هذا سيف يعني من الفنانين اللي يدق الباب وما يقعدش يستنى او الناس دق باب سيف؟
3: والله الزوز فما اللي هما معناها يشوفوا لي فيديو نتاعي فيكلموني وبيان سور يطلبوا مني معناها باش يفهموا القيمه الماليه وكل شيء. فما اللي يقدروا يبرمجوا فما اللي ما ينجموش زاد وفما العروض اللي تابعه المندوبيه يعني بدعم المندوبيه فما اللي بدعم الوزاره فهذا
2: قيمة المالية غالية عرض سيف ولا
3: والله لا مش قيمة
2: معقولة
3: مالية. لا قيمة مالية معقولة لكن الحقيقة ساعات بعض المهرجانات عندها ما عندهمش ميزانية وإلا خذاء وهما دعم ويش يقعد لهم كما نقولوا يقول لك على حساب الجمعية ولا كذا فساعات ما
2: باش يدعموا البرمجة يعني
3: بارفوا معناها يكلمك هو معناها الحاجة الباهية اللي هو يتصل بي ويكلمني يقول لي عجبتنا الخدمة وكل شيء لكن بارفوا ما يقعش الاتفاق معه.
2: واضح في هذا الكل سيف مواصل في الأعمال الخاصة به جديدك مية مية العمل اللي ما عندوش برشا من اللي خرج الكليب والأغنية هاتوا نسمعها إن شاء الله بعد شوية. أحكينا حطنا في الإطار مية مية التسمية والعبارة نعرفها ليبية دونك الأغنية كيف والإيقاع ليبي به
3: هي الحكاية الحقيقة جات معناها أسبابها الكل جاوا معناها مع بعضهم. هي الفكرة من الأول بدأت بطلب من شخص الحقيقة في فرنسا كنت في زيارة لفرنسا وقابلت شخص من جرجيس فأنا أحكيه قال لي علاش ما تعملش أغاني معناها في النمط هذا اللي بيرانا نسمعوا برشا احنا في جرجيس قاعد يوري فيه في برشا أغاني عنا الجنوب التونسي يسمعوا برشا الليبي
2: صحيح.
3: وكما نقولوا احنا في المناطق الحدودية كما في الشمال الغرب يسمعوا تزيري كما صحيح. حاجة عادية يعني ففي الجنوب التونسي يسمعوا برشا قال لي احنا رانا نحبوا الجواء عمل لنا حاجة كيما هكا قعدت في مخي الحكاية إلى أن الشاعر شريف العرفاوي بعث لي
2: الكلمات
3: هذوما مية مية معنا ديجا من اللي قريت لولا قلت له مية مية هذه تجي مع النمط الليبي. فبدأت الفكرة بشوية الأصدقاء في التصوير زاد اقترحوا علي قالوا لي معناها يحبوا يعملوا حاجه هيك في ليبيا. اسباب جات مع بعضها، قلت لهم يا سيدي مالا باش نعملوها ليبيا.
2: وين تصورت وتسجلت؟
3: باهي لحنتها ووزعتها يعني بنفسي، وصبيناها في استوديو حاتم شعبان وصورناها في نفس الاستوديو في صفاقس.
2: اللي هنا في تونس مش في ليبيا يعني.
3: لا لا لا، في تونس، وهي موجهة يعني بالأساس
2: للتوانسة اللي حبوا الطابع
3: في الجنوب اللي حبوا الطابع هذا، وإخواننا الليبيين معنا. وإحنا عنا برشا ليبية يسكنوا معنا في تونس، راهو في حي النصر وفي اللاك وفي برشا يعني يعيشوا في تونس، فهدية ليهم وتحية ليهم.
2: تيك صحة سيف، إن شاء الله إن شاء الله تعجبهم. باش نسمعوا الأغنية إحنا بطبيعة نعطيه موعد غدوة إن شاء الله في إطار افتتاح المهرجان اللي كنا نحكيه عليه، مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى دورة 11، وين يكون حاضر في سيف معيوف طرب الساكسوفون، هكا عنوان العرض. في برشة طرب اسم على مسمى بين الشرقي بين التونسي وبين المفاجآت متاع سيفته. خليكم غدوة تعيشوا معها في إطار مهرجان مرايا الفنون. سيف شكرا لك ويعطيك صحة، إن شاء الله موفق في سهرة غدوة، بقيت السهرة بتبيع.
3: شكرا على الاستضافة وتحية لك لكل المستمعين.
2: جاوك مية مية صديقي، وخليكم مع جديد سيف معيوف في مية مية على الدنيا وفيها جوهر أفهم.

0: Baila.
1: Baila. الـ 36 دقيقة رجعنا لكم في بايلا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة. جولتنا متواصلة وسنشد الرحال إلى هرقلة الجميلة، نحكيه على النسخة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. نسخة أكيد خذيتوا تفاصيلها ونزيد نذكركم بعروض يمكن العرض الأخير إن شاء الله باش يكون قريبا. هذاك علاش من توا هكا تنظموا أموركم والأجندة متاعكم وتاخذوا هكا كل التفاصيل فيما يخص عرض الاختتام لمهرجان مهرجان هرقلة الدولي اللي اثناء دورة كانت كوميدية بالأساس. دعاء فتيس نطق رسمية باسم المهرجان كالعادة تكون بحذنا، تطورنا في البلاتو باش نزيدوا ناخذوا فكرة على عرض الاختتام. دعاء أهلا وسهلا.
2: السلامة هيبة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين جورة أفام.
1: شحوالك؟
2: الحمد لله، نحب نهنيك ونهني كل النساء، نهني زميلاتي وأمي وأختي وصديقاتي بعيدهم اليوم، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير.
1: وأنا خنهنيك أنت زادة والفريق العامل في مهرجان هرقلة الدولي، نساء بلادي نساء ونصف، دونك ما شاء الله يعني شابات ما شاء الله يخدموا في خدمة تعمل الكيف، إن كان كوم إن كانت إدارة مهرجان، كانت دعاء اللي تكون ناطقة رسمية باسم المهرجان، فتحية لكنا سيداتي على المجهودات اللي قاعدين قوموا بها. أي دعاء خلينا نحكيه على عرض الاختتام.
2: نحكيه على عرض الاختتام اللي احنا متحمسين له برشا والجمهور زادا متحمس له برشا، كما قاعدين نشوفوا لتيكي قاعدين يتباعوا بصفة كبيرة ومرضية جدا. عرض الاختتام سيكون مع بينومي اس بلس ان، هو عمل مسرحي العزيز الجبالي، عمل مسرحي كوميدي باش نختموا به الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي في نسخة الكوميدية، وزيد هذه آخر فرصة باش يتم فيها عرض بينومي اس بلس ان يعني لعزيز الجبالي. دونك نشجع كل الناس نجي وحدنا ونختتموا بعضنا الدورة الجميلة والدورة الناجحة نعتبروها في مهرجان هرقلة الدولي.
1: خلينا نحكي وديما نذكروا انه في بارك هرقلة كل العروض تقام. ذكروا بارك هرقلة يعني اكسيسيبل للناس الكل اللي جايين من تونس اللي في سوسة، دونك كيف كيف يقدم امتيازات لمحبي الالعاب وللناس اللي تحب تبدل الجو. دونك دوزونا اليوم يمشيوا يتفرهدوا ومام طون يحضروا سهريه مسرحيه. دونك خلينا نزيدوا نذكرهم باللوكاليزاسيون بليزوف اللي يقدمها بارك هرقلة، وكيف كيف زاد التخفيضات اللي تشمل الصغيرات هكا ولا؟
2: اي عندنا تخفيضات تشمل كل العائله وخاصه الصغيرات، وفي المهرجان ايضا ركزنا على النقطه هذه. عندنا ليتيكي باغ اكزومبل في المهرجان للاطفال اللي اقل من 5 سنين يدخلوا غراتوي للمهرجان، واللي اقل من 12 عام في سهرية الاختتام باش يدخلوا ب 18 دينار اللي هي 50% اوف على سوم التيكي العادية. لي ستاندار باش يكونوا ب 35 دينار والفي اي بي باش يكون ب 50 دينار. هرقلة بارك ديما يفرح بالكبير وبالصغير، كما قلت للناس اللي تحب المغامرات، للعائلات، للصحاب، للناس اللي تحب اكتيفيتي اما ما تبذلش فيها برشا مجهود، كل انواع ليزاكتيفيتي تلقاوهم عندنا في هرقلة بارك. ومرحبا بالناس الكل، احنا يشرفنا انكم تجيو بحثينا والناس توثق فينا ديما وتجينا وترجع عندنا كيما في الفستيفال. الناس اللي تجي في اول سهريه الافتتاح قاعدين يرجعوا كل ليله، دونك هذا يفرحنا برشا ويشرفنا برشا كاداره المهرجان.
1: حاجه تفرح برشا لانه الفضاء زاد عائلي بامتياز ومتنفس لاهالي هرقلة وحتى زاد اللي خارج هرقلة، لانه فضاء متميز جدا. برافو على هالمكسب هذايا اللي احيا زاد الجهه، وكيف كيف زاد ولا نقطه يستقطب حتى اللي جايين من تونس هكا ولا
2: يستقطب السياح ويزاد يستقطب يعني التونسيين اللي عايشين بالخارج، ويستقطب زادا التونسيين اللي عملوا سياحه داخليه. دونك يستقطب كل الناس هرقلة بارك، وبالحق ساهم في انه تحيا يعني منطقه هرقلة لانها جميله جدا وتستحق انها تكون حيه وانه الناس تجي وتزورها وتكتشفها. دونك البارك عاون برشا في هذا واحنا فرحانين برشا بالنقطه هذه.
1: تري بيان، نعاودوا نذكروهم العرض ان شاء الله وقتاش، التذاكر وين متوفره، اذا كان سور بلاس قداش، واذا كان على الموقع قداش. نزيدوا نذكروهم
2: التذاكر تلقاوهم في هرقلة بارك سور بلاس، ولا تلقاوهم في تطبيق هرقلة بارك لابليكاسيون تسوبوها وتاليمونتي واللي بيي نتاعكم. زاد تلقاوهم اون ليني على تذكرتي.ان. لي بري كيما ذكرنا في اي بي ب 50 دينار، 35 دينار للستاندار، اللي اقل من 12 عام عندهم 50% اوف دونك 18 دينار، واللي اقل من 5 سنين لاكسي نتاعهم باش يكون غراتوي. للناس زاد اللي تحب تدخل وتخلي صغيراتها بحثينا في البارك يتهنوا عليهم. دونك سهريه ان شاء الله نهار الثلاثاء 10 تاع الليل، نهار 3 18 و 10 تاع الليل هي سهريه الاختتام تاع مهرجان هرقلة الدولي. في عرض ما يتفلتش الحقيقة مع بينومي S plus 1.
1: دوك بينومي S plus 1 يبدو أنه العروض معناها العروض الأخيرة خلينا نقوله للمسرحية. دوك ما تضيعوش الفرصة مشيوا لمهرجان هرقلة الدولي وتمتعوا بعرض الاختتام. شنو نجمو نضيفو دعاء؟
2: نجمو نضيفو نقولوا أنه احنا ياسر فرحانين بالمردود تاع المهرجان في نسخته الثانية. نشكروا كل الناس اللي وثقت فينا, نشكروا داعمينا أيضا اللي وثقوا فينا وآمنوا بالحلمة هذية. نجم نعطيكم أيضا نميغو تاع المهرجان كان عندكم أي استفسار, 98 120 229, تنجموا تتصلوا بينا. ومرحبا بالناس الكل, احنا متشوقين نستقبلوكم ان شاء الله نهار الاحد, نهار الثلاثاء باردون 18 اوت مع العاشرة ليلا في هرقلة بارك.
1: تري بيان, يعطيك الصحة دعاء فتيس. دونك الموعد 18 اوت مع العاشرة متاع الليل في هرقلة بارك. اخذتوا فكرة على الاسعار, تمشيو تتفرهدوا وتبدلوا الجو. شكرا ليك دعاء فتيس, نطق رسمية باسم المهرجان.
2: شكرا يعطيك الصحة, شكرا جوهرة, ميرسي بوكو.
1: شكرا ليكم وشكرا لكل الطاقم العامل معكم على هالمهرجان والنسخة اللي كانت هكا فيها أسماء كبيرة. خلينا نقوله صحيح الناس قاعدة تتقارن بين الدورة الأولى والدورة الثانية, هذه نسخة سبيسيال كوميدية بامتياز, في انتظار النسخة الثالثة نجم تكون ذات طابع آخر. هذه كلها تكتشفوا ديما على صفحة رسمية لمهرجان هرقلة وهرقلة بارك. هكا ولا دعاء نجم نلقاو راب العام الجاي,
2: نجم نلقاو اي مفاجآت تستنى
1: مفاجآت. تري بيان, شكرا ليك. معاك نوصل للستة و48 دقيقة, الرونديفو مازال متواصل حتى للسبعة.

0: منير زازا خاطري مع 657 دقيقة يا خويا. أهلا وسهلا ومرحبا بيها كوزنا معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بايلة. تحية لكيب الكل جبل بقدي في التنسيق العام, تحية منير اسماعيل في الإخراج, ياسمين في الديجيتال ولا جهرة فيم تي في, هبة لوسيف وأمين الميلادي مقدم ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها جهرة فيم. أمين
1: شكرا لك هبة, شكرا لكيب الكل وخاصة كل اللي تابعونا من الأربعة للوقيت هذا غدوة شوية جديدة إن شاء الله مع بايلة على الدنيا وما فيها جوهرة فيم. احنا بقينا كيف شغلكم, شايفكم زينة نسكل, تشاو تشاو باي باي.

0: Kurkuma tokot ande
1: ميكرو جوهرة 29 100 والا 73 4000

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين: إزالة تسربات من قنوات تبريد محركات إحدى السفن الراسية بميناء بنزرت، سقوط قتلى وجرحى في انفجار مول شهير بالقاهرة، وزارة الداخلية في قطاع غزة تؤكد اغتيال مدير شرطة المدينة في قصف إسرائيلي. في تفاصيل أخبارنا، فعلت اليوم شركة تكرير نفط جرزونة من ولاية بنزرت مخططها العملياتي الداخلي بنجاح، وتولت إزالة كمية من مسحوق فحمي تناثرت في المحيط المائي البحري بالرصيف البترولية التابع للشركة إثر تسربها من قنوات تبريد المحركات التابعة لإحدى السفن الراسية بالرصيف خلال تنظيف مدخنة السفينة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرت. كما تولت مصالح الشركة أخذ عينات من مسحوق المادة المتسربة من أجل تحليلها بمخبر الشركة المعتمد لتبين أنها مسحوق فحمي وليست مادة بترولية، ويتم اتخاذ ما يجب من تدابير قانونية ضد طاقم السفينة لضمان حقوق الدولة التونسية من خلال تحرير محضر من قبل مصالح وكالة حماية المحيط ضد ربان السفينة من أجل تلوث بحري ناتج عن تصريف مياه ملوثة بمسحوق فحمي متأت من قنوات تبريد محركات السفينة. مصدر جهوي مسؤول أكد أنه تم تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هيكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والصورة الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة والديوان البحرية والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وأضاف المتحدث أن الفرق الإدارية والفنية المختصة بشركة تكرير النفط ستير فعلت المخطط العملياتي الميداني الداخلي للمؤسسة مع تطويق كامل للمساحة الملوثة بمحيط السفينة بواسطة حاجز خاصة واستعمال آليات ومعدات من بينها كمية من الأوراق الخاصة تستعمل في مثل هذه الحوادث باعتبار نجاعتها في الامتصاص والسيطرة على المادة الفحمية ومنعها من التسرب في المحيط البحري وفق تأكيده. أدى ولي المنستير عيسى موسى على رأس فريق مراقبة مشترك زيارات تفقد إلى عدد من مخازن التبريد بكل من المكنين وطبلبة للوقوف ميدانيا على وضعية المخزونات ومدى توفر الكميات المعدة للاستهلاك والبذور، وذلك في إطار الاستعداد لتأمين تزويد السوق بمادة البطاطا والعمل على التحكم في أسعارها خلال الفجوة الخريفية. وحسب بلاغ صادر مساء اليوم عن ولاية المنستير، عاين الوالي خلال هذه الزيارات توفر مخزونات من البطاطا بالمخازن، مؤكدا أهمية حسن التصرف فيها وضمان ضخها في مسالك التوزيع خلال فترة الفجوة الخريفية الممتدة من غرة سبتمبر وإلى 25 نوفمبر القادم، بما يضمن استمرارية التزويد وانتظام العرض بالسوق والتحكم في أسعارها. ينظم المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بالتعاون مع عدد من الهيئات العلمية الدولية الدورة الخامسة من الندوة الدولية أنتيميك 2026، وذلك من 20 إلى 23 سبتمبر القادم بمدينة مرتا تحت شعار استراتيجيات الجيل الجديد لمكافحة الميكروبات، دمج علوم الأوميكس والذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الندوة فضاء علميا دوليا يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والمهنيين لمناقشة أحدث الاستراتيجيات والابتكارات الهادفة إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في إطار مقاربة تشمل صحة الإنسان والحيوان وحفظ الأغذية بالوسائل البيولوجية والمكافحة البيولوجية. في أبرز أخبارنا العالمية، تسبب انفجار داخل مول شهير بمنطقة التجمع الثالث في العاصمة المصرية القاهرة في سقوط عدد من القتلى والجرحى حسب المعلومات الأولية. وسمع دوي انفجار في المنطقة قبل اندلاع الحريق داخل أحد المطاعم، فيما دفعت السلطات بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، إضافة إلى سقوط مصعد داخل المركب التجاري، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين. هذا وتحقق الأجهزة الأمنية والمعنية في الحادث للوقوف على ملابساته. أفادت وزارة الداخلية في غزة باغتيال مدير شرطة المدينة العميد جمال أبو كميلة في قصف للاحتلال استهدف اليوم سيارته على شارع الرشيد. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن القصف استهدف السيارة بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. شدد المكتب الأممي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة على ضرورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون من المستوطنات في الضفة الغربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بذل جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات والجنسيات للمسيرات الهجومية والعمل على دمج قدراتها ونشرها بالاشتراك مع حلفاء واشنطن الإقليميين. أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون ترخيص وإشراف من طهران، نافية ما وصفتها بادعاءات أمريكية عن المرور العادي في المضيق. ختاما، أفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وجرحى من قوات درع الوطن إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف معسكرا للقوات في مدينة حضرموت شرقي اليمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي.
3: برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل.
2: موعدكم في سهرية 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين لعرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة. تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هيرجلا بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98-120-229. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت موعد الموسيقى الغنائية في عرض مقنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية الختام.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة واثناش دقيقة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور ومن توا حتى للثمانية سويعة كيف العادة مع كامل الفريق في متابعة لأبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا مع الطقس السخون اللي كل نهار ونهار ونهار الدنيا سخونة نهار تبرد شوية، مع طبعا الأجواء التصيف وغيرها، دونك نتابعوا كل الأخبار. خلينا نرحبوا بستوفيق زعبوب، اليوم جينا في ألوان ذكرني ألوان ذكرني بدورتموند، ذكرني كذلك بالشعشعي، هو هيك بين ذفرين أحسن كلمة الشعشعي. قلت ليش هذا توصيف؟ أنا أقول كان الشعشعي. مرحبا بك ستوفيق، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بالشعشعي، مرحبا بك ومرحبا صديقنا وأخونا اللي مخليك تقدمه وعندي مدة ما قابلتوش، فرصة سعيدة مش يكون معنا اليوم في استوديو. مرحبا باللي موجودين في استوديو الكل اليوم.
1: مبروك كاسكيت، هذه
2: يبارك فيك عايشك.
1: ذكرني اللي عنده
3: أربع سنين،
1: أربع أيام ولا أربع سنين؟ أربع سنين، ليش أربع أيام؟ أربع سنين هذيك، أربع سنين هو كان أربع سنين.
2: يستحفظ يستحفظ
1: يستحفظ، وخذ لها التريكو اللي يناسبها.
2: أنا بيان سور،
1: ويحيى الشعشعي.
2: ونسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا خارج أرض الوطن.
1: بربي التوفيق قبل ما نكمل. اسكو الالوان هذه تناسب فصل الصيف ولا الربيع؟
2: لا شنو تو خبير زاد في الالوان؟
1: لا
2: تناسب فصل الصيف.
1: ايه
2: عادي جدا، مش الواحد مع البرونزاج يجي قد قد، هذه حاجه. اثنين بمناسبه عيد المراه نحبوا نباركوا
1: تفضل
2: للاخواتنا ونسانا وكل الزميلات وامهاتنا وكل عيد المراه عيدهم اليوم، فما يدخلوش الكوجينه من المفروض.
1: واضح، هذا هو ابدا بروحك ساعة. نرحبوا بزميلنا وصديقنا فوزي الخماسي. فوزي اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بستوفيق، مرحبا بكافة المستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات جوهرة فهم، مرحبا جماعة الرجي. الالوان تاع كلمه ستوفيق يذكرني في السلامه المروريه، الكولير هذا يستعملوه السلامه المروريه.
2: ما في الليل مش نشاف من بعيد.
3: الله
2: اعلم. هيك علاش؟ شوف شو بلاصه ظلمه على الاقل نشاف.
3: مزيان عليك مريول بالحق يعني.
2: عايشك يا سي عز.
3: وانت تبارك الله يوديك كل شيء.
2: اسمع. شكرا.
1: شكرا. قبل ما نمشي لمختلف المواضيع، البارح كان بحضنا الدكتور سمير ترابلسي وكانت حصة ثرية. الدكتور هبت بكري تدوينة، الحقيقة هاي قدامنا تدوينة اللي هو زار مقر النجم الرياضي الساحلي اليوم وكتب تدوينة. طبعا تدوينة تهم المرافق وتهم الحالة اللي قافية ربما المركب اللي تنقص طبعا بعض الصيانة وخاصة على مستوى الدينة. وعجبني أنه وجه النداء لرجال أعمال الجهة أنهم يقوموا ب يعني مساعدة أو التكفل ب القضاء على النقائص هذه. شنو رأيك ستوفيق؟
2: نعم رشيقة.
1: هو المظهر يعطي يعني

0: فكرة على الشخص كما كنا نحكيه تو. دونك هو من مبدأ هذا يقول لك النجم الساحلي فريق عريق فريق كبير والمقر ذاك عزيز وغالي على جماهيره. فيقول لك يعني اليوم احنا في حملة متاع جماهير والتفاف حول الفريق. اخويا رجال الأعمال زدها وتنجموا يعني
1: يعاونوا
0: تكفلوا بالجانب.
1: ما فيها بس فرصة طيبة على الأقل ملاحظة
0: وجهة التحية
1: وملاحظة وجيهة. وتعرف اللي مازالت
0: بدون ركوب على الأحداث.
1: لا لا لا الجمهور ديجا خارج معنا وفرحانين تو الأسبوع هذا كله أفراح بعد الأزمة اللي صارت وخرجت الناس تو معنا فرحانة بالفلوس اللي تثبت والنجم مش يشارك السنة الجاية في البطولة. فالملاحظة أكيد فما رئيس الهيئة التسعيرية كريم العكروت أكيد راهو سي سمير اتصل بيه ولا راهو قابلوش ورمالو راهو الملاحظة هذه وكريم أكيد مش يبخل على مقر النجم.
0: طلب من رجال
1: الأعمال
0: يقول لك علاش بمبادرة مبادرة منهم. ما شعلنا في مجهود الهيئة التسييرية اللي هو مجهود كبير وعندها برشا مشاكل ويعطيهم الصحة في مختلف
1: مفابس أكيد واحد من الرجال دوي
2: يجب يكونوا زادة لافتات إشهارية في على الصور بتاع المركب يعني يجب يزغلوا حتى الأشهار إذا الموقع
0: متاعه
2: يعني مش رجال الدين خاطر مش صعيب على
0: مظهر قوي
2: حتى على هيئة مديرة مش صعيبة الدين لكن هو تجم تزغلوا لطريقة الأشهار يعني عديد المركبات بتاع النوادي في تونس يعني يزغلوا المركب يعني بتاعهم اللي تقع موجود فيه وموقع به استراتيجي يكون لفتات إشهارية.
1: الملعب السوسي منعوه مش يحط الأشهار بتاعه في المقر.
2: لا علاش؟
1: لأنه المقر ملك البلدية. إيه
0: هذا ملك النجم
1: صحيح نعطيك من الفوارق.
2: إيه الفوارق أنا أحكي لك يعني على حاجة ملك جمعية. أنا الحقيقة مدة شهر نحب بالمناسبة نحكي عن النجم الساحلي مدة شهر في أحد المنابر قلت عن النجم الساحلي غير قادر للألعاب. بالحق جمهور النجم الساحلي ورجع النجم الساحلي باش يلعب على الألقاب. احنا نحكي على الأزمة المالية على الشبان تعويل على الشبان ما فماش موارد مالية كبيرة ياسر باش النجم الساحلي يجي يلعب على الألقاب. وتعرف أنت الفلوس عنده بداخل الانتدابات لكن اللي أعطاه درس أكثر درس في الفترة هذه ودرس أحب النجم الساحلي اتجاه فريقهم وحتى بدأت البادرة زادة في نادي الصفاقسي في نادي الأفريقي. لكن الظرف متاع النجم الساحلي يعني ضد الوقت ضد الساعة ضد اللحظة يعني لحظات تجم لا قدر الله تقصي النجم الساحلي يعني حتى بعد القانون زادوا 7 أيام لكن هي احترمت 10 أود. برافو لجماهير النجم الساحلي. أنا بالنسبة لي أنا قلت لك شخصيا كنت ما نتوقعش يعني النجم الساحلي لمدة شهر في الأزمة المالية خانقة يعني باش تجم تلعب على الألقاب. لكن النجم الساحلي عاد من بعيد بجمهوره بالكما نقولوا اللطخة بال يعني جماهير النجم الساحلي عطاه درس في الوفاء في الانتماء اللي خلى جمعيته من بداية الموسم باش يكون لها شأن كبير هذا الموسم والعودة للألقاب والعودة للتتويجات والمشاركات الأفريقية.
0: باهي يا سيدي هاي هاو الغنية ذي زادة اللي عندها علاقة بالنجم الساحلي هاو تكون هدية لكل يسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن. وبعد نرجع للملف الأول.

0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على مشاركة الوفد التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. والله ألعاب البحر الأبيض المتوسط شخصين ننساها من 2001 نفكر فيها كان 2001. ليش تفكروا فيها 2001؟ خلنا نكمل سي فوزي خلنا تفكر نعطي رأي وبعد توزيك متزربش. لأنه في 2001 كنت في إطار مشروع جيستات وجيت قاعة رادس وجيت الملاعب الفرعية كان وقتها بالحق معناتها الألعاب هذيك دخلت لنا يعني إنجازات كبيرة لأنه فما على الأقل البنية التحتية الرياضية تحسنت وجدت فيها برشا من بعد هذيك يعني ما شفنا شيء من ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكل مشاركة تعدى تحت يعني تحت الحيط وحتى يعني قيمة الجوائز أو قيمة الفوز ولا قيمة الميداليات يعني ماشي كل كل مشاركة وتراجع كبير. وهنا نحب نسأل سؤالي ونوجه لك سؤالي استفيق وبعد نمشي الفوزي شنو ننتظر من مشاركة المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط القادمة اللي مش بدأ نهار 20 أوت
1: كل
0: مش مع العلم مش بدأ في بالك مع العلم أنه كل المنتخبات مشاركة بالمنتخب الثاني إيطاليا منتخبات
1: كل
0: منتخب
1: حتى ريجيونات
0: الألعاب هذه بالنسبة لهم هم دي ألعاب ودي راهو اللي يحب يخزر العاب الاولمبي دونك احنا اسكو في الاستراتيجيه نتاعنا عارفين كيفاش نتصرفوا في الجانب هذا ولا لا؟
1: باش نذكرك بحاجه تذكر لي جو سون فرونتير قبل كنا نتفشيخوا عليهم في التلفزه ونبدا نتفرجوا من البلدان كيفاش تشارك هذه معناها عباره لي جو سون فرونتير معناها العاب اللي كل مدينه في بعض الاوقات تختار سواء ساحليه ولا جبليه ولا اكثريه ساحليه في الحوض البحر المتوسط و تصير معناها استدعاء للألعاب الكل يكونوا متواجدين تبقى شكون اللي يلعب ويشارك هما الصف الثاني والثالث سواء كرة يد سلة كلهم اللي حتى بعد ساعات يختاروا حتى من اللي زيليت متاع جهة ويشاركوا باسم البلد المنظم أو البلدان المشاركة فأعتقد بالنسبة لتونس احنا فما بعض المشاركات اللي كانت إيجابية نذكر اني قبل دونوتون علي الغربي اللي خذا وفات نغطس معناها السباحين اكثر شيء معاه زاد كيف العدائين اللي كانوا متالقين بعد جاوا الملاكمه وبعد جات الجودو وبعد جات الالعاب الفرديه الاخرى اما كره قدم ويد وسله والكل ما كناش نعطيه اهميه كبيره للالعاب البحر المتوسط وهذا انت تذكر المنزل كيفاش تبناه معناها تبناه وقتها في اطار معناها صفقه مع البلغار جاوا بناونا المنزل وعوضنا لهم باش عوضنا لهم بالفوسفات والبرتقال ماني يوريك ماني بعد ساعات في التبادل ماني كيفاش خلصوا
0: الليمون
1: في بون ليمون برتقال اللي هو
0: الليمون يخرج على اللبسه نتاعك
1: برا رجعنا للبسه
2: لا تفاح
1: اي باهي تفاح مزيان
2: تفاح
1: دونك معناها وقتها بنينا المنزه وقعد سنين واحنا عايشين بالمنزل
0: باهي خلينا
2: ناخذ رأي فوزي بالنسبة لنا هذه الألعاب بحر المتوسط تو باش نربطوا احنا مثلا بار اكزومبل كرة طايرة مثلا غياب أيمن بوغرة ووسيم بوطارة يمكن أسباب يعني كل واحد يقول يعني فما شكون يقول لك أيمن بوغرة يحب يجنس أرجنتيني ووسيم بن طارة يحب يجنس في بولونديا باهي أنا هذه تحضير مثلا كرة طايرة ماشي البحر المتوسط بعد خمسة أيام ماشي لوغندا كأس أفريقيا كاس افريقيا هذه تأهلك باش تمشي للعب اولمبي للعب اولمبي دونك احنا التحضير انت نتذكروا 2001 الحقيقه وقت كانت بالحق مشاركه خذت فيها ميداليه ذهبيه المنتخب التونسي كره القدم اللي خول لها 2004 تكون جيل توا بالنسبه لانيس بوجلبان كره قدم 18 لاعب باش تحولوا معها لايطاليا هي
0: قريبة أول قائمة قدمنا ذلي عادينا القائمة كان ممكن أي
2: تو نرجع على الغياب فما زوز لاعبين غياب مؤثرين أما نحكي لك أنا
0: غياب الخرداني
2: وبن عمر عمر بن علي
1: عمر
2: بن علي اللاعب النادي الصفاقسي اللي احترف في تركيا
0: ما سمحتش
2: القانون
0: ما تعرفش بها اللعبة
1: ما يجرني في
2: اللعبة هي ما احنا تو التحضيرات سامحني استوفيق هي تو القرية المتوسطية اللي بتصير في ايطاليا كيف صارت قرية متوسطية في رادس المنتخب التونسي أقل من 21 سنة اللي ماشيين، مش 23 سنة، باش في 2028 يبدأوا حاضرين يلعبوا أولمبية. يعني دونك تجم تزغلها. لكن نرجع الرياضة الفردية، الرياضة الفردية مثلا
0: يا سيدي، هاو فما برشا اسماء ما يحبوش يشاركوا يا فوزي. هاو عنا، هاو عنا، عندك الأسامي؟ فما
2: أيمن بقرة لاعب الترجي الرياضي التونسي كرة الطائرة اللي تحول احترف 3 سنوات في فرنسا،
0: ما يحبش
2: فما مشى اليابان، وسيم بن طارق اللي كان في كأس العالم متواجد مع المنتخب التونسي لكن رفض الدعوة، ورفض مش بطريقة يعني الاعتذار، لا رد على الهاتف، لا يعني حاجة ما تجيش انتماء.
1: ما فيش حتى عقوبات
2: ايه، اما انت العلم راه يا استوفيق، راه الانتماء راهي تونس.
0: لا
2: وعلاش احنا الاسباب شبيهم وقت كانوا في الاندية متاعهم ويدخل المنتخب التونسي يعملوا سنوات باش يولي لاعب دولي، ثم وقت جيك فرصه باش تخرج ولا تجنس يعني تنسى شكون عمل لك، شكون كونك، كونتك الترجي الرياضي من المدارس ولا من الاكاديمي، وصلت لاعب كبير في الترجي، خذيت القاب، ثم تحولت الى المنتخب التونسي وشاركت في البطولات الافريقيه والبطولات العالميه، ثم تحولت لاحد الانديه الفرنسيه عن طريق فريق نتاعك والترجي الرياضي، وفما فرق بين يمشي لاعب محلي ولاعب دولي حتى في الخلاص، ثم انت تنكر العلم ولا تنكر تونس. انا بالنسبه لينا خلينا نحكو كمبادئ وكعرف عشنا به، تونس اولا، يعني انت لاعب تونسي تجي انت تخرج تحب تمشي تجنس علاش، والبحر المتوسط عليه ما تمشيش مع اصحابك اللي بعد 5 ايام قلت لك فما كاس افريقيا اللي خول لك كمنتخب التونسي تترشح به الاولمبياد اللي نحكي عليها الأولمبياد نحكي عليها جمال. أنا نحكي لك على بالحق، أنا
0: حتى في الرياضات الأخرى فردية
2: حفنا
0: مش شارك
1: حفنا
0: مش شارك باهم يقول مو جاهز،
1: قول مني قال مني جاهز،
0: أما يبدو أنه فما بعض اللاعبين يروا أنه الألعاب هذه متفيدوا في حد شيء،
2: ما تتعدى عليها يمكن جرب له المرة ثاني مرة ثالث مرة،
0: مثل مستوى المشاركين ما هوش كبير وما هوش بشي
2: جمال. أنا مثل الملاكمين المدرب سامي الخليفي قائم بواجبه منتخب التونسي، يعني رغم يمكن الجامعة هيئة تسيرية ولا جامعة صحيحة ما نعرفوش يعني بعض الإشكالات القانونية، والمساعد بتاعه محمد علي الوسلاتي، الملاكمين اللي يتحولوا باش يتحولوا اللي يقعدوا في دار الرقبي رغم مش عناية كبيرة، ياسر يوسف الرفرافي 80 كيلو، حسين عطية 65 كيلو، فتحي بوصاع 55، وعندنا زوز ملاكمات ملكة بالمبروك وملك الخليفي 65 و75، هذوما جماعة الملاكمة نعرفوا الألعاب الفردية خاصة سبور كومبا كل ملاكمة كل كاراتيه، هذوما توانسة كما نقولوا احنا عندهم الذكاء
0: تاع المنافسة. ما جاوبنيش على سؤالي، ماذا ننتظر من انت شنو في الاخر شنو ننتظر من
2: ميداليات على الاقل العالم التونسي موجود، شنو المشكل؟
0: اي اما اما اما ميداليات زاد ومن بعد ما نلقاوش روحنا في العاب الاولمبيه ما مانيش عارف.
2: لا هو تحضير للعب، لا ما نتوسموا احنا خير نجم نخلي، اما انت الاستراتيجي ما يوضح لك حد وقت زوز لاعبين كره طائر يرفضوا التحول، ولا زيد الحارس انس الخرداني اللي كان الحارس الاول يعني بالرغم وجود زوز حراس يعني حارس بسباس نتاع اتحاد المنستيري والجلو الحلزولي نتاع بنزرت وعمر بن علي
0: يا فوزي فوزي اي ملاحظه جاتني حتى من صديق مسليم يقول لك اول حاجه الفريق المضر هو يتوالى، علاش؟ لانه عنده زوز لاعبين اساسيين في الفريق باش يغيبوا على لقاء الترجي رسميا اللي هما عنان والشعباني، هذه حاجه، الباقي كل مش اساسيين يعني في النوادي نتاعهم، دونك هزم لاعبين مش اساسيين في النوادي نتاعهم. ايضا القائمه تقريبا فيها 18 لاعب هكا ولا
2: 18 لاعب،
0: يعني ما قبل كانوا فما 23 و25 لاعب، دونك ضيف فما فقر.
2: لا هو
1: لاعبين فردين،
0: لا لاعبين رافضين،
1: لا لا جمال، اللجنة المنظمة هي اللي فارضة
2: ان المنتخب التونسي اقل من 21 سنة، طرابلس بتاعه هوني في سوسة، في سوسة 22 لاعب يزم يهزوا 18 برك، على ذكر المنتخب التونسي يعني حتى راوت تحضير لكل شيء، نصر الجوادي يعني باش يمشي القانون تبدل في التحكيم باش يمشي قريم تحكيم على كل 5 لحظات وخمسة ثواني القانون الجديد باش يجموا يشاركوا به، راهي مش خايبه للعب بحر المتوسط اذا نستغلوها ايجابي.
0: لا ما يلزمنا نعرفوا نستغلوها ونعرفوا انا والفريق اللي نبعثوه، لازم نبعثوا مثلا كما هما تشوف حاسبينها دورة ودية بعثوا في الفريق الثاني والفريق الثالث في كرة اليد، يذول لي جونيور هي اللي باش تشارك المنتخب الأوسط،
2: لا كرة طائرة، لا
0: فريق طائرة فريق الأول،
2: أي خاطر عنده تحذير،
1: خاطر عنده تحذير كبير،
2: هو عبارة
1: ما تهتميش هو جمال، خاطر كوب دافريك
2: ماهوش يمشي بعيد، هو المنتخب التونسي يعرف حدوده وين، لكن حب الافكتيف بتاعه كل موجود على ذمه الاطار الفني باش يتحول لوغندا يوم بعد 5 أيام من المشاركه باش هذه اللي تخول له لعب اولمبيه. انا بالنسبه لي انا جمال اللي نشوف فيه يعني مثلا بار اكزومبل اللاعبين النجم الساحلي هو قانون منتخب القانون يسمح لك 3 لاعبين تزم حتى عندك مسابقات.
0: هي ما كانت تحب نتبع القانون في الدورات الدوليه اللي تابعه في الفيفا ما هو تحب
1: هكا
0: تحب تطبق القانون. انا تطبق القانون
2: مالك كاس افريقيا تو سامحني جميل شو الفرق بين كاس افريقيا ولعب اولمبي لعب بحر المتوسط؟
0: كاس افريقيا هذاك يعتبر يعني مشاركة رسمية.
2: شوي بعض اللاعبين ما يجيوش من برا
0: اختار هما ما يجيوش يخافوا من النوادي نتاعهم.
2: كيف يعني
0: اما هو يعني اللاعبين الافارقه يجوا اخر نهار لانهم يلزمهم يشاركوا لكن فما نوادي تضغط على اللاعبين نتاعها تقول راه كان تمشي معاك تدخل مع حساباتي
2: ليش
0: ما تمشيش
2: جمال طلق قداش المده كل تحكي فيها راهي تبدا نهار 20 ارد كيفاش تونس مثلا عندها مقدونيا وتركيا والمغرب في صورة يعني تصدرت المجموعة تلعب نصف نهائي ونهائي
0: باهي يا فوزي. احنا ننتظر المشاركة نحبوا مشاركة في مثل الدورات هذه هي تكون يعني مشاركة إيجابية على الأقل. أخويا زاد مش نمشي أنا في ألعاب بحر المتوسط من عملش نتائج هكا ولا
2: الألعاب فردية احنا اعتدنا رغم مرة بركة 2001
0: ملا كان في ألعاب بحر المتوسط ما عملش نتائج ذهب كلها منتخبات ثانية ملا كيفاش نعم في الألعاب الأولمبية. خلينا نختموا الملف هذا لأنه ماشيين ملف
2: آخر. أنا جامعة الملاكمة الحقيقة جمال الملاكمين الملاكمات الماشيين انتظروهم الأسماء هذم رغم 21 22 سنة عمرهم.
1: ما تنساش زاد فوزي راهو شوف المديرين العامين الفنيين الكل تعينوا دار نرمو معناته ما تعرفش شنو اللي صار أن الوزارة عينت وغيرت المديرين الفنيين متاع الجامعات الكل دونك ما لقاوش حتى الوقت مشي يحذروا ديجا حتى البروغراماسيون
2: تاع تحكي على وقت الجامعات ما فهم مدربين يدربوا الروح
1: فهم اللي خلى مدربين فهم اللي غير هم حرار تبقى يزم شوي وقت
0: بيه. جاني ميساج من سيدريك المدب تسمح لي نقرا ولا ما
1: لا ما نسمح لكش
2: نسمح لك بالنيابة على التوفيق
1: نسلموا على سيدريك وخليه راي سيدريك راي على روحه وخلينا في البرنامج اي خلينا في البرنامج احكي وشي خوام الجو
0: ميساج نحكي جملة لولا بارك
1: خلي
0: سيدريك قالك ويعكس اللون الأسفل الضوء بشدة ضمن
1: في فرنسا بارامون التلفز الكل صارت فيهم
0: اسمعني تسمعني
1: اي كسوف عندهم
0: ضمن طول موجي ترصده معظم الحشرات بشكل ممتاز وعطاه نوع هيك هو عاد
1: مين يحب يوصل هو تاعه
0: هو حب يظهر قيمه اللون الاسود
1: لا تخيل تابع الكسوفه من خاطر صار كسوف البارح هكا علاش
0: نمشي موزيكا وبعد نحكيه في الملف الثاني

0: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة إذا نعود في بلانت سبور نحكي ولا التحكيم والفار مع العلم أنه ملعب علي الحوار البلدي قامت بمجهود يشكر فيذكر يذكر فيشكر يعني مبدئين يعني النقايس وقاعد تجاوزها في انتظار أنه اللجنة اللي بيش تزور الملعب هي اللي بيش تأهل ملعب أم لا يوم 18 أوت القادم وقتها اللجنة بيش تزور وتعطي التقرير النهائي هل يستطيع ملعب علي الحوار احتضان المقابلات ولا لا لأنه مشكلة مشكلة فار ما دام نحكي على الفار نحكي على التحكيم إلى حد اللحظة اليوم يعني ما فماش تعيين نهائي للمشرف العام للتحكيم السيد ناجي جويني برشا حديث الوزارة تتدخل ولا المكتب الجامعي باش يكون سيد نفسه ياخذ قرار من يعطل التعيين هذا هل سيقع مراجعة القرار هذا وفما اسم آخر كل الاحتمالات ممكنة ولو أنه فما اجتماعات يقولوا فما اجتماعات فما اجتماعات
1: مع الجمعة إن شاء الله
0: مع شكونة
1: بين الوزير وبين الرئيس
0: لا سأنا خلي كمل خلي كمل
1: هذا اللي سمعته تو
0: فوزي روحي احنا في برنامج نسمع استوفيق اللخ بس الحول خلي كمل تفضل استوفيق
1: ما كان عاد كلامي غلط عاد
0: لا لا لا خاطر كلامك شنو أي دوين
1: أيد
0: وتنقل له اللي خرج هاك الكلام
1: خاطر الخبر اللي خرج أنه يوم الجمعة فما لقاء بين سيد الوزير ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والأعضاء اللي مش يكونوا معنا موجودين معاه فما أعضاء اللي رافضين الحضور نظرا اللي الوزير شباب ورياضة ماشي في الثنية متاع أنه ناجي جويني سيكون هو على رأس الإدارة الفنية للحكم
0: هذا كان موجود
1: هذا كان موجود صار تغييرات جديدة
0: صار تغييرات هاو التغييرات عندهم
1: هاي تفضل سيدي
2: هو التسريبات يعني من الأول كان البرنامج يعني بشي يقعد قبل يمشو سيد الوزير يا سيد الوزير راول تقديم برا يعني الحديث أكثر ياسر هو من الأول مقترح سي ناجي جويني عديد المرات اقترحوه قبل يمات واصف جليل ثم كانت المغادرة متاع سي ناجي جويني في فترة كمال يدير
0: لكن ما راضي فما خلافات فوزي على بعض الأسماء شنو
2: لا نحكي لك مسيرش
0: فما بعض أعضاء اللي رافضين بعض الأسماء
2: جمال جمال احنا بالنسبة لي نحكي لك تسلسل شنو اللي صار الاجتماع مقرر منذ الأسبوع الفارط يعني بش يقعدوا مع سي ناجي جويني المكتب الجامعي ثم بداية الأسبوع المقبل يمشوا لسيد الوزير يكملوا البروتوكول يعني ما هما بالنسبة للأسماء اللي قالوا يمكن يوسف السراري يجي ما يكونش سي مراد بن حمزة هو الإشكال اللي خلى يمكن الوضعية هكا هي خروج جمال حمودي في فترة صعيبة ياس جمال حمودي حتى طلب مراد بن حمزة يكون معه وافقوا لكن هما وقت خذوا قرار
1: لو قدم استقالته
2: إيه علاش الاستقالة بعد اتفقوا معه يلزم السر اعطيني البيانات متاع المكتب الجامعي انا بالنسبة لي انا شفت بيان مثلا المكتب الجامعي من كاس العالم وانا جاي المختصين حتى في كاس العالم كان بالاحرى يعطونا شنو الاسباب صبري نموش شنو الاسباب ناحيته يعني عديد الاشياء خرجوا بعض اعضاء المكتب الجامعي اتكلموا لكن المعني
0: بدون
2: بالأمر
0: إقناع بدون إقناع إيه
2: لكن المعني بالأمر مثلا نقول السيد معز الناصر ولا السيد حسين جنيح اللي مكلف بالمنتخبات أنت تو المنتخبات راهو تو حتى في تسمية معز المستير على كابر وسي وسام الطيف على 21 وزياد شنو تبدل يعني يعني تسمية متاع نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدولية والمنتخبات هو مازال سي حسين جنيح ماذا بينا نسمعوا
0: باهم انت مشيت بينا موضوع اخر
1: لكن الحكام انت تو ما قلت لناش
2: شو الحكام
1: مش يصير نهار الجمعه ولا ما يصير
2: غدوه مع المكتب الجامعي غدوه
1: مش مع الوزير
2: لا يوم الثلاثاء المقبل
1: معناها تمت الموافقه ما دام الجلسه
0: هذه باش يقعدوا غدوه يحكيوا معهم وبعد يمشي الوزير
2: على اطراف صغيره جزئيه صغيره
0: تفاصيل احنا عندنا تفاصيل اخرى مختص فيها وخذاها من قل يعني خذاها من مصدر ويمكن تكون يعني فيها اضافات كبيره ويمكن زاد تفاجئكم زميلنا رضا كرويدا معنا في المباشر رضا أهلا وسهلا بك رضا مرحبا رضا موجود رضا نرجو له بعد شوية مش ناخذ رضا كرويدا معنا في المباشر زاد عنده ما يحكي بك يتحكي على الاستقالة استوفيق مو حكينا فيها الاستقالة يودي الاستقالة وما كانش بيش يستقيل الراجل لكن قالوا له يزمك تستقيل وقت الوزارة شد صحيح في التغيير الوزارة ما كانش ماشي في التغيير بعد يعني بعد ما يعني خذيت رأي رتم الصالح أنه يجب أن يكون رئيس اللجنة التونسي باش ينقصوا في المشاكل وينقصوا في ربما بعض خاصة يعني الانتقادات ويتعدى موسم أبرك وخير لأنه عمناو كانت برشا مشاكل على
1: تشكيات بالجملة
0: فمشيو في تفكير في ناجي جويني باعتباره أنه شخصية ربما يعني تفرض الاحترام وكان سبق لها نشدة الملف هذا طلبوا من السيد قالوا قدم استقالتك شو المشكلة
2: أنا بالنسبة لي أنا إذا أنت تحكي على الوزير الدخل الوزير الدخل علي ما تدخلش قبل تمديد في الحمودي ثاني ما الحكاية فما أعمق من هكا من أجبره جمال حمودي على الاستقالة خاطر جمال حمودي راه في الفترة بعد كاس العالم زادوا جدوله راه مش قبل كاس العالم يعني دونك أنا نقول الوزير ديما باش يدخل في مواضيع هذه أنا صايبة ياسر ونبرر الوزير من الحوايج هذا
1: مالك كيفاش شكون عين مع الشعبين
2: لا علاش باستشارة هو علاش تو لازم المكتب الجامعي مع الوزارة فما خلافات باش يولي مكتب جامعي صحيح تشاوروا ولا اقترحوا وبعد مشى البروتوكول خاطر ديما سلطة الشرف هو هيك العمومي راهو للجامعة تبعت يشرف عليها وزارة الشباب والرياضة لكن ما يدخلوش في القرار المدير الفني فما لجنة مختلطة مثل في الاختيار المدير الفني كانت في الوزارة خاطر المدير الفني يلزم يكون أكاديمي أستاذ تعليم عالي ولا أستاذ تربية بدنية يرجع بالنظر للوزارة
0: دونك اش عندك إذا في استفيق
1: لا الموضوع أنا واضح فما برشا تطورات في المدة الأخيرة في التعيين متاع سيناجي جويني فما عدم رضا من بعض يمكن الأعضاء في الجامعة أو في الرابطة أو شكون اللي القرار اللي عندهم اللي يقدروا يفرضوا اسم ناجي جويني إذا كان فما ناس ضد الموضوع هذا فأعتقد
0: أنه لا باش ناخذوا معنا زميلنا رضا كوريدي رضا أهلا وسهلا بك رضا
3: أهلا بك جمال ومرحبا بضيوفك وستفيق زعبوب وسي فوزي خميس
2: مرحبا بك رضا
0: إذا رضا شنو آخر المعطيات على مستوى اللخبطة هذية وخاصة يعني التأخر في إعلان تعيين السيد ناجي جويني
3: والله باش نعطيك آخر المعطيات وبنسبة 99% جمال صحيحة راهو اليوم أون برانسيب اليوم معناها غدوة كان الموضوع البرنامج اللي قام مع وزير الرياضة سفر رئيس الجامعة خلى غدوة اللقاء باش يكون بين ناجي جويني والمكتب الجامعي ونعرض ثلاثة باش يكون عرض معناها نتائج الاجتماع على سيد وزير الشباب والرياضة لكن شنو جمال اللي صار اليوم ناجي جويني معناها اللي احنا خلينا نقوله ما اللي قاعد يصير خطير جدا كأنك معناها عملت محكمة وقضية معناها القضية موجودة والله معناها الجلسة موجودة والقاضي موش موجود معناها لوفاندي نهار 22 تبدأ البطولة ومزلنا التو ما عملنا هاللجنة ذي المشي الكلام اللي قاعد يتقال على اليمين وعلى اليسار موش صحيح الموضوع الصحيح هو ناجي جويني يطالب بتطبيق مشروع تحكيمي مشروع متاعه ويزم يتقبل شنو المشروع مش حكاية أشخاص أو فلان ولا فلان لا ناجي جويني يقول لك أنا حاسي يطبقوا لي المشروع التحكيمي منها إصلاح التحكيم معنى إصلاح التحكيم يزم يرجع التحكيم التونسي رائد على المستوى الأفريقي والدولي اثنين
0: رضا تفضل نسمع فيك تفضل
3: قلت لك معناها مستقبل التحكيم خاصة من نحكي كيف في كامل أنحاء الجمهورية اليوم التكوين مش تكوين تعمل لي يراه ندوة وتقولها قابلنا الحكام وصحيح وعطينا دروس لا
0: اي هل هل هل هل رضا انه فما بعض الاسماء اللي جابها ناجي جويني مرفوضه ولا لا من المكتب الجامعي مو هذا حاب نفهم
3: لا لا لا هي ثم اسامي خلينا معنا نحاول كان ربما امين بركلا حسب المعلومات اللي عندي هو مرفوض من وزاره الرياضه اللي نسمعه لكن ما قبل وقع تنحيه امين بركلا وبالتالي الرأي المشكلة معاش جمال اللي خذيته طو معطياتي يتنجم تكون بنسبة 99% صحيحة مش مشكلة أسامي ناجي جويني يرى التصل برشا تصل برياض المسعي بسيسمه بسعيد الكردي عنده برشا اتصالات لكن اليوم نادي زويني أول حاجة يحبها مثلا يلزم الحكام يكونوا خالصين من عام 2025 مش خالصين الحكام نسبة صغيرة معناها اتصل كما قلت زيدوا بسخين بالخواص معناها اتصل بي اليوم المكتب الجامعي اش خلى الوزارة يا سي جمال سي توفيق سي فوزي الوزارة اليوم دخلت حبت تنقذ كرة قدم التونسية علاش على خاطر ضعف المكتب الجامعي اليوم مكتب الجامعي ما قامش بالمهمة اللي يلزمها تسير يلزم يحضروا معناها اليوم معناها خلينا نقولوا مكتب جامعي اللي معناها الوزارة هم برنسيب تقول لك هاي ندعم لك هنا عندك خلاص تاع المدربين تاع المنتخبات كذلك اليوم الوزارة لقات روحها وجه لوجه يلزمها تنقذ كرة قدم التونسية من خلال المشاكل
0: نتاع
3: المكتب الجامعي اليوم
0: اي لكن رضا سامحني وزادة سلطة الاشراف هي بيدها اللي دعمت المكتب الجامعي هذايا بعد النتائج الكارثيه في كاس العالم يعني شكون احمل المكتب الجامعي هذا يعني ما نعرفش عارف وكانه سلطة الاشراف فاقت مؤخر توا معناتها فاقت اللي المكتب الجامعي هذايا ضعيف ولا غيره انت يا اخي ما
3: جمال ذا اللي اتيت على كل كبيره وصغيره اليوم ما على المكتب الجامعي قبول المشرف العام للتحكيم معناها خلينا نقولوا خبير التحكيم التونسي ناجي زويني الشيء اللي عمله ناجي زويني في قطر شو حكام قطر وين اليوم حب يخدم الخدمة خدمة عنده توا معناها قداش من عام لا جاءوا دخلوا ناس لا ما تعرف المصالح وكل شيء اليوم ناجي زويني قال لهم يا نجيب إطاراتي حكام ونخدموا التحكيم التونسي ونوصلوا تونس إلى المستوى اللي كانت عليه مستوى ناجي زويني مراد الدعمي يا هشام قيرات معناها الناس علي بن ناصر اليوم يلزم يرجع التحكيم اليوم ما على المكتب الجامعي الا قبول ناجي زويني
0: اي يا رضا انت تقول ما على المكتب الجامعي قبول يعني سلطة الاشراف هي اللي تقول المكتب الجامعي يلزمك تقبل ما هذا هو تحب تقول لنا انت
3: انا لا منحب المكتب الجامعي يكون خلينا عاد احنا ما كثمتها تو العمليه بالضبط ما نحبوش ندخلوا الوزاره في كذلك الوزاره اليوم تحب تخدم الرياضه في تونس اليوم مكتب الجامعي اللي هو ضعيف يلزمه ما نعش انا الشيء اللي قاعد صاير في المكتب الجامعي معناها بعد الخيبه الكبيره في كاس العالم وكاس افريقيا معناها الشيء اللي صاير واللخبطه في التحكيم متاع الناس زويني قال لك معيد ماكش بتجيبني توا تقول لي اعمل لي تعيينات ما حسيتش بتعيينات انا اذا انا ما نكونش حكام واليوم معناها ما زالت لنا جمعه على معناها البطوله الحكم ما يعرفش على روحه وين موجود بالزاره يمشي المتلوي من كذا اليوم ما عندكش تصور انت معناها شوف غدوه وقتاش ونهار ثلاثه معناها الاقتراح باش معناها باش يقع في وزاره الرياضه نهار ثلاثة شوف وقتاش باش يتعينوا معناها ناي المكتب الجامعي يتحمل مسؤوليه وعلى السلطات التدخل كل واحد يا تخدم الرياضه يا تسيب المكان لغيرك
0: واضح رضا اقعد معي انا تو باش انت ما تحبش تقوله باش نقوله نفهم الكلام هذا يستفيق واضح الرساله واضحه الوزاره اختارت نجي جويني طلبت من المكتب الجامعي تعيينه المكتب الجامعي يتلكأ في بعض الأسماء تعود تذكره الوزارة مرة أخرى تقول له رأوا السيد هذاك يلزمه يتعين وما كانش رأوا زادة فما حسابات أخرى باعتبار أنه فما أخطاء أخرى وفما خلل آخر وفما يعني
1: إخلالات
0: أخرى وفما إخلالات أخرى يعني اليوم سلطة الإشراف أترافير المدير الفني في خطوة أولى ثم اليوم في تعيين المشرف العام للتحكيم وكأنها تحب تاخذ الموضوع أو تاخذ النقاط اللي فيها خلاف النقاط اللي يلزم يعني تكون معني فيها ربما نوعا من الرضا سي فوزي مش يوافق لأنه يدافع على المكتب الجامعي أنا ما ندافع حتى حد
2: لا
0: خاطر حسيتك ما هو هذا كلامي غلط
2: مش غلط جميل تو أنت تو
0: لا كلامي غلط ولا سأجوب
2: أما هو
0: الكلام كنت
2: في بعض النقاط اللي أنت تو سلطة الشرف يدير عندها حتى دخل سلطة الشرف هذه سلطة الشرف تراقب جميع الجامعات
0: يعني خلينا من الدواء هذاك
2: الدواء سامحني
0: انت تحكي على سلطة الشرف هذاك في التقسيم العادي وفي في يعني السير العادي احنا تو نحكي لك على العلاقة هذه الموجودة تو العلاقه الموجوده توا ما فيهاش المفهوم تحب تعدي.
2: سمعني انت نهار اللي تجيب انت مثلا بار اكزومبل سلطه الشرف تحكي
0: من اختار ناجي جويني باهي جاوبني من اختار ناجي جويني.
2: ناجي جويني قيمه ثابته.
0: شكون اختار؟
2: هو بيقول على ما جابوهاش ديريكت.
0: لا سامحني فوزي شكون اختاروا؟
2: سامحني عاد
0: شكون اختاروا جاوبني
2: اعطيني شكون سبب استقاله
0: وزاره الرياضه يا ودي وزاره الرياضه
2: استقاله لا استقاله الحمودي
0: يا ودي استقاله الحمودي قالوا له استقيل يا هذيك ربي يا يا فوزي راهو رئيس تو باش ندخل في تفاصيل توفيق مثال رئيس الجامعه عند لقائه مع وزير الشباب والرياضه طلب منه تعيين ناجي جويني على راس الهيكل التحكيم. خرج من الاجتماع طلب من جمال حمودي قال له بارك الله فيك شكر الله سعيكم وقدم استقالتك وخرج. انت مو هذا طب تحبش تقول كلام هذا هاو قلت ما تلز فيا تو فوزي اش بك تضحك انت توفيق
1: شو هذا كان
0: لون الشعشاعي وخرت التالي ما عادش تحكي واليوم تحب تخليني اني راس راس تفضل مش
1: ما قلت لك الكلام هذا عند ثلاث ايام
0: الجاي ما لاش بكم كنت تتفرجوا عليه تقولش عليه نجيب في كلام
1: لا قلت لك هذا وموثق هكا عندك
0: موثق باهي تفضل
1: ما قلتوش
0: لقيت كاري ذاك رويده اليوم معايا يعني ما لقيتكم
1: ارجع للارشيف ارجع للفار
0: تفضل
3: سي جمال احنا قبل وتقعد جوهرة القناة الأولى الإذاعة الأولى اللي حكيت على المشكلة بتاع جمال الحمودي
0: صحيح
3: ما تم تم حتى تحكيم نهض في تونس في عهد جمال الحكومي جمال الحمودي جمال الحمودي حتى ما التحكيم التونسي اليوم ما لقينا حد اليوم كنشوف أنا الحكم الصومالي تعرف
0: صحيح.
3: جمال
0: صحيح.
3: كنت أنا في تراب في بنغازي يحكوني البعثة من الصومال الحكم عرتان قال لك وقت يروح لبلاده وما قبلوش معناه رجال الأعمال كل تقريبا ألف معناه مليون زوز ملايين دولار
0: زوز مليارات تقريبا وفروا له صحيح
3: دولار لمهم له قال لك اليوم نلقاوه هو البارح شوفك الحكم اليوم ناجي زيني مريض قال قوله مريض في العمر هذا قال لك التحكيم التونسي لازم يرجع اليوم وزارة الرياضة مانيش ندعم فيها وزارة الرياضة ما حابش نقولها الدخل لا اليوم دخلت وزارة الرياضة من أجل إنقاذ كرة قدم التونسية في ظل فشل المكتب الجامعي اليوم جمال الحمودي شكون جاب وقلناها في جوهرة جمال الحمودي ورونا الكونترا اللي عندكم ما بين الجامعة وجمال الحمودي جمال الحمودي خرج عمناول قالوا له أرجع زعم الجامعة وبالله برا الساقي لا هذا كله ما يتعداش على الأسرة الرياضية في تونس سواء وزارة الرياضة ولا الإذاعات كما جاورها فيه اليوم نخدموا في الرياضة التحكيم التونسي اليوم يزم يرجع عنا إطاراتنا ناجي جويني باش يجيب إطارات تحكيمية اليوم بالسنة عندنا مشروع يزم المشروع التحكيمي ينجح وهذا اللي فارضه ناجي جويني يتقبلوا مشروع ينهضوا بالرياضة كرة القدم التونسية والتحكيم التونسي ما كانش لا بلان بي
0: واضح
3: وزارة الرياضة دخلت لإنقاذ كرة القدم التونسي
0: شكرا يعطيك الصحة رضا بارك الله فيك على التدخل الإضافي هذه في انتظار أنك تكون بحذاء لأنه وصل الدقيقة الأخيرة اليوم نلعب وحدي يا سي رضا كجابك ربي دخلت معايا لأنه الجماعة تقولش علامة تفهمين
2: بالله سمحني دول باش تفعل مع رضا العقد بتاع جمال الحمودي نهيت ونهار 30 جوان 2026 بالإمارة قالوا باش نجدوا له ما جدوش بعد جدوا وقعدوا معاه جمال الحمودي انا اللي مشكل اللي قاعد اللي نحكوا فيه علاش هذا التاخير اذا تحب تجيب انت ناجي جويني جيبه مصيف جيبه مصيف باش يقعد يعمل برنامج نتاعو برنامج تدريبات
0: هذيك امور اخرى وقتاش علاش الوزاره تكلمت من بعد هذيك امور اخرى
2: كلامك صحيح انت قلت وزاره انا ما انا بالنسبه لنا الوزارة ما نحسها ما عندها تدخل يمكن ناجي جويني جاء باش ينقذ المكتب الجامعي
0: في ناجي جويني جاء وحده قدم
2: لا المكتب الجامعي المكتب الجامعي جاء ناجي جويني باش ينقذ وضعية التحكيم وينقذ المكتب الجامعي
0: ما ماش مقتنع بكلمك فوزي ما
1: ماكش مقتنع
0: اي
2: ماشي وانت استوفي
0: ناجي قال هو تو يحب فوزي يمرر لنا اللي المكتب الجامعي هو اللي اختار ناجي جويني هو اللي جاب ناجي جويني مو هذا تو شوف تو
1: بعثوا له
0: البيز شوف شكون يصدقه فوزي شوف شكون يصدقه في الرياضة
2: سامحني بلي في صورة قدر الله فشل ناجي جويني شو باش تحاسب الوزير
0: ايه ودي تو وصلناش احنا فجأة نحكي لك في الرواية
2: لا لا لا شكون جاب ناجي جويني ما عندها دخل الوزارة ما عندها دخل
0: باهي تفضل استفيد
1: 80% من اعضاء المكتب الجامعي رافضين ناجي جويني
2: نجم تفاعل معاك
0: ما فهمتش يعني فوزي ما انت ما يعني حبي
1: والتاخير هذا كله تجاذبات بين الوزارة و
0: المكتب الجامعي
1: على الموضوع هذا.
0: كجانج جويني وحده كشخص وحده
1: لا خاطر
0: قبله
1: خاطر بن حسين معاه. كجانج
0: جويني اختار الاسماء اللي حبها تنجح في المشروع هذا. دونك مادام اختار الاسماء هذه
2: بن حسين ما عندوش مشاكل
0: مع المكتب الجامعي
2: مع الانديه يمكن. اي هاكو الانديه زاده داخل ما تحبوا موضوع تحكيمه موضوع مش
0: الانديه. غد ويجا بحذنا فوزي غد ويجا ايجا نكملوا الموضوع غد
1: ابارامون جابوا لهم
0: خذ اعمل تليفوناتك واعمل اتصالاتك وغد ناخذ
1: جابوا لهم اسمعني
2: ديما ندزوا في الوزاره والله يقول لك حاجه الوزير راهو قاعد يتبع في كل كبيره وصغيره راهو ماهوش يعني الوزاره
0: مجرد رد بالك احنا ما احنا ما احنا يعني ما انتقدناش الوزاره بالعكس في في الخيار هذا احنا مع الوزاره
2: الوزارة
0: لأنه كما قال رضا كوريدا قال لك وقت اللي اعطت الفرصة خليت المكتب الجامعي ذي قاتوا تجاذبات ومتعاركين ومختلفين وكل واحد يحب يحكم وما فماش يعني كالتكامل وما فماش الشخص القوي اللي يقود مكتب الجامعي
1: أفوزي كان جات
0: الوزارة دخلت
1: أفوزي كان جات
0: كيف تخلي كوروندير
1: هما تو كان جات الدنيا دنيا شفت الوزارة ملي هابطين من الطيارة راهو قصدوا ربي على روحهم على اللي صار في كأس العالم أنا مكتب جامعي مش يكمل ولكن أنقذتهم أعطتهم فرصة وتهور فرصة ثانية
0: هاتوا قرارات
1: أول شيء عينت لهم مدير فني جابت لهم معين شعباني توا زادة كيف قاعدة مش تفرض عليهم أنه ناجي جبيني مش يكون هو الحل الأمثل مش متسكر

0: يلزم زاد زاد التحكيم والمكتب الجامعي يد واحدة للنهوض بالكرة القدم التونسية.
1: إن شاء الله يكون عركة. إن شاء الله سوليدير هما في بعضهم.
0: هي ما يلزمش يكون عركة. هيك عليها سلطة الشرف قاعدة مع بعضهم يخرجوا بالحل ويبدأ ينطلقوا الخدمة وللنهوض بكرة القدم
1: إن شاء الله. هذا ما أتمناه.
2: تنرجع الموضوع هذا. شكرا لك استفيد.
1: شكرا سي جمال.
2: شكرا شكرا على الزي الممتاز.
1: إيه سيبوا هالزي.
2: أنا فدك بكري والله يفدك
1: استفيد. عطينا الجو.
2: كل قالوا هذاك اللون ممتاز في برشا هدوء. مش شعشاعي كما قلتني نحسبها كلمة شعشاعي زيدوا ثبتوا في تريكو ستوفيق شعشاعي ولا لا كان مش شعشاعي رمو شعشاعي كان شعشاعي
1: شعشاعي
2: شكرا لك فوزي خمازي قبل الغدو السادة إلى اللقاء

وانا في غش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك راه غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود هذا المساء أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت 26 و2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول لسنة 1448 هجرية. وجاء في نص البلاغ الصادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف يوم 12 من ربيع الأول والموافق كذلك ليوم الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000. اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل عام هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة التونسية شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي. والمجلس يجدد في بيان له اليوم التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسة الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. كما ثمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما تطلع به تونسية اليوم من أدوار متعددة في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية من الكادحات في الحقول والمصانع إلى العاملات في المؤسسات والإدارات والمبدعات في ميادين العلم والفكر والثقافة. دوليا، قال وزير الدفاع الأمريكي اليوم أن البحرية الأمريكية تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة حصار الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى عبر تطبيق نظام لتناوب السفن المنتشرة في المنطقة. السلطات الإيطالية تقوم بترحيل أكثر من 5000 مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الجاري بزيادة تعادل ضعفي العدد المسجل خلال الفترة نفسها من سنتي 2024 و2025 وفق ما أفادت به وكالة أنسا للأنباء. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، سحب قليلة على كامل البلاد، درجات الحرارة تتراوح بين 27 و31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بخليج الحمامات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي مواطن مقطع لا كاينه المعدنيه طبعا عندي خلاص من نهار نمشي من 19 اليوم مشيت ست نيت سيبرات وقلت له قداش تيك مي اقل كاتيجوري معناها مش المي الباهي قال لي 6500 جيت نكلم فيه قلت له على 6500 قال لي ايش بكون ايش برا راح شوفوا لنا شنو الحل هذا وشنو الشيء اللي وراه هذا نتاع الغلاء المياه المعدنيه والنقص نتاعو.
2: المي اللي لاحظته في صيف السنام تم مبادرة بعض المواطنين في بعض الشطوط وعطات مفعولة وعطات نتائج إيجابية جدا. المي ما هوش مثالية الشطوط لكن تم تحسن في الوضع البيئي والناس والتحطات تم حاويات زادت وتم مجهود من المواطنين اللي طالبوا توا بارك الله فيهم وما قبل كل شيء ما تنقلوش الحملة هذه توا تولي حملات في الشوارع وخليها ترجع تونس نظيفة. قديش منهم عمال النظافة والله شيء مهول الناس اللي رمي الفضلات واللي طيش مش تذكر عبده خلينا احنا نحن
3: مرقني وينك يا وزارة التجارة ولا مرقص لساعات كيلو دجاج ب 11 دينار و 500 كيلو دجاج ب 11 دينار و 500 راهو شيء لا حول ولا قوة إلا بالله وينهي المراقبة وينهي الأسعار الأندراء هذا شنو هذا قولوا لنا شنو بجاه ربي قولنا شنو
4: لا يتو كنت في حسن بن عغير الصباح جايبين الأحواس تاع النقابة تاع العظام شنو حسيت فيه يقول لك يا أخوي العظمة يعني غلات على خاطر في وزارة التجارة عملت لها قفص مش ربح 350 بيضة على هما يوصل الكاتو تاع العظام 6000 عندهم مش ربح ولذا بربي نداء لوزارة التجارة الشعب هذا التونسي بربي عملهم كما يقولوا تحديد أسعار في صيفي وتحديد أسعار شتوي كي احنا اللي نعيش في البلاد هذه كما قالوا كما علي بابا وكل 40 حرام كيهم يحبوا هكا معناها يا رسول الله الواحد حتى حرام والله حزينوا فيها كعب عظام مش ربع فيها كما قالوا المواطن 40 فرنك في جيبه كما قالوا ما يخواش يحزوا فيها التاجر ولا ذاك الموجود ويطلع لك تاع نقابه ولا تاع براش هو يقول لك هذا وزاد تجارة عملت لك الهامش حددت لك السقف كيش تحبوا تقبلوا كيش تحبوا تولوا لاباس عليكم.
5: أنا اسمي محمد برجب ساكن في سوسة سهل التروى تعديت السيبوريت مش ناخذ الماء في سهل الكات ولما دام عندك ماء قلت لي عندي رغم ذلك كان البارد يعني تحب هي تثقل عليه البرودية هذيك باش هما يبروفيتيو لوكازيون بيهم أغلى

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير جيس على جوهرة اف ام.
2: ثمانية دقائق بعد تسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خاطرة جديدة من خواطر جوهرة فيم. وقت اللي خواطر تجيكم من الاثنين حتى للجمعة من تسعة لعشرة تعليل كل يوم في استضافة لشخصية فنان في مجاله. ينجم يكون كاتب رسام أو فنان موسيقي مطرب مغني وإلا إعلامي فنان أيضا في مجال الصحافة. ينجم يكون ممثل مسرحي وغيره من مجال الفن والثقافة. يوميا نستقبل ضيوف يجيونا من العالم أجمع كما جاونا من دبي من الأردن من تونس ومن كل ولايات تونس. اليوم جينا شخصية جديدة. الشخصية اللي جينا من الجزائر وما أدراك ما الجزائر الشقيقة الجزائرية. وهذه مناسبة خلينا نعمل ديديكاس سبيسيال كل الجزائر وكل الأشقاء الجزائريين اللي موجودين في كراب ويتابعوا في جوهرة FM. قولكم علي وصوت لأنه ضيفنا جزائري وضيفنا أيضا معروف لأنه ولد الإعلام إعلامي كان موجود بعدة قنوات جزائرية من بينهم القناة الأم القناة الوطنية الجزائرية. ولكن أيضا هو فنان وعنده إنتاجاته في مجال الموسيقى. يراوح بين الغناء والإعلام ورحلة طويلة نحكيه فيها إن شاء الله على امتداد ساعة من زمان نتعرفوا عليه بعد لحظات. الاسم يقول شمس الدين واللقب بودراع. ضيفي بعد لحظات في حلقة من إخراج سامي ذويري وإعداد وتقديم زهير الجيس. هذه جوهرة FM خواطر.

0: هذا الشاب مامي بلادي الجزائر، هديوها لكل الجزائريين اللي موجودين في تونس اللي قاعدين يتابعوا فينا بفكرة هابهم. سلموا عليكم، قولكم مرحبا بكم وشكرا لاختياركم وجهة تونس كزيارة، وخاصة في سوسة. مرحبا بالجزائريين الكل، وخاوة خاوة إن شاء الله نستقبلوا ضيفنا من الجزائر، اسمه شمس الدين، لقبه بودراع، إعلامي وفنان. نسلم عليه في ضيف في حلقة خواطر اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا شمس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بي عندكم لأول مرة في دونك في جوهرة أفهم، هذا شرف لي. شكرا على الدعوة والاستضافة هذه. وش نقدر نقول لك، أنا فرحان بزاف أني موجود في تونس. فتونس بلدي، نقدر نقول بلدي الأول، عبك عندي بلدين لعزاز على قلبي بزاف بزاف، هما الجزائر وتونس، وديما خوا خوا.
0: باهي تو اسمع، نبدأ بسؤال خارج الانترفيو،
1: خارج المو
0: باش نكتشفك بيه.
1: اي
0: تو ماتش كورة يكوروا الجزائر وتونس، باش تشجع شكون؟
1: بكل صراحة للزوز.
0: كيفاه للزوز؟
1: للزوز
0: اللي يربح تصفق.
1: باسكو علاش نقول لك علاش؟ باسكو تونس بابا عبك مولود هنا في تونس، في حملن في تونس العاصمة.
0: أي؟
1: عندي كل عائلة هنا عبك في تونس. وش نقدر نقول لك؟ نحس دمي يعني في تونس، وانا عشت وترعرعت وكبرت في الجزائر، دونك ما نقدرش عبك نفرق.
0: دونك تقسمت بين هنا وهنا.
1: يقدروا عبك يقولوا لي شكون تختار، تونس ولا الجزائر؟ نقول لهم في زوج محسوب عزاز على قلبي.
0: واكبر دليل انك كي جيت لهنا كل يوم تقول غدوه باش نروح، وبعد تاجل.
1: نو لازم نروح غدوه بعد غدوه، كل يوم نزيد نزيد.
0: تاجل في التزاماتك الكل تاع الجزائر باش تزيد تستمتع. كل حالتك حالش ولا كحلوش بالبرونزاج خويا، هاكا الناس اللي باش يتبعوا الفيديو من بعد ان شاء الله على صفحه شمس الدين بودراع ولا على الانستغرام نتاعك، تشوفوا قداش زينتك شمس تونس في كل الحالات.
1: والله بكل صراحه شوف، انا بصفتي ونحب ايضا في لا فيل دو سوس، نحب سوسة بزاف بزاف. وعلاش؟ باسكو سكنت فيها. دونك استقريت هنا في سوسة، دونك انا كي نجي لهنا ما نحس روحي بك غريب.
0: دونك يعني تعرف كل صراحة
1: جالك نعرفها اكثر.
0: قعدت مده طويله تقريبا،
1: مده طويله
0: 3 سنين
1: و 3 سنين كنت مقيم هنا. اي انستالي لنا، وكنت في يعني في مجال الفندقه والسياحه.
0: داكور
1: فوالا. دونك خرجت شويه عن النطاق الاعلامي والفن، مي فوالا. دونك سي اون تري بيل اكسبيريونس، يعني عندك تجربه كانت بزاف شباب بزاف بزاف.
0: تو فاسون رحب بيك، مرحبا يعني. ونبداو تو سويت الحوار بالجنجل هذا.
2: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه
0: يا شمس، في حضره الصراحه. تعرف حضرة الصراحة صعيبة، وأحيانا الصراحة توجع، ولكن حاولوا نفهموا شكون شمس الدين بودراع، شكون بالضبط؟
1: الوغ شمس الدين دونك فبودراع من مواليد 1986.
0: اي
1: فوالا، مانيش صغير صغير.
0: 40 معناتها
1: 40 سنة قريب ان شاء الله. عايشك. فنان، مؤدي واعلامي. دونك فدرست في عالم دونك في الاعلام والسياسه. دونك العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه.
0: قريت علوم سياسيه وعلاقات دوليه. هذا تكوينك بعد البكالوريا؟
1: هذا بعد البكالوريا. بعدها دونك
0: عملت نوصلوا الغاديه. ما احكي لي على عائلتك، تولدت في عائله كبيره صغيره، وين انت مولود؟ في العاصمه، في مدينه اخرى، في اما ولايه؟ أي. في اما محافظه؟
1: دونك انا مولود في الجزائر العاصمه، فوالا، في الجي. تحيه لكل
0: اسمها الجزائريه
1: الجزائريه في دونك في حيدره. دونك تحيه لهم كامل، دونك لكل المستمعين، باسكو تلاقيت بزاف مع الجزائريين جوستمون هنا. قال شاك دير هنا عبك نورمالمون تراك في الجزائر، عبك في التلفزيون. دونك فكبرت دونك في الجزائر. قريت في الجزائر من عائله، واش نقدر نقول لك، عائله موسيقيه. الاب يعزف على عده الات موسيقيه، الام فالوالده تاعي تغني. ايضا من عشاق الطرب العربي، عندها صوت شباب. الموهبة هذه لي أنا دونك جاتني من عند الوالدة دونك تاع الصوت. بعدها بون فوالا، بون الواحد كي يكون صغير عنده عباك تفيق له عنده دونك الموهبة. كونتها مع الوقت دونك دخلت في معهد موسيقى.
0: طفولتك كانت متوازنة صعيبة فيها صراعات حشام؟ اي طبعا نحكي كيما الصراحه. حشام عاقل شيطان بربي على ذكر كلمه كحلوش، خاطر فما شكون يبعث لي في مساجات راهو انا بيدي نشيخ، معناتها اني انا نولي هكا لوني متبرنزي، نحكي على متبرنزي، لا نتنمروا ولا عندنا

0: مشاكل مع البشره. بالعكس توا وقته باش الناس الكل تولي برونزي وتولي في اللون الاسمر هذا. اي
1: دونك فوالا قلت لك انا دونك بون كبرت.
0: طفولتك كيفاش كانت؟
1: طفولتي والله كنت حشام انا بزاف.
0: حشام
1: ما نكذبش عليك، حشام تيميد
0: منزوي بعيد من السوسيال.
1: شوف كانت واحد الماده احنا كي كنا صغار واسمها تعبير المحادثه، باش تشوف تعبير المحادثه يعني تنط فوق المنصه فيعملوا لك مشهد وتعبر على هذاك المشهد. كانت من أصعب اللحظات أن واحد حشام يطلع فوق المنصة وتلاميذ قاعد يشوفوا فيه
0: يعمل التعبير الشفاهي.
1: يعمل تعبير شفاهي. بون انتم تقولوا تعبير شفاهي. وكان عندي مشكل أنا كي كنت صغير، كان عندي مشكل في النطق. وحبيت عبك نوجه تحية جوستومون لكل الناس اللي عندهم أطفال جوستومون اللي عندهم عبك مشاكل في النطق، أنه ما يستغناوش على هاد باسكو سي تري امبورطون. تولي لهم عقدة دونك لازم ديما أنه كاين عبك أطباء ما شاء الله، أنه عبك الواحد لازم يعاون الإنسان دونك في النطق. كان عندي هاد دونك لو بروبليم، كان عندي أن تشالنج. أن تشالنج هو مهما هاد الصعوبات يعني في النطق لازم
0: تتحداه،
1: لازم نتحداه وندخل في عالم هاد الإعلام والصحافة. وإيماجين أن واحد عنده مشكل في النطق بيولي أنيماتور تيلي من فوالا. دونك
0: حاجة صعبة حتدخل بالحق، ولكن عملت تحدي كبير اليوم تجاوزت
1: الحمد لله. الحمد لله بون عبك راني نحكي لك
0: عملت علاج معين وإلا
1: عملت علاج عند
0: وإلا كان المشكل نتاع صغر تنحى واحد
1: لا مشكل. شوف أنا ما كانش عندي هكذا دانكو، كان في عمري عبك 6 سنين. بون صارت اون تومبيت في بون ما نعرف كيفاش تقولوا
0: مسالش
1: اون تومبيت في دونك في البحر يعني عبك عاصفه دونك صرا لي شوك انه عبك تلقى روحك في الليل وحدك في عاصفه وما كاش والديك معاك. غد من ذاك ما كاش عبك النطق والو، فما كنتش نجم نحكي،
0: ما عادش تنطق،
1: ما عادش ننطق
0: بالصدمه نتاع العاصفه.
1: بالصدمه نتاع وحدك في البحر وانا وحدي في البحر دونك
0: فقدت النطق.
1: فقدت النطق
0: في فما عمر هذا
1: سيزون
0: كان 6 سنين.
1: دونك 6 سنين
0: هاي ومن بعد بشوية بشوية بديت ترجع
1: بعدها بشوية فبشوية. مي
0: معناتها نتصور اللي صار هو انه الميموار نتاع الحروف تفسخت بالشوك الكبيره اللي كليتها، ومن بعد يلزم بشوي بشوي تعاود تحفظ الحروف
1: فوالا
0: وتعاود تسجلهم في الميموار نتاع مخك.
1: يعني طولت باش عاود رجعت دونك
0: وسي با فاسيل بعد سيزون راهو باش تقري عبد وتقول له اسمع.
1: مي خلاو لي دي سيكال يعني عبك خلاو لي بعض
0: العلامات
1: دونك بعد
0: دي سيكال دي سيكال هكا
1: دي سيكال جوستومون يعني دونك صرت نحشم فبرشا صرت
0: تخاف لا تنطق حرف بالغالب لا تقول حاجه مش باهيه يتنمروا عليك يضحكوا عليك.
1: وتعرف احنا في مجتمعنا يعني المغاربي او العربي او كاع المجتمعات
0: فما حاجتين ينجموا يقلقوك في مجتمعنا، يا اما باش يتنمروا عليك وسامحني معناتها باش يضحكوا عليك والا باش يسخفوا عليك. وزاد مخيبها اللي تحس روحك في موضع نتاع مسكين
1: ما يهدرش مليح، مسكين
0: مش في باله هو يتعاطف معاك وقت اللي هي تنجم توجعك انت من داخل.
1: وسبحان الله بون اليوم
0: شنو اللي صار باش رجع النطق؟
1: والله يعني قلت لك مع العلاج العلاج والحمد لله عمك عندنا محسوب اطباء ما شاء الله. فوالا دونك سيتي دي سيونس كانت حصص عبك فابوندون دونك لا سمان وتجاوزتها مع الوقت عبك تجاوزتها والحمد لله يا ربي.
0: وبالازمه هذه حطيت وحدك التحدي نتاع تحب تولي انيماتور
1: فوالا دونك في هذيك في هذيك
0: التلفزيون الجزائري.
1: سبحان الله باش نقول لك كان عندي مشكل تاع النطق بصح كي نغني ما عنديش هذاك المشكل تاع النطق والله العظيم. باش نقول لك
0: وقتاش بدا الغرام نتاع الغناء؟ خلينا نبداو بالغرام.
1: صغير صغير صغير برشا كان في عمري جافي 4 اون.
0: شكون تتغني؟ كنت تغني تزيري؟ كنت تغني طربي ام كلثوم عبد الوهاب؟ شكون تتغني؟
1: انا من عشاق الطرب العربي. انا من عشاق الطرب العربي ام كلثوم عبد الحليم حافظ فيروز ورده الجزائريه فوالا دونك
0: يعني دونك اليوم قدامي اعلامي والا فنان؟
1: سؤال سؤالي ديما عباك يقولوا لي شوف كيما تونس والجزائر كيف كيف فهمت ما نجمش نفرق ما بين الاعلام باسكو قرايتي
0: توا تونس والجزائر عديتها لك هذه يلزمني نقول لك كيما قال كذا مسير اني خيرتك فاختاري اختار بين
1: لا دوك راح نكون معك
0: صريح كان يخيروك باش تكون إعلامي أو فنان، وانت تعرف معناتها ما بعضهم يتلموش ساعات على خاطر كل واحدة يلزم برشا وقت وبرشا انجاجمون وبرشا خدمة، باش تنجح في واحدة منهم لازم تخصص وقت لوحدة منهم. تختار تحطها بالمراتب، المرتبة الأولى شكون والثانية شكون؟ سيدي الحبوم الزوزة ما في الترتيب.
1: أما لازم أباك نختار. شوف رح نكون صريح معك، أنا عندي موهبة اللي أعطاها لي عبك ربي سبحانه، هي موهبة الغناء. فهمتني؟ دونك راني جاوبتك على السؤال.
0: دونك الصوت والغناء قبل
1: الغناء أول
0: شيء. نسمعوا حاجة
1: بيان سور
0: هكا تو في الديريك.
1: الوغ ديري افيك بليزير
0: هكا بلاش يجي لبالك تغني في خواطر تو هكا مقطع من شنو؟
1: الوغ عاصمي دونك هذا لون فهمت كيما نقولوا عباك من التراث الجزائري.
0: باهي
1: داكوغ
0: دونك هذا تراث جزائري،
1: هذا تراث عباك جزائري.
0: عاصمي فهمت
1: كيما انتم تقولوا عباك تونس العاصمه، نحن من الجزائر العاصمه.
0: باهي اعطيني تراه سمعني.

0: خليت نسكت المخرج بالعاني عملت كومبوز بيه هاي دونك الغرام بتاب الغناء شكون اللي شجعك عاونك خلينا نقولوا اكتشفك كفنان؟
1: هي الوالدة تاعي عباك أول شيء كنت صغير كانت تقولي عندك صوتك شباب كنت ديما عباك نسمعها تغني أنا في رمضان فمثلا كي نعملوا قعدات هكذا في الدار أنا عباك ما نحبش نخرج برا بزاف عباك نعملوا قعدات العائلة بالآلات الموسيقية واحد حاكم دربوكا واحد حاكم عود موندول فوالا عباك والأم كانت تغني دونك أنا صغير
0: أمك شو تحلو
1: اي صوت
0: دونك انت صوتك وراثي
1: اي وراثي
0: موروث من الوالده شبه صوت الوالده ولا
1: لا هي عباك صوت نسائي
0: هي كي تجي لهنا لازم تجي ضيفتي لنا
1: ان شاء الله هي صوت نسائي وتغني عباك تعرف عربي تغني
0: وتطلع معناتها ميديا ولا ما تحبش؟
1: لا حد الدار تعرف عباك في نساء تاع بكري وناس زمان
0: ما تحبش لا شهره
1: كان عباك الوالد تاعها عباك الله يرحمه قال له والله تطلع تغني غير مراكي بنتي
0: غني لي كلي انا
1: تغني في الدار مرحبا اما تغني برا
0: نو كنتوا تعملوا لما في رمضان وتتلموا
1: في رمضان في الاعياد
0: وكانت الوالده تغني وانت ساعات تغني دونك الوالده قالت لك راه صوتك شباب حلو
1: اي وكل يعني مش غير الوالده بون بدات بفحاب الوالده صح اما فوالا ميم في المسيد باغ اكزومبل في المدرسه كي كنا نعملوا عبك حفلات في نهايه السنه ولا اي مناسبه في العام ديما عباك يعيطوا لي انا نغني
0: شمس الدين حضر
1: الدين هذاك عنده صوت شباب
0: او يغني هو
1: نشيد وطني او اي حاجه كانت دونك فوالا دونك هكا بدات
0: الى ان نورمالمون تمشي الدنيا في البروفيسيونيل معناتها نقولوا احنا بديت صغير من باب الهوايه وكل شيء وقتاش نحكيوا على شمس الدين بودراع احتراف الغناء وقتاش احترفت الغناء وشكون عاونك مش مشيت في ثنية الاحتراف
1: شوف أنا قبل ما شاركت في برنامج هواة يعني عباك في الجزائر هو برنامج دونك توربو ميوزيك من أشهر يعني في دونك برامج الإذاعية دونك في الجزائر كنت شاركت من قبل في عدة برامج وما نعرف إذا عندي الحق عباك نقولهم
0: مثالش
1: دونك شاركت في برنامج ستار أكاديمي ستار أكاديمي دونك العرب دونك ال بي سي دونك على ليبوك وكنت في حلة عباك شذا حسون
0: ما طلعتش انت
1: لا
0: لا شوف انا كنت ستار أكاديمي دونك شاركت
1: لا شاركت
0: في السيزون اللي فيها شذا
1: شذا ونادر زاد
0: ونادر قيراط
1: دونك انا شاركت في الموسم الرابع والمرسم يعني عباك لحقت المراحل النهائيه باش تعرف انه عباك برنامج ستار أكاديمي يعني ديريكت الفيناليست لا يعني فيه مراحل مرحلة أولى
0: أي برشة تصفيات
1: دونك في برشة عباك تصفيات كنت من 20 يعني عباك
0: فلي 20 العشرين اللي اختاروها
1: دونك كنت الوحيد الجزائري اللي كنت راح باش نمثل الجزائر وكان معانا في الموسم الرابع نادر ولكن نادر ما اختاروهش في الموسم الرابع عاود شارك في الموسم الخامس
0: اي خاطر هز الموسم الخامس
1: وهز اللقب تاع الموسم
0: وانت علاش ما كملتش معناتها والا هم ما كملوش التصفيات معاك
1: والله واش نقول لك انا عباك ما ملتحقت بالبرايم الاول يعني كنت مع الجمهور في البرايم الاول واش نقول لك هذيك اللحظه
0: حتى كنت موجود في البرايم
1: كنت موجود في البرايم الاول عباك دايوغ يا ميم دي فيديو عباك في يوتيوب تقدر تلقاهم واش نقول لك احساس صعيب برشا لانه شغل كنت داير في راسي بلي راح تحقق الحلم والحلم عباك ما تحققوش لانه شغل بون كيما حنا نقولوا عباك في دونك في الجزائر تروح تشرب
0: وصلت للعين وما شربتش
1: وما شربتش كيف كيف
0: فوالا
1: فهمتني فوالا بون كانت عباك
0: هذا ستار اكاديمي شنو البرنامج الاخر اللي شاركت فيه
1: بعدها ومن بعد عباك شاركت في برنامج دونك برنامج عباك توربو في ميوزيك
0: برنامج في الإذاعي في الجزائر
1: في الجزائر وين
0: شو اسمه البرنامج؟
1: توربو ميوزيك
0: باهي
1: راهو معروف دونك فكيما الحان وشابه كيما فوالا دونك وين عباك نلت المرتبة الأولى دونك فزت بالبروغرام فوالا بعدها دونك
0: كملت السيزون للآخر وكنت أنت الفائز بالموسم
1: السيزون للآخر وفزت دونك
0: غادي يبدا الاحتراف،
1: غادي يبدا الاحتراف،
0: غادي يبداو يكتشفوك الجزائريه، وبداو يكتشفوك الملحنين الشعراء.
1: فوالا توت افي،
0: وبديت تمشي في ثنيه صحيحه.
1: توت افي، دونك غراس لهذاك البرنامج وين عبك عملوا لي عبك الاغنيه الاولى تاعي كليب من كتابه وتلحين. فوالا دونك سي با فاسيل، تعرف انه واحد صغير جافي 18
0: ouais.
1: عندي عبك 18 سنه داخل في هذا العالم وين ما نعرفوش فريمون.
0: طبعا
1: دونك الحق يعني قاموا بيا، فهمت كل شيء، وبعدها انا كملت فهمت مسيرتي.
0: دونك الاغنيه الاولى عملتها جوست بعد سويت مع انجو هيلك هما سويت للفوز كجائزه الفوز
1: فوالا كجائزه لو بروغرام
0: اللي هي الاغنيه
1: بسمه البسمه
0: عندنا سامي بسمه باهي خلينا نشوفوا بعد شويه كي نلقاو بسمه ما اونتر طون بعد شويه باش نسمعوكم ديزيكستري بسمه موجوده هات نسمعوها هاي.

0: دونك هناك من الفنان معروف هناك في الجزائر نسيم جزمة ومن كتابة إسلام دونك ديريدان فوالا دونك تعاملت معهم باش
1: تقول الكلمات
0: من كلمات إسلام ديريدان
1: عاود لي الكلمات معناتها قل لي شو تقول النص نتاعها
0: الوغ الناس تقولها هي عبالك البسمة باسكو كاين بزاف ناس تقول لي
1: بسمة اسم ولا بسمة اسم يعني التبسيمة
0: لا فالبسمة هي التبسيمة كيما
1: تقولوا
0: معناتها حبيت في هذا النص انه نقول مهما عبك مشاكل الدنيا ومهما صعوبات الدنيا اللي نقدروا يعني
1: كامل
0: عبك نتعدوا بها يفو توجور غاردي لو سوغيغ دونك لازم نخلو هذيك
1: التبسيمة
0: فوالا وما معبك برا تكون هكا عبك فايت مع عند الناس لازم عبك تعبك تبتسم هذاك الوجه
1: الوجه المكشفر راح نقولوا
0: المكشفر كما نقولوا فوالا دونك سيتي سا عبك دونك لو ميساج
1: وغادي دخلت المجال الفني من باب الانتاج اليوم قداش عندنا انتاجات
0: الوغ بعدها دونك فوالا بعد بسمه اللي راني حاب نقول انه عباك كانت عباك نلت بجائزه هي عباك جائزه الجيريان ميوزيك اوارد اي من اكبر عباك الحفلات اللي قامت بالجزائر كاغنيه اولى كاغنيه بوب عصريه
1: شاركت بها وربحت بها الجائزه الاولى
0: فوالا دونك
1: في مهرجان موجود في الجزائر هذا
0: فوالا بعدها فوالا قمت بانتاجاتي الخاصه بعدها دونك ليلى بعدها اللي غاضني منك مره على مره تسمي
1: برشا تغني برشا على اسامي البنات بسمه وليلى وللا فما يضر لي
0: ليلى
1: وحسب ما دخلت القريب مع تعليق
0: غزالي
1: خلينا نسمعوا ديزيك اشتريت راه هي تعطينا ايش

0: ليلى. شكون ليلى؟ معناتها قصه حقيقيه ولا نحكيو على ها؟ نجمو نحكيو شويه معناتها في الامور الشخصيه ولا
1: لا نجمو ما
0: كاش مشكل. الشخصيه خط احمر انت عليه بالمعرف من المفروض انه قد نراوح حتى لين نوصلوا للخط الاحمر.
1: صارت لي تجربه كم يعني كيما كل شاب وكيما كل فتاه ما كاش واحد عبك ما صراتلوش قصه عبك في اعز عبك شبابه
0: طبعا.
1: ما كتبش المكتوب مع
0: قصه حب فاشله ليلى
1: حب فاشله
0: حقيقيه
1: والحمد لله عبك نجحت بهذه الاغنيه
0: فشل الحب فنجحت الاغنيه من الم الفشل
1: من الم الفشل وهذا هذه الفتاه عاودت اتصلت بيا بعد الاغنيه يعني ما حشمتش ما حشمتش وعاودت اتصلت بيا قالت لي عبك غنيت عليا في الاغنيه
0: حبت تثبت
1: اي في ميزك قلت لها في ميزك قلت لها خلاص فات القطار الان حاب ترجع
0: ما عادش يعني
1: لا ما عادش يعني توا
0: فات القطار بالحق معناتها قصه حب اذا فشلت ما نعطيوهاش فرصه ثانيه وثالثه
1: لا
0: اذا كانت توفرت الظروف
1: لا
0: تتمن انه
1: شوف عبك انا
0: ما عادش تلفت التالي
1: لا لا انا نامن بالحب ونامن فما جو سوي تري عبك رومانسي انا شخص عبك رومانسي بزبزف ونامن بالحب ولكن تعطي فرصه اثنين ثلاثه عشره يجي نهار
0: لكن من في يوم تاخذ قرار يزمك ما عادش تتراجع عليه
1: تقول بلي هذا الانسان ما عادش يتغير وراح تكمل حياتك معاه وعبك حياه صعيبه انه باش تكمل مع نفس الشخص
0: شمس معناتها الحقيقه الحب في حياة الفنان أفونتاج ولا انكونفينيون بمعنى يعاونوا باش يقدم وإلا ينجم يشدوا باش ما يقدمش كفنان
1: شوف
0: يعني أحيانا الحب ينجم ياخذوا الثنية أخرى بعيدة معناتها على ثنية الحب
1: وعلى ثنية نحكي لك على عبك تجربتي أنا كي عرست وجبت زقار عبالك عائلتي يعني صغيرة عبك خدات لي وقت كبير
0: طبعا
1: دونك جبدتني من الفن ما قدرتش
0: توفق بيناتهم
1: ما قدرتش عبك نوفق عبك بيناتهم ولكن لما تكون المرأة صالحة معك واقفة معك تنجم تطلعك الفوق فما مرأة تطلعك الفوق وفما مرأة تهبطك
0: للنقطة
1: كما انتم تقولوا أنا الحمد لله
0: وراء كل رجل عظيم امرأة
1: امرأة
0: وراء كل رجل فاشل امرأة أحيانا
1: زاد
0: أنت قدام امرأة سبا وقفت
1: الحمد
0: معك
1: لله لا لا والله الحمد لله عبك وقفت معايا وتعرفت مع عبك عليها في هذا الميدان كانت هي في لا كوميونيكاسيون ايضا في الاتصالات
0: كي عرفتك انت مشهور ولا ما زلت؟
1: كي عرفتني مشهور
0: دونك لازمها تقبل بالشهره اللي الشهره تقلق في الحياه الشخصيه ولا لا؟
1: تقلق برشا سورتو العائلات في يعني في مجتمعنا محافظين ايتو دونك
0: تلقى روحك في الريستورون الناس تجي تصور تعمل سيلفي
1: ما عندك صوت عبك تليفونك كل دقيقه عبك يرن بارفوا عبك فعبك شغل جو ريسوا عبك دي ميساج من عند بنات دي فان اي تو
0: وساعات دي ميساج اوزي شويه معناتها نتاع نحبك نموت عليك
1: تخي اوزي ونحبك ونموت عليك وحده قالت لي وعلاش عرست؟
0: كنت وعلاش عرست؟
1: شوف هذيك فوالا عبك فوالا دونك فوالا دونك كاين بزاف الناس محسوب حزنت كي
0: انت معاه معناتها تحب الشهره هذه معناتها او فون من داخل تحبها ولا متعبتك الحقيقه؟
1: أنا والله العظيم
0: هو الإحساس يقول
1: أنا شوف أنا جامي ما كنت مهتم بالشهرة أنا إنسان موهوب نحب الغناء أوكي نحب الإعلام أوكي ولكن جامي كان الهدف الأول تاعي هو نكون مشهور باسكو اليوم نلاحظوا في 2026 فما برشا ناس مشهورين ولكن فهمت مشهورين باش عبك بالباد
0: باز هذا السؤال بالباهي ولا بالخايب
1: بالباهي ولا الخايب دونك فوالا عبك لما تدخل في هذا يعني لما تدخل في هذا الميدان لازم تكون عندك موهبة باش تقدمها عبك دونك فوالا باش تقدمها دونك انا عبك بالنسبة لي تعاونك الشهرة
0: طبعا ومهم تصور واحد معناتها اعلامي ولا فنان
1: اي مش معروف
0: معناتها مخيبة
1: يعني مشكل بيان سور وعباك اليوم مع شبكة التواصل
0: يعني الشهرة تساوي جزء من النجاح ماهوش النجاح الكل ولكن كوميم نجم تساوي نسبة صح. النجاح قديش
1: مي زادا وسي فما برشا ناس كانوا مشهورين وبعد طفاو
0: وي
1: طفاو عباك أيضا
0: صحيح برشا ناس كانوا موجودين على الساحة ومن بعد مش موجودين الاستمرارية زادا مهمة استمرارية النجاح انت المعادله نتاع النجاح لقيتها اليوم والا مازال؟ قداش عندك انتاجات؟ قلت لي تقريبا
1: تقريبا 10 اغاني.
0: 10 اغاني
1: فما اغاني عبك نجحت فما اغاني لا
0: طبعا
1: باسكو بون عبك لما جرب ستيل واحد كنت ناجح فيه بعدها دونك لا برودكسيون تاعي دونك فلو مانجر قالوا لي عبك وعلاش اون فيس با ان اوتر بوبليك يعني جمهور واحد اخر فهمتني لما جي بري الريسك يعني عبك ديت ريسك كبير و وعبك غنيت ستيل اخر عبك اغنيات اللي غاضني منك اللي نحبها برشا انا عبك اللي نعتبرها فريمون من افضل الاغاني عبك اللي غنيتها
0: اللي غاضني منك
1: اللي غاضني منك
0: اسمها هكا اللي غاضني كان عندنا باش نسمعوا منها اكستري اي اللي غاضني منك
1: الاغنيه هذه اغنيه شويه شرقيه يعني
0: شرقيه
1: فيها اي فيها عبك طابع شرقي شويه
0: هات نسمعوا ترى هات تعطينا نسمعوا
2: اللي غاضني منك ما تسمع الكلام
0: ولا هذا العفسه شيره
1: تي الاخر كومبليتمون
0: مش تزيريا
1: لا مش تزيريا
0: الحاجه الوحيده الصوت تزيري
1: احنا باش عباك نقولوا انه المجتمع الجزائري ماهوش مغروم بالفن الطربي نقولوها ونعاودوها
0: انت حبيت تحمي شويه باب الشهره العربيه الوطن العربي
1: حبيت فوالا عباك نخرج عباك شويه على الوطن العربي تونس دونك في الجزائر
0: ما نجحتش
1: قالوا لي لا باسكو لانه الناس ما تسمعش عباك الطرب العربي
0: انت تغني مهرجانات والا
1: اي قمت بعده مهرجانات في الجزائر
0: معناتها تعمل سهريات وحدك
1: اي
0: في مهرجانات وافراح ومناسبات
1: بيان سور بيان سور لحد الان
0: العراس
1: اي العراس العراس شوف عباك موضوع اخر دوك نقول لك علاش باسكو ايضا العراس لازم تكون تكون عباك مركز باسكو عباك فديما عباك عندك عرس ديما دونك يوغا بلو دو برودكسيون عباك ما تنجمش تعمل اغاني تاوعك وتعمل دي برودكسيون تاوعك راح تكون فريمون لاهي غير عباك فهمت بالاعراس ما كاش انتاج ما كاش يا با دو كرياسيون بون ما نعرفش كيفاش نقولوا عباك دونك لا كرياسيون
0: ابداع
1: اه ما كاش ابداع وهذا ما كنت حاب انه عباك ندخل في هذا الموضوع انه باسكو ان ارتست بور مو اللي ما يبدعش انا بور مو عليك ماشي فن
0: وي طبعا لابد من انه يعمل كرياسيون جديده ابداع جديد فكره جديده
1: كلمات فكره جديده موضوع كليب
0: وي دونك انت نحب نسمع حاجه هكا نتاع عرس الجزائر احنا في جو سيف هكا وكذا وبرشا تزيريه في كرابهم توا راهم برونشيو معاك دونك على الاقل سمعوهم حاجه هكا جوكم تزيري احنا عندنا برشا جو تونسي اعطيني حاجه في الجزيري تتغنى في الافراح وتعمل برشا جو نقولوا احنا غنيه مهبوله هكا تشطح الناس

وعيون الكحل وفرقوني على يما أجيني وجيني أجيني بالهمة وعيون الكحل وفرقوني

0: ونروح معاك انا وياك العزيزة.
1: هذا جو جو
0: هذا معنا. جو مع الموسيقى
1: تونسي ولا
0: لا تونسي
1: تحت التونسي.
0: شوف نحب برشا اغاني تونسية مي مازال ما ديتش الريف.
1: ما خممتش في ديو مع تونس مع فنان تونسي تحلم باش تعمل معاه ديو ينجم يحلك الباب انك تعمل انتشار مغاربي؟
0: ما جاتنيش فرصة انا بك مدابية لانه ما
1: شكون الفنان اللي يروق لك ولا الفنانة اللي تروق لك تقول نجم نعمل ديو معها؟
0: فاللي نحبه اللي نحبه من قلبي ونسمع اغانيه زياد غرسة.
1: زياد غرسة كبير
0: زياد غرسة
1: فوالا
0: واش نقول لك عبك مغروم به. عنده صوت شباب كاريزما ستيل تاعو نظيف
1: ويغني تراث تونسي كبير
0: تونسي كبير ومعروف عبك في الجزائر معروف بزاف بزاف وعبك يعرضوه بزاف عبك برشا قنوات عبك جزائريه تعدى برشا عبك مرات دونك حلمي انه امو عبك نشوفو
1: هو كان نهار نعملو ميكس هكا بين تراث جزائري وتراث تونسي ونشوفو كان نجمو نعملو ميكس ونخرجو غنية اون ديو حاجة
0: والله غير مدابين
1: شباب على الاخر كفكرة
0: لانه عباك
1: شعبتي حقوق التاليف
0: جوهرة عفا
1: نخلص
0: لازم
1: بيه باش نرجع للفنان بعد شوية ما كيفاش مشيت من الفن للإعلام وهو كان تحدي صغير قلنا
0: تحدي دونك هذيك المشكلة صحية
1: كيفاش خليت الفن ومشيت للإعلام؟ أنت عملت أنيماتور في التلفزة الوطنية الجزائرية في أكثر من قناة
0: من أول المحطات الأولى بالجزائر هي قناة دونك لو إن تي في هي المحطة الأولى ولا كانال ألجيري كانال ألجيري باللغة الفرنسية فوالا بون أنا عبك
1: والأخرى اللي مكتوب عليها الجزائر واحد هذيك
0: أي فوالا دونك أنا كنت في القناة باللغة الفرنسية وين كنت نعمل بونجور دالجيري عبك صباح الخير
1: صباح الخير الجزائر
0: دونك يا جزائر مع صباح كل يوم عبك ديما عبك تلقاني نقوم على الخمسة تاع الصباح نروح ديريكت كان لايف فوالا
1: كانت كلها بالفرنسي
0: سيت اون كوتيديان اون فرونسي
1: كانت متابعة كبيرة فيها القناة
0: كانت متابعة كبيرة سورتو الجالية الجزائرية اللي موجودة في العالم كانوا عبك
1: اون بليس الجزائرية تحبوا برشا الفرنساوية أكثر حتى من اللهجة الجزائرية
0: برشا برشا
1: سي فغي
0: ما تلقاش واحد ما يحكيش عبك في فرنساوي في كل جملة
1: لازم
0: تلقى لازم الفرنسي زوز فهمتني فوالا دونك كانت
1: قداش خدمت من عام انيماتور تلفزة
0: الكل
1: يعني كارير الكل
0: الكارير الكل 12 سنة
1: 12 سنة مقسمين بين قنوات مختلفة
0: اي دونك
1: بالعربي وبالفرنسي
0: شوف انا بديت يعني بالفرنسي وبعدها درت بالدارجة تاعنا كيما انتم تقولوا بالتونسي مش باللغة العربية
1: الفصحى بالدارجة
0: يعني بالدارجة باللغة بكلي
1: بتزيري
0: باللغة البيضاء
1: باللهجة
0: باش كل الناس عبك تفهمها بعدها قلت علاش ما نديرش الانتاج تاعي الخاص دونك ما بروبو دونك برودكسيون بون فالحصة الاسم تاعها كانت حصة دير دورة يعني ما معناها دير دورة يعني انه نعملوا جولة مع هذاك الفنان يعني ندور مع هذاك الفنان
1: في الكهرباء ولا
0: في الكهرباء في مهرجان في بيسين في بحر في دار
1: سي اكستيريور موش ستوديو موش بلاتو موش
0: لا شوف الموسم الاول كان اكستيريور الموسم الاول كان في اكستيريور بعدها الموسم الثاني كان في جمهور عبك بدلنا وسي عبك لو كونسيبت وين زدنا كبرناها باسكو عبك نجح
1: دونك قلتوا ديروا دوره في بلاتو ما تحضروا له الديكور تاع الدوره
0: فوالا دونك ما جيتي دونك لانيماتور برينسيبال كنت فوالا وكان عندنا جمهور كان عندنا عبك فنانين من اكبر عبك الفنانين انا عبك جي روسو ان غران فغابور اللي ما نعرف اذا تعرفوه عبك بابا دونك بوبا اي بوبا كان ضيفي يعني من اكبر عبك الفنانين الجزائريين كانوا حاضرين معنا عبك عبد القادر شاعو من اكبر دونك فوالا
1: شكون اللي تمنيت تستضيفه وصعب عليك
0: والله
1: فما ناس صعيبة
0: شوف
1: دعوة خاصة في برامج كما هكا
0: وايضا كان في مشكل انه في بعض الفنانين يدوموندي دي كاشي كي نورمال فهمتني فما بعض الفنانين انت دوك تجيب فنان
1: وكاشي غالي معناتها عنده كارير يعمل سهريه
0: عنده كارير تاع 20 عندك 30 سنه تحشم انه تعزمه
1: بعض من غير يعني حد شيء
0: فمن غير حد شيء دونك لازم باسكو ماشي محتاج الكوميونيكاسيون ولا باش الناس تعرف هو عباك بداتو معروف كاين فنانين جاوا افيك دي كاشي ودوتر فنانين اوسي باسكو عندي دونك صداقه معاهم
1: شكون صعب عليك الحقيقه حبيت تجيبوه ما مقبلش او خلينا نقولوا مش هو الناس اللي لهيت له ما باهي باهي باهي وفي الاخر ما
0: والله بالك راح نبان لك مغرور شويه ما كاينش فنان عباك رفض لي كل الدعوات الحمد لله يا ربي ما نعرف اسكو
1: دونك البرنامج ناجح
0: البرنامج كان ناجح يعني مام هما كانوا حابين يفوتوا معايا فهمتني برنامج كان اون برايم تايم بالسبت في الليل على التسعة كل الجزائريين ما كانوش لاهين بشبكات التواصل الاجتماعي كان عندنا غير فيسبوك فما كانش مام محسوب انستغرام في هذا الوقت
1: وقتها مازال
0: وقتها كاين غير عباك التلفزه فهمتني
1: وهو خير بيني وبينك لانه تو الناس ما عادش لاهي بالتلفزه كان بالتليفونات
0: من احسن المدارس هما الاذاعه والتلفزيون
1: انت بين الاذاعه والتلفزه اش تختار؟ اما خير ما ارتاح لك
0: انا ارتاح لي نقدر نقول لك التلفزه
1: تلفزة تحب يعني. التلفزة أكثر
0: الكاميرا بك تحبني
1: هي وأنا تحبك
0: حبتني الكاميرا وأنا حبيتها
1: دونك معناتها في الجزائر اليوم شمس الدين بودرة معروف معناتها كما نحكيه اليوم على برشا منشطين كبار في تونس
0: الحمد لله يا ربي أي معروف ولكن فلازم نقول لك بلي أنا تاني غبت من الساحة أيضا كي جيت لتونس استقريت في ميدان آخر وين جاني عرض مهم كبير كبير في فندق ماهوش بعيد راهو بحذاكم غير هنا
1: من غير اشاره فوالا
0: دونك
1: دونك جيت ديريكتور لهنا دونك
0: فوالا
1: نزلت على الاعلام ونزلت على الفن
0: دونك جيت يعني اوتون كو ديريكتور دوتيل يعني ديوتي مانجر سالير شباب فوالا كانت عندي كل
1: من غير ما نسالك دونك النجاح ولا الفلوس تختار الفلوس انت على ما يبدو
0: اليوم؟ اليوم نختار عباك الفلوس
1: صراحه
0: وعباك يكذب عليك يقول لك لارجون نو في با لو بونور يعني انه الفلوس عباك
1: ما يجيبوش السعاده برشا ناس عندهم فلوس ولكن مش سعداء هي فلسفه كبيره فلسفة.
0: شوف اي فلسفه كبيره
1: عندها المليارات ما يقدرش ياكل تفاحه ممنوعه عليه من الطبيب ما يقدرش ياخو سترونات ما يقدرش يدخل البحر ما يقدرش
0: زعما عباك عنده مشكل مريض
1: يتنفس دونك سي با توجور لارجون كيف
0: مي
1: اما بالفلوس هذيك قاعد يداوي زاد
0: اي وسيله
1: وسيله
0: تنجم
1: في كل الحالات انت تختار الفلوس علاش ما خممتش انت تعمل برنامج من نوع برنامج اللي عملته شيرين مثلا عبد الوهاب هي تغني وتجيب ناس تغني وتعمل شيرينيات اللي عملتها معناتها بما انك فنان ومغروب فرد وقت في الاعلام فكنت نجم تعمل دوزون
0: شوف هذا سكوب على بالك رحنا يعني رح نعطيك حصريات والله هذا
1: سحار المشروع
0: سبحان الله مشروع والله غير انا نحكوا عبك عليه برشا مع لا برودكسيون تاعي مع المانجر باش نعمل عبك مشروع هكذا وين انا لانه فنان نغني دونك باش نعملوا عبك دي ديو عبك ديتو دي تريو مع فرقة عبك فهمت موسيقية
1: جميل
0: فهمت مش غير الكلام الكلام الكلام نحكوا شوية نغنوا شوية نحكوا شوية
1: دونك سهرة فنية وانت بدك تغني فيها
0: فوالا ستيل كاراوكي مي هو مع عبك فنانين فهمتني وهاني ما معطيتك الاسم تاع الحصة
1: باه غير ما تعطيني بربي خصص فقرة للمواهب لأنه فما برشا أصوات جميلة ويحبوا يطلعوا في التلفزة ولكن ما يلقاوا شوين معناتها أنا والله في البرنامج هذا جبت ناس اكتشفتهم اكتشاف معناتها أصوات جميلة جدا مش معروفين ولكن أصوات صدقني أحلى من برشا أصوات معروفة الموهبة تكفي اليوم في عالمنا ولا العرقة تقبل الموهبة
0: شوف الموهبة فهمت ما تكفيش وحدها لازم تخدمها أول شيء فهمتني ولازم ديما تكون بيان اونتوري يعني المحيط تاعك فهمت يكون محيط فهمت احترافي وفوالا دونك الموهبة وحدها عبك ما تكفيش
1: فوالا وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب والكل والانستغرام يعاونوا الفنان والإعلامي باش ينجح أكثر ولا بالعكس ينجموا يحدوا من نجاحه.
0: اليوم شبكات التواصل الاجتماعي عبك مهمة بزاف بزاف باش الفنان أنه عبك يطلع، لأنه للأسف شديد أنه اليوم قاع الناس عبك لاصقة في التليفون تاعها. الوالدة تاعي اليوم عبك ولات ما تشوفش عبك التلفزيون، عبك ولات اد كونيكتي وتشوف قاع الأخبار تاع المشاهير ولا أخبار الفن ولا أي أنا فهمت موضوع هام. تسمى اليوم أنا بالنسبة لي فنان بدون شبكات التواصل الاجتماعي ما راحش يروح بعيد.
1: كمال الانكونفينيون انه زاد بارشا مشهورين من غير حد شيء، معناتها يزم يعمل عركه ويزم يضرب شكون ويزم يوري بيت البانو نتاعو والبيسين وتورسنيو وكذا باش يعملك، معناتها مش مشهور بغنياته بصوته برنامجه باسئلته، لا لا فما ناس مشهوره بحاجات اخرى.
0: باسكو اليوم
1: هذا الانكونفينيون تاع سيرتو تيك توك.
0: اي باسكو اليوم الناس عبك ولات فاتت لها بالمظهر اكثر شيء
1: بالمظهر
0: بلابارونس، اي بالباد بوز، ضحكه عبك عاملينها، فوالا.
1: المشكله ولا تنمر اكثر منه، حتى
0: تنمر اكثر شيء. نحب فوالا تحب الناس تاع فوالا تعمل جو،
1: تستعمل في حركات غريبه ولات مشهوره، معناتها
0: وحنا هذه الظاهره
1: ساعات يقول لك معناتها الهبال واحلى. انا نشوف هبال على تيك توك،
0: ناس
1: عامله ملايين المشاهدات
0: صح
1: بهبله
0: بهبله، وفما ناس واحد اخرين زاده وين عندهم صوت شباب وعندهم كاريزما وعندهم كارير، ما يتبعهم حد اي يقول لك صوته شباب، ولكن ما يعاونوا ما يدعموا
1: ما يدعموش صح
0: ما يجيش
1: يبطلوا لاسيتلر
0: بصح فهمت كيما نقول الشخص صعبك ورا البانو نتاعو ولا يجي يحضروا ويجي يتصور معاها
1: اي ويعملوا معهم سيلفيات ومشاهير كبار وليه. والمشكله كان نرجعوا للشمس صغرون كي كان صغير، كانت عنده برشا احلام جيماجين، رغم انه حشام وتيميد وكانت عنده مشكله تاع نطق وكل شيء، ولكن كانت عنده برشا احلام. كان يعرضك نهار من نهارات شمس صغرون هذيك، اش تنجم تحكي معاه؟ اش تقول له انت شمس الكبير؟ تقول له تعتذر له في شيء ما، ولا تطلب منه السماح في اشياء، ولا بالعكس تقول له راني حققت لك كل احلامك؟ شنو تقول له؟
0: هلا والله سؤال فريمون واش نقولوا؟ نقولوا الحمد لله، الحمد لله لانه قدرت كمان عبك حققت يعني برشا
1: جزء مهم من
0: جزء مهم فهمت كبير بزاف بزاف. بون جو سو ان بو فايمو يعني عبك راني نهضر معك لانه سؤال فريمون راه قصني في القلب. نقول له عبك الحمد لله لانه تخطيت عده مراحل صعبه في فهمت في حياتي، والحمد لله انا اليوم راني بصحتي، لانه الصحه اليوم سي تري امبورطون، شيء مهم فريمون فريمون. شوف انا ما ندمتش على اي حاجه عبك درتها عبك فهمت في حياتي،
1: وهذا ميساج
0: وهذا تعلمت. ميساج لكل واحد اي تجربه تعديتها فهمت سلبيه او إيه او
1: حتى إيه الفشل تنجم تتعلم
0: حتى الفشل فوالا دونك
1: حتى الخيانه تنجم تتعلم منها، حتى الغدره تنجم تتعلم منها برشا دروس.
0: فوالا
1: احنا مشينا للعاطفه شويه وان شاء الله ما نبكيكش، مادام مشينا للسيونس فيكسيون وحضرت بالماكينه نتاع سيونس فيكسيون شمس الصغرون، شو نقول لك؟ بنفس الماكينه هذه نعطيك قدره الان تعمل تليفون او زوز على اقصى تقدير. الناس متوفيه في حياتك، شكون تختار وش تقول لهم؟
0: انت رحت بكيني. شوف كاين شخصين الله يرحمهم ويسهل عليهم. اول شخص اللي فقدته هو عبك عمي الله يرحمه، عمي اللي مولود هنا في تونس وكبر في حملا في تونس العاصمة.
1: الله يرحمه
0: ويسعده. نقول له توحشتك، توحشتك بزاف بزاف، والله يرحمك ويسعليك، والله يرحم كل موتانا. شوف كان كأب لي صراحة أنه شوف بلك تلقيت الحنانة تاعو أكثر من اللي تلقيتها من الوالد تاعي بكل صراحة. هو عاوني من في المجال فهمت الفني، سيتي مون سبونسور تاعي، سبونسور يعني تاع الحصص تاعي تاع برنامج تاع البرامج تاعي. دونك عمي منير عبك الله يرحمه ويسعد عليه، واش نقدر نزيد نقول؟
1: نزينا تليفون واحد؟
0: لا، والتليفون الثاني هي فنانة معروفة اللي كانت كصديقة كأخت الغالية للعزيزة عبك على قلبي بزاف، هي الفنانة ريم غزالي عبك الله يرحمها، اللي معروفة بالجزائر وشاركت ريم غزالي.
1: ريم غزالي اوكي،
0: وشاركت ببرنامج ستار اكاديمي.
1: وتوفيت صغيره.
0: توفيت صغيره عبك 36 سنه، كانت على علاقتي معها عبك علاقه صداقه، علاقه اخوه. انسانه عاونتني بزاف في مشواري، بدات قبلي هي. دونك جوستومون هي من الاشخاص اللي عاونوني انه دخلت في هذا المجال.
1: تقول العلاقات كان عندك القدره اليوم تعمل لها تليفون تحكي معها؟
0: نقول لها يا ريم الغالية عبك رحتي صغيرة بزاف بزاف، والله يرحمك ويوسع عليك، وهذيك بنتك اليوم راهي تشبه لك. بنتها عبك اليوم عندها عبك طفلة صغيرة عبك عمرها 6 سنين، والله العظيم كبرت. تشوفها كبرت فوتوكوبي فريمون، يعني طبق الأصل تاع
1: عبك. الحمد لله اللي مات اللي خلف ما ماتش كما يقول.
0: والله العظيم واش نقدر نقول لك، الله يرحمها ويوسع عليها، والله فهمت الله يصبر العائلة تاعها الكل، بس كانت ولار فرحت صغيرة بزاف بزاف.
1: محبش تعبك أكثر سيبو مش نحلو سيونس فيكسيون، نرجعو للواقع. وانت جاي قلت فما سؤال يلزم يتطرح، كان فما سؤال وطلبت وتمنيت يتطرح في الحلقة هذه، ما تطرحش لتوا، قل لي شنو وجاوب عليه. بعد حبيت تقول إن شاء الله الإعلامي التونسي اللي ماشيله يسألني هذا السؤال، فما أنا ما جاش البالي.
0: وعلاش ماشي العكس، انه سؤال اللي ما كنت حايب عبك نطرحه لك وطرحته لي. يعني طرحت لي سؤال ما كنت حايب.
1: هذا السؤال اللي بعد هذا كنت باش نقول لك، فماشي سؤال سالته كنت تتمنى ما نسالوش،
0: لانه فوالا فريمون عبك فهم من قلبي. والله عبك الاسئله كلها بالك السؤال اللي كنت نستنى فيه شمس الدين بودراع، كيفاش راح تشوف حالك بعد 10 سنين؟
1: هذا كنكملوا به ان شاء الله. والله مكتوبه هاو.
0: نعرف هذه عبك تجربه تاع
1: ديجا. كنت نسالك على العمر، تخاف منه ولا معناتها تخاف من العمر يجري ويقدم، والا وحلامك مازالت كبيره، والا كيفاش؟
0: العمر رقم سوني كان شيفر رقم اكا هاو.
1: دونك بعد 10 سنين كان نتقابلوا ان شاء الله، شكون باش نلقى قدامي؟
0: ان شاء الله تلقى ديما الابتسامه، وتلقى بك الوجه البشوش
1: والصحه الطيبه.
0: والصحه الطيبه ان شاء الله يا ربي، وتلقى دائما لو بون كومبورتمون والاحترام والتبادل. فوالا بك هاوليك واش تلقى، وتلقى ان شاء الله بك اغاني اخرى وبرامج اخرى، وفهمت وان شاء الله فهمت علاش لا انه عبك نجي لهنا عبك في تونس ونعمل عبك حفلات ايتو
1: ان شاء الله، مهرجانات وحفلات وتعمل اسم كبير وتجينا اخويا بكل الانتاجات. ان شاء الله زاده. انا تعرف من احلامي انه في يوم من الايام نجم نعمله اليوم مع التكنولوجيا هذه برنامج ديو، معناتها يجمع بين انيماتور جزائري وانيماتور تونسي وانيماتور مغربي وانيماتور ليبي، علاش ما نطلعوش معناتها المغرب في شكل جميل ويجمع بين الفنانين المسرحيين والممثلين والكتاب وكذا، باش نثريو الساحه بين الجزائر والمغرب وتونس، وان شاء الله نهار نجم.
0: والله غير مدهنيه
1: شوفي، نعمل برنامج اونتيو والانيماتور الجزائري يطلع من تونس والتونسي يطلع من الجزائر.
0: والله غير تري بون ايدي، فكره فريمون هايله.
1: انت عندك برشا اسئله على التوانسه وتونس،
0: صح
1: نجم تطرحهم خير مني.
0: لهجات هكذا، واحد كي يحكي تونسي واحد يحكي جزائري،
1: وانا كي نطلع من غادي اكيد راه عندي برشا اسئله باش نكتشفهم معناتها
0: عادي. وعبك لاحظت انه كانوا عبك برامج قبل هنا عبك في تونس في قناه معروفه ايضا، قناه يعني تونسيه تاع المغرب العربي، ما نعرف اذا نجم نقولها ولا لا.
1: لا مثالش
0: قناه نسمه عبك نسمه تاع المغرب العربي، عبك حنا في الجزائر كانت كل الناس عبك تشاهدها. المرحومه تاني كوثر اللي كانت مغربيه وكانت كاول اللي توفات ايضا
1: دونك كان برنامج مشهور
0: كانت في جزيريه، كانت فريده ايد قاسي اللي معروفه في الجزائر وهي كوثر المغرب وتونس ايضا.
1: كانت جبتي العزيزه اللي جابوا فيها زاد رزيقه اللي توفات بيونه
0: بيون عبك الله يرحمها، اللي فما لا عبك اللي لعبت القبائليه عبك رزيقه نورمالمون ساكنه هنا في تونس.
1: صحيح
0: دونك شفنا فوالا
1: دونك
0: نور شفنا
1: والاخر هيك اللي عمل يحب على حجله زاد الجزيري وخلطت عليها للجزائر فما حاجه ولهجات تتعلم معناتها فهمت
0: نو ولا غير
1: الجزيريه ولا يتبعوا في نسمع على خاطر فيها لهجه جزيريه وبداوا يفهموا على التونسي، واحنا بدينا نفهموا على الجزيري
0: فهمت الاف دونك
1: ومناش بعد على بعضنا في الاخر
0: بيان سور يعني نفس التقاليد ايضا بك نفس العادات انا مدبيه انه يكونوا فيه مشاريع من هذه الناحيه
1: تنقعدوا نخموا
0: ان شاء الله
1: وميم طون نعملوا ديديكاس لكامل عويش اللي نسخ هذا اللقاء صديقنا الصحفي
0: تحيه كبيره كبيره
1: العالمي اللي محليه برشا
0: اللي والله يشوف كل من جيل تونس يرحب بيا وهو اللي جوستومون قام بك بالاتصال
1: بالتنسيق
0: معكم الحمد لله يا ربي تحيه ليه فلي كامل عبك عويج فوالا وفان شاء الله راح بك نتقابلوا في تونس
1: نعطيك كلمه الختام في ساعه جري الوقت
0: شكرا للاستضافه وشكرا لطيبه قلبك وشكرا لكل طاقم دونك الحصه تاعك وشكرا لإذاعة تاعك جوهره فم وان شاء الله مش المره الاخيره ان شاء الله نعاودوا
1: نتقابلوا
0: وانتم زاد عبك مرحبا بكم في الجزائر كل القنوات تتسنى فيكم وتحبكم برشا بزاف بزاف
1: شكرا لك سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شمس الدين بودرعة اللي جانا اليوم من الجزائر إعلامي وفنان وكل ما عندك أغنية جديدة بعثها لي إن شاء الله تتعدى على جوهر إف إم حلقة اليوم من إخراج سامي ذويري قدمتها أنا زهير جيس تو سويت العشرة متاع الليلة أخبار العاشرة مع هجر النوالي ونقابلكم غدوة في حلقة جديدة صباح الخير.

0: Шоқ өтанды микро жауара.
1: كان ميكرو جوهرة 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمديات الحرارية بولاية تونس أمس حيز الاستغلال الفعلي بعد تعطل دام قرابة 9 سنوات وأعمال تخريبية وسرقات طالت مبناه ومعداته، وذلك في خطوة مهمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. وسيؤمن المركز المنجز بكلفة جملية تناهز 2 مليون دينار عيادات في اختصاصات طب الأطفال وطب الأسنان والتغذية وأمراض السكري، فضلا عن توفيره خدمات التلقيح والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، بما سيساهم في تجنيب متساكني المنطقة وخاصة منهم كبار السن والأطفال مشقة التنقل، وفي تخفيف الإعباء على المؤسسات الاستشفائية الكبرى بالعاصمة. دوليا، كشفت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض استكمل ترتيباته العملية لتفعيل أجهزته وقياداته متعددة الجنسيات تمهيدا لبدء استيعاب الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادات والأركان المشتركة بجانب مركز العمليات والتنسيق البحري المشترك ومركز استخبارات التحالف، بما يفي بسرعة بناء قدراته العملياتية ويعزز من جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه رسمية للأنباء عن حسين طائب قائد قوات الباسيج شبه العسكرية اليوم قوله أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران. جاء ذلك بعد يوم من تدوينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. تركيا تدعو الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجها نحو استكمال مسار التسوية. وزير الخارجية الروسي يعتبر أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا للغاية عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من أسطول الظل الروسي، محذرا من رد روسي. ومن أخبار العالم أيضا، قتل شخص وأصيب آخرون اليوم أثر انفجار هز ميناء روتردام الهولندي، وقد بدأت السلطات التحقيق لتحديد ملابسة الحادث وسببه. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور،
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين أعلن الفريق على حصة تدريبية بحضور الجمهور أصحاب الاشتراكات. الاشتراكات تقريبا وصلت إلى حدود 11500 مشترك، وما زالت جماهير النجم الرياضي الساحلي في حالة إقبال على اشتراكات الموسم الجديد لطوال الفريق اللي حضر للمباراة القادمة، الجولة الافتتاحية يوم الأحد 23 أوت ملعب رادس ضد فريق تارج الترجي الرياضي التونسي. فالترجي الرياضي التونسي وبعد مسلسل دام أكثر من شهر اتفاق حاصل بين شكري الواعر وإدارة الاتحاد الليبي على انتقال ريبيرو لفريق بابسويقة. يذكر ريبيرو برازيل الجنسية، سبق له نتقام زي سان داونز الجنوب أفريقي والعديد من التجارب الأخرى في مسيرته الاحترافية، 209 مقابلة 67 هدف و49 تمريرة حاسمة. من جهة أخرى ترجي في الصعادة القادمة باش يعلن على عماد فرج منتدب جديد مغربي فرنسي 27 عام يشغل خطة جناح أيمن وأيضا متوسط ميدان هجومي. المنتخب التونسي تحت 21 عام بالضبط أعلن اليوم على القائمة المستدعات للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. زوز في حراسة المرمى ريان بسبيس ومعتز الحنزولي، على مستوى الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي وريان الجبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، هيثم ذو في الهجوم، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين دين كادا. يذكر أنه المنتخب يتواجد في مجموعة تركيا مقدونيا الشمالية المغرب. برنامج المقابلات يوم السبت 22 أوت تونس مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 24 أوت تونس المغرب، ويوم الأربعاء 26 أوت اختتام دور المجموعات. المنتخب التونسي يلعب مع المنتخب التركي. النادي الافريقي واصل استعداداته لخوض غمار البطولة والجولة الافتتاحية يوم الأحد 23 أوت ضد النجم الرياضي بالمتلوي. رجال المدرب مير الكنزاري يترناو يعني كل يوم بصفة دورية، والفريق برمج مقابلة ودية يوم الأحد ضد جمعية أريانا. حامد العبيدي يستقيل من تدريب الشباب الرياضية القيروانية استقالة سريعة لمدرب الجي اس كا بسبب عدم توفر الأمور اللي حب عليها الكوتش العبيدي، وهكا يغادر فريق الجي اس كا. كرة السلة، نجم الرياضي الساحلي أعلن على ثالث الصفقات، حمزة المحجوب يلعب بوينت جارد منسق لعب، ويذكر أيضا أنه الإتوال كانت عقد مع زوز لاعبين. كرة اليد، النجم الرياضي الساحلي جدد عقد عبد العزيز سالم الجناح الأيسر، ومن المنتظر أنه يعلن على صفقة جديدة بعد بسام بن قادر وسليم البريني. الحديث على مهيب القلال اللي يتدرب مع الفريق. نادي برشلونة يعطي عرض ضخم لضم رودري بعد 50 مليون يورو، يرفع في العرض 70 مليون يورو للظفر بخدمات متوسط ميدان مانشستر سيتي. ننتظر قرار هذا الأخير. ديما مع مانشستر سيتي، وين جدد عقد الجناح الأيسر البلجيكي جيريمي دوكو. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.

الموجة. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة الموجة.

نتواصل معكم وقدم الميكرو كالعادة نكونوا حاضرين لنا في مختلف المهرجانات باش نواكبوا سهرة من سهرات مهرجان ابن سعيد أبو سعيد الحجري في مدينة بوحجر. نكونوا موجودين زادة في سوسة تغطية المختلفة مهرجانات عودة لأسباب تأجيل سهرة نوردو في جابس للمرة الثانية تتأجل سهرة بالنسبة لنوردو الأسباب نفسها وإلا أسباب مختلفة وأسباب مختلفة نكتشفوا هذا بعد شوية. نحكي وزادة ثقافة نسمعوا في الموسيقى جديد كظم السهر ونستمتع إن شاء الله فقراتنا الموسيقية بين الفلاش باك والسمر نايت ميكس بين السهرة العالمية ولا تصلتينا باش تبقى بالطبيعة هذه الساعات هذو ما نحاولوا ديما بالجديد والمفيد والممتع نترافقوا نتوانسوا حتى الماضي ساعة. الموسيقى تستناو سان ليفانت مع هيفا وهبي تسمعوا زيدة ثامر حسني شاكيرا ونرجع بالزمن ل 2018 في سوق واقف كان موجود فنان شعر حتى التوى واقف حتى هو سمير وصيف ونبدأ معكم صارية الليلة من جهرة بنعات.

0: هذا ثمن حسني عايزك توعديني غنينا نص معها العشرة 30 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة حبينا تبدينا معكم العشرة وصاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة
1: أنفو فيستيفال
0: سهرات عديدة الليلة في مختلف المهرجانات سهرات كبرى الحقيقة موجودة في مجموعة من المهرجانات مع تمنياتنا أنه مختلف السهرات تتعدى في أجواء طيبة دون العودة بالطبيعة على سوء التنظيم في بعض المهرجانات كما صارت آدم في الحمامات وإلى غيرها من السهرات بالنسبة لليلة موجودة نجلة تونسية في الكاف يوصل محنوش في قفصة روف ماهر في القصور نبيها كراولي في كرتاج صوفيا صادق في الحمامات نورشيبة في بوغرنين كذلك آدم في بنزرت وليد الصالحي في نابل شهر زيد هلال تغني في زغوان وأمنة فاخر في مهرجان مكتريس مهرجان هذا في برمجة متميزة جدا وأميرة طرب صابر الرباعي يغني الليلة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 فكرة على سهرة الليلة مع زميلنا وصديقنا أخونا غازي خليل غازي مرحبا
2: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في أجواء المباشر في محطة هي أهم محطة من محطات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 العرض الحدث الرقم الصعب عرض أمير الطرب العربي صابر الرباعي الليلة في مسرح اللواء طلق سيدي ظاهر سوسة عودة بعد غياب وحشة كبيرة مش نحكيه مع صابر أكيد لكن هكا حبيت على الدخلة الساعة مش نقدموا الليلة على الروح حكي ما تعرف أحمد قلت خلي نقول له شوية صابر اللي توحشني برشا تحية قبل كل شيء للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو قيس المليتي بيان سور الليلة فناننا وعشيرنا الغالي جانا شيخ على نار توحشني برشا برشا عز الحبيب هو اللي تحدى العالم وغنى للمرأة التونسية والعربية وقال لها مزيانة أجمل نساء الدنيا يا للا يا دلولة يا عسل غنى عليكم وقال يا بنات الحلال الله الله يا بابا شو قولكم ببساطة نعملوا له أقوى استقبال نحبوها عطاير أقوى صرخة وفيها برشا حب ومحبة ومخزون السعادة الأمير الطرب العربي صابر الرباعي أهلا وسهلا مرحبا
3: تنقش تبارك الله عليك شو كالتنهيدة هذيك عجبتني بصراحة مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة FM وإن شاء الله يعني يكونوا دائما في سعادة إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير بألف خير وسعادة دائما لأنهم هم عمدة العماد متاع المجتمع متاعنا والمجتمع الصغير متاعنا العائلي والمجتمع الكبير وإن شاء الله يبقوا دائما منارة منارة تونس أكيد نسائنا العزيزات
2: أكيد هما أمهاتنا هما أكيد زوجاتنا هما أخواتنا والليلة نتصور 99.99% نساء في عيد المرأة في سوسة شعور صابر قبل كل شيء في حفلة الليلة
3: أكيد سعيد أنه بعد فترة ومعنا فترة غياب رجعنا اليوم مستعدين لحفل إن شاء الله يكون مميز يليق بجمهور سوسة يليق بسيدات سوسة وشباب وأسياد سوسة زاد كيف ما تقولش 99.99 يعني الرجال تو يتغشوا غادي كذا دونك نتمنى لهم إن شاء الله سهرة ممتعة مهرجان كبير مهرجان عريق مهرجان مهم مسرح سيدي ظاهر عنده ميزة خاصة عائلي جدا نستمتع دائما به لما نغنيه فيه فدونك إن شاء الله تكون سهرة تليق بعيد المرأة إن شاء الله
2: نعرف صابر في حفلاته يكون فما كونسيبت يعني فما توجه نجم يكون توجه على الأغاني جديدة باش نزيد نحفظها للجمهور توجه مثلا على أغنيتي القديمة كما تمنيت كما بقيت الأغنيت الليلة شو مش يكون
3: هو خلي يعني مزيج يعني خليت ناس تحب تسمع تحب تغني وتحب تكتشف زادة كيف صحيح أنه ما معناها الجديد لازم يكون موجود ولكن ما يمنعش انه القديم والحاجات اللي يعرفوها ويحبوها لانه الجمهور التونسي معناها ميزته انه هو اللي يخلق الجو هو اللي يخلق الرونق نتاع الحفله نجاح الحفله هو يعتمد عليه هو زاد كيف كجمهور اذا تحذر حتى جمهور معبي المسرح معبي وجمهور واقف ساكت ما يعمل حتى شيء تعدى حفلة باردة دونك الجمهور التونسي وهذه ديما نقولها معناها ميزتنا وميزة جمهورنا التونسي أنه ما يخليش أكل لحظة ذيك متاع السكون ذيك تمر يعني كل لحظة عنده حركة يعملها، يا يصفق يا يزغرت يا يغني يا يشتحي. دونك هذا هو الشيء اللي يخلق الديناميكية متاع الحفل، وسلون لا ديماغ متاع الحفل تنجم يكون فما تغييرات صغيرة تصير يعني معنى انستانتاني يعني. لكن في المجمل هي حفلة للناس وهم اللي يخلقوا كما قلت الجو العام.
2: صابر، في افتتاح دورة 60 في مهرجان قرطاج الدول الستينية مهمة أكيد، وبالطبيعة كان مع مجموعة من الفنانين التوانسة، لطفي بوشناق أكيد، أحمد رباعي، نابولي كيف كيف، بطينة، مجموعة بالحق حسيت شاب خالد بالضبط. يعني شفنا أنه فما مشروع قاعد يحضر يظهر لي، ولا فما كونسيبت تتحط خصيصا للقرطاج؟
3: ايه اكيد ما في شك، احنا لما خذينا كما يقولوا الشرف هذا انه نفتتح الدورة 60 مهرجان كارتاج، خلينا معناها في مخنا انه لازم يكون فما كونسيبت معين، لازم يكون فما يعني الفكره او لو فيل كوندكتور هو ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. دونك سي سا 60 سنه هذوما كومون اون دو لي فوار، كيفاش نشوفوهم من خلال الفنانين القدم نتاعنا الكبار اللي غنينا لهم وشفنا تصاورهم واللي رحلوا علينا. عندنا الشباب الصغير اللي هو الحاضر اللي يغني لهذا هؤلاء العمالقه الكبار ذكرى الله يرحمها كل الناس اللي رحلوا عنا، والحاضر والمستقبل من خلالهم زي كيف احنا الحاضر بيان سور كفنان كبير لطفي بوشناق وملك الراي طبعا شاب خالد، وحضوري انا هو الحاضر والمستقبل من خلال الاصوات الجديده. دونك هذا هو الكونسيبت في الكوندكتور اللي خلاه الناس يعيشوا معنا التدرج هذا.
2: صابر، خممت في قرطاج وخممت في تونس، ما خممتش في روحك في الافتتاح؟ خلينا نقول انا على مسؤوليتي هذه هي، معناها فما شكون يستغل الفرصه، يعني هي فرصه موجوده وصابر غني على الفرص هذه، لكن انه المشاركه هذه هي اللي عباره رمزيه قرطاج، نجم نقولوا اعرق المهرجانات زاد العربيه. على كل باش نكمل بسؤال اخير معك بالنسبه لصابر الرباعي، في جديدك سمعنا سولو جاسما، اخترت هكا الفرنسي ما شاء الله، علاش ما تزيدناش من غنيات كيف ما هكا وغنيت قبل انت ديجا؟
3: باش غني لك باللونجلي تاع زي بوي، هي فكره، هي مساي كي سور دو لو، معناها تخرج خرجت من معناها من الحاجات اللي مستنسين ممكن يسمعوها مني الناس، لكن
1: كلمات
3: اي صحيح الفرنسي لا فكره، ولكن الكلام اللي بالعربي كتبته انا. دونك فوالا، هي فكره عامه معناها وخرجت شويه من السياق نتاع الاغاني الكلاسيكيه اللي ممكن نغنيها والمعتادين يعني معتادين عليهم الناس وفوالا، وبعدين نرجع. دونك
2: ليه عوده للافتتاحات والسلام عليكم، ونفتتحوا العرض بتاعنا الليله افتتاح مسرح لواء الطلق بسوسة. ماذا لو طلب من صابر الرباعي يكون هو في الافتتاح؟
3: المسرح الجديد يعني هو الجديد ولا القديم وبعد رجعت جدت هكا ولا ليه؟ علاش ليه؟ نعملوا كونسيبت حلو، نعملوا يكون الامكانيات الكل تتوفر، اللوجستيه الانسان يعني الناس كلنا موجودين وكلنا باش نكونوا حاضرين لافتتاح كبير، علاش لا؟ وهذه معناها شيء يشرفني ويسعدني اكيد يعني.
2: ميرسي بوكو صابر، وان شاء الله زينا.
3: عايشك ميرسي
2: بوكو. يلا في الاجواء هذه اكيد يلتحق السيد معز قريفه مدير المهرجان بصابر الرباعي بالمجموعه اللي معاه الكل، طبعا تحيه كبيره للطاقم اللي مع صابر الرباعي، الكل الفرقه الموسيقيه كما قلنا اللي باش تامن عرض الليله بقياده المايسترو قيس المليتي، رفيق الراجحي، ومجموعه كبيره من العازفين زاد قبيل بن شويخه باش يكونوا حاضرين الليله على ركح مسرح لواء الطلق سيدي ظاهر سوسه. نذكر اللي زاد الليله باش يكون فما تكريم خاص لمدير المهرجان سيد معز كريفه من الاتحاد الوطني للمراه، بما انه السهره هي بمناسبه عيد المراه، سهره مزيانه، سهره حلوه، سهره دلوله طعم 66 كيف. احمد، نرجع معاك خويا في جوهره باي نايت.
0: مشكور جدا غازي خليل على كل المجهودات، حاجه مش غريبه عليكم. مشكور جدا فنانة الكبير صابر الأربعاء إن شاء الله تعدى سهرة طيبة وإن شاء الله بتبيع الجميع يستمتع بسهرة الليلة اللي أكيد من جملة الأغنيات اللي باش تتغنى واحدة من الأغنيات اللي غنيهم صابر الرباعي في للمرأة ونسموها في عيد المرأة اللي نغنيها كل عام وهي حيا بخير أغنية أجمل نساء الدنيا. بعدها نتحولوا لبوحجر ونكبوا سهرة افتتاح المهرجان في دورة 34.

0: هذا صبر الرعاية أجمع نساء الدنيا بينها تكون في إطار سهرة صبر الرعاية في مهرجان سوسة لدولي. كذلك تحية المرأة التونسية في عيدها إن شاء الله كل عام وهي حيا بألف خير. ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بين عيطة على موجة الجوهرة اف ام.
1: جوهرة بين عيطة مع أحمد الحباسي.
0: وصلوا تغطيتنا لأبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات بعد ما واكبنا معاه برشا وعدد كبير تقريبا جل سهرات مهرجان المنستير الدولي. وليد الجزيري يختار التغيير, يختار مش الاكتشاف لأنه يعرف المهرجان جيدا وأسبق أنه كان موجود في المهرجان هذا في دوراته السابقة, لكن حبي بدل ويحضر الليلة حفل افتتاح مهرجان ابن سعيد الحجري في دورته 34 مباشرة مدينة بحجر. صارت الافتتاح كل تفاصيل عليها, كل تفاصيل مش نلقاها ديما مع عاشق التفاصيل وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. المرة هذه منش المقدمة العادية, سهرة من سهرات مهرجان المنستير الدولي اليوم في مدينة بحجر. اليوم افتتاح مهرجان ابن سعيد الحجري في دورته 34 في فضاء ممتاز ممتاز جدا أحمد. بصراحة نجم نقول لك سيد محمد صياح يحسدوا عليه الفضاء هذا, لأنه كما نقولوا بالدروج كما ترى الفضاء متاع مهرجان سوسة دولي السين سادة واضحة, المدخل جميل جدا. اليوم عرض الافتتاح عرض نعمة في القلب, شكون ما يعرفش الفنانة التونسية نعمة من تقديم جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير. سي محمد أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بجوهرة فيم.
2: مدير مهرجان ابن سعيد الحجري في مدينة بحجر, اليوم حفل الافتتاح.
3: حفل افتتاح الدورة 34 13 أوت تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة. اليوم عرض نعمة في القلب.
2: كيف جاتكم الفكرة؟ برافو يعطيكم الصحة.
3: والله هو الحقيقة من عمنا كان اخترنا رمزية 13 أوت الحقيقة, وكذلك حبينا إنه المهرجان يكون في الفترة بعيد شوية الحقيقة على يعني
2: بقيت المهرجانات.
3: المهرجانات حتى الجمهور يلقى يعني العروض يعني في في في وقتها. اليوم 13 أوت الحقيقة احنا بدينا من منذ المساء بمعرض للصناعات التقليدية الحرفيات اللي هما باش يتكرموا قبل انطلاق العرض الموسيقي, والعرض الموسيقي هو تونسي 100% لجمعية شباب الموسيقى العربية بالمنستير شرف وقيادة الدكتور محمد مذيوب. عنده رمزية كبيرة أكيد من نجم نكونوا كان بالنبدأ والمهرجان بالتونسي.
2: والله سي محمد نتمنى كل مدير مهرجان يخمم في فنان, خموا مرة في عليا في نعمة في محمد الجموسي.
3: الحقيقة احنا دائبنا منذ سنوات على تنظيم افتتاحات 100% سواء كان محلية أو جهوية, وكانت ذلك بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى عرض الأوركستر السيمفوني. في سنة أخرى جبنا الفنان فوزي شكيلي كذلك. يعني هذا هو يعني يلزمنا نثمنه حتى يكون مهرجان ثقافي, هذا الهدف متاعنا أنه يكون مهرجان ثقافي خاصة 13 أوت. كما قلنا الليلة العرض هو عرض كبير, قرابة 40 عازف ومؤدي على الركح. الافتتاح الرسمي غدا إن شاء الله, وبعد غد يكون عندنا دورة في كرة القدم للأطفال, وهذا البرنامج اللي يخدم عليه سنين ندوات ودورات في الشطرنج وكرة القدم إضافة للسهرات المسرحية والفنية. حتى لا نتقيد بالسهرات الفنية يعني فحسب, هو مهرجان فكري وثقافي. عبودة الشوب يكون معنا الأطفال يوم 15 أوت, كريم الغربي إن شاء الله يكون معنا يوم 16 أوت, 17 أوت الموعد مع المحفل الجربي, 18 أوت عرض مدعم وعرض راقي جدا للفنان عرض فن الناي لنبيل عبد المولى وكذلك محمد علي كمون, أسماء كبيرة في الموسيقى التونسية وعديد العازفين اللي معهم في العرض. زياد غرسة العرض الحدث هو بدعم من وزارة شؤون ثقافية كذلك, كلنا شكر كبير الحقيقة للسيدة نادية الوسلاتي مندوبة الجهوية شؤون ثقافية بالمنستير على دعمها وتشجيعها لمهرجان بحجر للارتقاء به. الحقيقة مهرجان بحجر اللي يتذكر راه هو مهرجان كان دولي وسعد على روحه وليد توفيق وسعدون جابر وغيره وصبر رباعي وكل شاء الله هذين نخدموا عليه السنوات القادمه ان شاء الله. يتواصل مهرجان يوم 20 مع سهره الشباب وسيلم هف، يوم 22 باش يكون عرض الاطفال مع عمو احمد، 23 مع مسرحيه ولد الطلياني، الاختتام دائما يوم العلم وتكريم كل الناجحين في مختلف المسابقات وتكريم الجمعيات اللي مشاركه معنا الحقيقه في بحجر. المهرجان في المسرح الصيفي من 13 ل 24، مرحبا بالجمهور الكل في الفتره هذه.
2: قيمته صيفه 2025 فما مداخيل مصاريف
3: اكيد هو الحقيقه قيمه السنه خاصه ومقارنه بعام ناول، يعني قيمه العروض كبيره وكبيره برشا الحقيقه. حاولنا احنا دائما انه نكونوا نحلموا اما لكن بتواضع كبير الحقيقه، ما نفوتوش قدراتنا حسب الميزانيه حتى يمكن تحقيق الموازنه ما بين الثقافي والمالي والحمد لله.
2: التكيات زاده في المتناول،
3: التكيات في المتناول جدا، والابونمون هو الاشتراك 60 دينار لكل العروض في اكثر من المتناول ديما في بحجر حسب المقدره الشرائيه. يعني برمجة تكاد تكون يعني موازية، فيها الشباب فيها العائلات فيها الأطفال. نقول للجمهور مرحبا بكم من كافة الولايات في الساحل وغير الساحل في المسرح الصيفي في بحجر.
2: وإحنا داخلين شنو نلقاو سي محمد؟
3: وإحنا داخلين نلقاو الحرفيات بالأكسسوار متاعهم بالصناعات التقليدية والحرف متاعهم موجودين في مدخل المسرح اللي هما باش يكونوا موجودين معنا في السهرات. ثم العرض نعمة في القلب قاعد يحضر حاليا، العشرة إن شاء الله يتم الافتتاح مع تكريم الحرفيات وبحضور عدد كبير من النساء بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة.
2: ما حكيناش على الفضاء، يحسدوك عليه سي محمد.
3: الفضاء الحقيقة هو
2: قداش يرفع سي محمد؟
3: هو حاليا يرفع قرابة الألف، لكن اللي بيه الفايدة هو العام الجاي إن شاء الله الفضاء باش يكون يعني في صيانة وتهيئة بقرابة مليار باش يعني باش يتبدل يعني في الجماليه نتاعه وفي الركح غير ذلك قدره الوضع. ايمانا منا وايمانا الحقيقه نحب نشكر بلديه بحجر والسيد الكاتب العام اللي هما امنوا بالثقافه وامنوا بدور الثقافه في المجتمع.
2: ما توسع في
3: توسع كي تكون 100% الحقيقه من جميع الارضيه، المسرح يعني المدارج الفساد الكل باش يتغير الحقيقه. العام الجاي يكون عندنا مسرح جديد ان شاء الله،
2: ان شاء الله نكونوا حاضرين على الافتتاح
3: ان شاء الله.
2: يعيشك سي محمد الصياح مدير مهرجان ابن سعيد الحجري في مدينه بحجر. كما قلت احمد والله برافو للمديرين هذم، برافو لسهره الافتتاح نعمه في القلب، اغاني نعمه الكل باش تبدا حاضره في السين. ثم وانت داخل احمد تلقى الحرفيات نتاع الصناعات التقليديه عارضين المنتجات نتاعهم، معناتها اي عائلات يبداوا داخلين ينجموا يشريوا اي حاجه من الصناعات التقليديه. هيك نحبوا تونس، هيك نحبوا الناس اللي واخذه مسؤوليه انها تخمم في مبادرات كيما هيك. ما تنتموش اجاو لمدينه بحجر المهرجان ابن سعيد الحجري كما قلت اليوم عرض الافتتاح نعمه في القلب. فما عبوده شو رياض النهدي، فما كريم الغربي ب 20 دينار، كريم الغربي للمحفل الجربي ب 10 دينارات، زياد غرسه ب 20 دينار، سليم هاف 15 دينار، ولد الطلياني 15 دينار. سهرة ممتعة أحمد كما قلت مع مختلف عروض مهرجان ابن سعيد الحجري في مدينة بحجر.
0: واضح، مشكور جدا وليد الجزيرة على كل التفاصيل، وإن شاء الله البرمجة تعجب كل متابعي مهرجان ابن سعيد الحجري بمدينة بحجر. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، نعمة في القلب ونعمة تكون موجودة على موجاتنا حاليا بهو يما. بعد يكون الموعد مع موجز الجديد للأخبار ومع هاجر النويري نرجو احنا نكمل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت حتى اللحظة.

0: وجمال موجة.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهر اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا. والوزارة تفيد في بلاغ عندها هذا المساء بأنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، ومؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. ووزارة الصحة تضيف أن التجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توزيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. نقل موقع إكسيوس عن خمسة مصادر مطلعة قولها اليوم إن الصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة. ومن أخبار العالم أيضا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ وفق تأكيده. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: عمي جمال سعد المجرد ليلى حوارة ليلى نص معها للأحداش 19 دقيقة لموجة تل جوهر فهم مشوارنا مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة باش نحكيو على عدد من السهرات اللي الحقيقة البعض تأجل البعض انطلق بشكل متأخر البعض ما كملش هيك خلينا نحكيو على العرض اللي كان البارح مأجل أو موجود في مهرجان جابس الدولي وتم تأجيله والفنان مروان جبالي ينشر اعتذار قلنا اعتذار من جمهوري في جابس ومن إدارة مهرجان جابس الدولي اللي المفروض كنت حاليا على الركح متاعهم هذا اللي نشره البارح لكن للأسف تعرضت الحادث في طريق السيارة منعني من التحاق في الوقت المحدد كل الاعتذار مرة أخرى والحفلة تأجلت لنهار 26 أوت إن شاء الله نكون في الموعد ونوعدكم بليلة ما تتنساش إن شاء الله بطبيعة ألف سلامة بالنسبة للفنان نوردو طالقات يقول أنه مثلا صار الحادث هذا بعيد من جملة الحكاية حكيت أنه بعيد على جابس 80 كيلومتر والفنان رجع لتونس 300 كيلومتر يعني رجع في الطريق الآخر ونطوك سلامات لمروان الجبالي وما فهمش عليش فنان أنه يبدأ في الطريق وبعد يرجع إذا كان فماش حاجة بينسور اختيرة يعني واحد يتعرض لحادث مرور نتصور أنا نفسانيا ربي لطف بيها بينسور لكن نفسانيا ينجم يقدم حفل وإلا لا هذه حاجة نخليكم تمام جاوبوا عليها في ليالي المهدية مع العشرة كان مبرمج عرض للفنان مرتضى فتيتي لكن العرض مش ينطلق في الدقائق هذوما إذا كان مكونش انطلق عنده بعض الدقائق خلينا ناخذ كل التفاصيل مع زميلنا وصديقنا سامي الهيني سامي مرحبا
1: نور أحمد احنا متواجدين في البرج العثماني بالمهدية في إطار الدورة 49 لليالي المهدية اللي راه عرض مرتضى الفتيتي اللي من المفروض العرض ينطلق الساعة 10 مساء حاليا تقريبا 11:15 دقيقة والعرض ما زال ما انطلقش بسبب مناوشات قامت بها أهالي منطقة برج الراس حول قطع انقطاع المياه ورغم أن السلطة راه لبت لهم ووصلت لهم يعني صهاريج من المياه اللي هما حاولوا اليوم في يعني منع العرض ولكن الحقيقة نحب نوجه تحية كبيرة للوحدات الأمنية بالمهدية اللي أمنت وصول الفنان وأمنت وصول الفرقة وبعد قليل ينطلق العرض رغم يعني إلقاء الحجارة ومناوشات كبيرة صارت الحقيقة فهمتني إلى أنه الوحدات الأمنية قامت بالواجب متاعها وأمنت وصول الفنان وكذلك وصول الفرقة الموسيقية وكما قلنا العرض بعد قليل إن شاء الله باش ينطلق
0: إن شاء الله بيان سور سلامات للجميع وإن شاء الله بيان سور رقم حلول لكل اللي صار عن جانب اللي صاير على جانب الإنساني وزيدا على جانب المهرجان مشكور جدا سامي الهاني مازلنا باش نواصل معكم صهريتنا في جوهرة باينة تبقوا معنا في الاستماع هذه الدوالة

قبلت الرمي صبري الفنان يقولوا برشا أنه يقلت في عمرو دياب وتقريبا ضاعت كل أغنيات عمرو دياب نلقاو هنايا بزموها تشبه لوحدة من أغنيات عمرو دياب كما أغنيات بابا شبهها بالأغنية وغيرها من أغنيات الفنان عمرو دياب. بكري شوية منذ دقيقتين ثلاثة سامي الهاني قولي انطلاق سهرة مرتضى في إطار مهرجان ليالي المهدية بتأخير ساعة ونص كمان بسبب الاحتجاجات اللي صارت وقطع الطريق الشيء اللي أدبت بيع لتعطيل وصول مرتضى وفرقته للبرج الأثري بالمهدية. بقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم مع الموسيقى Let's go. اخترنا الليلة سابسونيك سكواد في ماتشا بارتي ميكس الأبرز الغنيات المعروفة لكن في دي فيرسيون ريميكس. نخليكم حتى سمو تستمتعون في بالسامر نايت ميكس ونرجو نصل معكم في جوهرة بانايت. جوهرة اف اف هيت ميوزك اون ذا ميكس على جوهرة اف ام. اوكي سابسونيك سكواد

هذوما اللابتوب سانك سكواد في ماتش اب بارتي ميكس لابرز الاغنيات اللي خرجت خاصة في 2022 والى الريميكس اللي صاروا في 2022 الاغنيات اقدم. دونك ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيار هذا في السامر نايت ميكس. مازلنا مواصلين معاكم مع كل فقراتنا واخبارنا متابعتنا ديما في جوهرة بنات شوية اخرى معاكم ونشرة اخيرة للاخبار بالنسبة اليوم. هاجر النويري نرجع نتقابل معاكم احنا ان شاء الله بعد نشرة منتصف الليل باش نواصلوا معاكم سهريتنا واحلى الاغاني تسمعوا معنا ديما في جوهرة بنات.

0: Bishkur, Ueli Tokut, Andi, Nikur Shohara. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 73 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: إزالة تسربات من قنوات تبريد محركات أحدى السفن الراسية بميناء بنزرت، وأمريكا تؤسس أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الجمعة 14 من أوت 26 2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق ليوم 25 من أوت هو ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الممتدة من 15 إلى 25 من أوت 26 2000 ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، تعد تظاهرات ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجاري، يهدفان إلى الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. والمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان يوضح أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 14 من أوت الجاري تمثل وفق تقديره فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. ومراد العلويني يشير إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات السياحية بالقيروان تقدر بحوالي 1000 سرير موزعة بين مؤسسات مصنفة وأخرى غير مصنفة، مؤكدا تسجيل تطور في المشهد السياحي مع افتتاح عدد من المؤسسات خلال هذا العام، في انتظار دخول نحو 5 مؤسسات سياحية جديدة حيز النشاط قبل نهاية السنة، فضلا عن تسجيل حجوزات مسبقة لدى عدد من المؤسسات من خلال وكالة الأسفار لزيارة مدينة القيروان خلال فترة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد مصدر جهوي مسؤول أنه تم تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هيكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والسلطة الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة والديوان البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط، مضيفا أن الفرق الإدارية والفنية المختصة بشركة تكرير النفط تستير فعلت المخطط العملياتي الميداني الداخلي للمؤسسة مع تطوير كامل المساحة الملوثة بمحيط السفينة بواسطة حاجز خاص واستعمال آليات ومعدات من بينها كمية من الأوراق الخاصة تستعمل في مثل هذه الحوادث باعتبار نجاعتها في الامتصاص والسيطرة على المادة الفحمية التي تتسرب من قنوات تبريد بأحدى محركات السفن الراسية بميناء بنزرت ومنعها من التسرب في المحيط البحري وفق تأكيده. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون أمس إثر انفجار هز فضاء تجاري في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار اسطوانة داخل أحد محلات بيع الهدايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوص اللازمة، موضحة أنه جرى الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث. دوليا أيضا، كشفت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض استكمل ترتيباته العملية لتفعيل أجهزته وقياداته متعددة الجنسيات، تمهيدا لبدء استيعاب الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بما يعزز من جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذه تينا تورن أغنية اسمها Simply the Best، واحدة من الجولديز من الأغنيات اللي بقات في البال بالنسبة للفنانة هذه. استنى وبرشا فلاش باك بعد شوية في أغاني الثمانينات، لكن توا مش نحكي وديما على جديد الفن والفنانين والأغاني الشرقية.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: شاكي وفن أكثر منه ثقافة، ما فماش برشا أخبار ثقافية في الفترة هذه. نحكي وفن، نحكي على جديد الإنتاجات والإصدارات. الفنانة يارا ترجع بغنية اسمها فرق من السماء للأرض. الغنية هذه من كلمات فادي مرجان، الألحان لعلي حسون والتوزيع لعباس الصباح، الإخراج لساري. هذا الغنية اللي اختارت بيان سور أنه تصورها بطريقة الفيديو كليب وتكون ظاهرة تقريبا في ماشك الانتاج الكبير بالنسبة للفيديو كليب، فقط صور البحر مع الفرقة وهي تعزف وصور للفنانة يارا. مش نسمع هو زيادة اليوم جديد كاظم الساهر، غنية اسمها أحباب. الغنية اللي تبدأ بأحباب لام وأحباب أصحاب ولا حتى أصحاب أعصاب من غير أسباب. كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع موسيقي محب الراوي. بالنسبة للمنتج التنفيذي Third Culture للترفيه، الكليب اللي اختار كاظم الساهر أنه يكون بطريقة أو يكون مخدوم كريما بالذكاء الاصطناعي، ذكر الذكاء الاصطناعي، وتبدأ مونسيوني مع تبدأ مذكورة في الكليب تحت عنوان الكليب واسم الفنان، موجودة الاي اي في إشارة لأنه مخدوم الكليب بالذكاء الاصطناعي. حتى التوى الفنانين أغلبهم قاعدين فقط يعتمدوا، حتى يرى في المرة الفارطة كانت خدمة الذكاء الاصطناعي الكليبات، ممكن ناحية التكلفة أقل برشا تكلف لهم وتكون تصويرة مزيانة سويت سويت، لكن ما غير روح الكليب يعني اللي ظاهرين في الكليب سون فوت ما شاء الله، معناتها بالنسبة للجباريه بالنسبة للتفاصيل تاع الوجه بتاعهم وغيره ما هوش حي معناتها، وبرشا فنانين اخرين اكتفوا فقط انه تكون الكليب مخدوم ذكاء اصطناعي، لكن الصوت صوتهم هما، فما شكون اللي يكون الصوت والكليب مخدوم بالذكاء الاصطناعي، يسهل برشا، لكن للامانه تبقى للهواة مش للمحترفين، خاصه الطريقه نتاع الكتابه اللي تشبه لبعضها لي زافيش نتاع الالبومات نتاع الافلام نتاع احداث عاديه، ولا تخدم بنفسها. الذكاء الاصطناعي اقترح تقريبا في حاجات معينه اللي قاعدة الدور تراو في الافيش تقريبا على برشا حاجات قاعدة تشبه لبعضها، لكن على الأقل حافظ على صوته كذا من الساهر. وفما فنانين أخرين بيان سور يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في التلحين، وفما شكون اعترف بهذا، وفما شكون حتى في طريقة التسجيل، لكن فما شكون يفضل أنه يبقى كيف ما هو، يظهر بشكله الحالي ويحترم تقدمه في السن ويحافظ حتى على التغييرات اللي طرأت على صوته بسبب السن وحتى بسبب المرض. في هذه ما نجمو كان نحييو سلطان الطرب اللي يبقى سلطان الطرب اللي خرج غنية البارح طمني على الحبيب. نسمعوا شوي أنه مرفض ممكن نتصور أنه يتم إدخال تغييرات على الصوت نتاعو باش يظهر حي أكثر وفي عز النجم نقوله متاع جورج سوف، فضل أنه يتعامل كما هو، ظهر كيف هو في الكليب وغنى بصوته اللي عنده في الوقت الحالي.

انه كان بامكانه سامي ولا لا انه يتم معالجه الصوت ويتم تحسينه بطريقه اخرى، لكن بيان سور حافظ على جورج وصوف واللي نعرفه ونشيخه عليه هو الراي بيان سور الفتره الصحيه الصعيبه اللي مر بها فقدان ابنه وحتى حالته الصحيه. هو تحيه لسلطانه طرب، تحيه ايضا كرم الساهر بيان سور، الكلام اللي قلته على الكتاب ما نقص حتى شيء، هو اختيار فني لا اكثر ولا اقل. ونسمع زاد الفنانه يارا وبعد كل موعد مع الفلاش باك.

هذا الشامي غنيت غنيته عايش لعيونك يعني هكا عنوان غنية الفنانة السوري غنية نسمعها نص الليل 40 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت فلاش باك فلاش باك كلاسيكوس الثمانينات مع دي جي فيلا ريا ناس مونستامتون أرجو نصلوا معكم في جوهرة باي نايت

0: هذا دي جي فيلا ريال في كلاسيكيات إن صح التعبير سنوات الثمانينات. مع نوصلو للنص الليل 48 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. مشوارنا متواصل معكم خطر الله ما بيسا
1: صلتينا.
0: من الحاجات اللي هي نجم نختموا بها سهرة الليلة من جوهرة بنات, نتمنى تكونوا تمتعتوا واستمتعتوا بالاختيارات متاعنا ونكون رافقناكم كما يلزم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. بالطبيعة مشكورين على اختيار موجاتنا واختيار سهرية جوهرة باي نايت. نسمعوا غنية من كلمات إسماعيل الحبروك, الألحان لكمال الله طويل, غنية اللي خرجت عام 1957 فيلم الوسادة الخالية أسمر يا سمراني وإلا جسر. خليك بسامطة بها مع تحيات سامي الظهيري وأحمد حبيسي اللي تمتين أسمار.